الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار على منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا معاشر المؤمنين نتأمل في سيرة نبي الله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن نظرنا أحوالا من نشأته، وأن الله أوجده يتيما قد مات أبوه، فبقي بعد حضانة حليمة السعدية في كفالة أمه آمنة بنت وهب، حتى بلغ عمره 6 سنوات. في هذه الآونة ذهبت به أمه إلى المدينة، ذهبت لتزور بني النجار الذين هم أخوال عبد المطلب جده، ولتزور أباه الذي توفي في أرضهم في المدينة ودفن هناك. فذهبت به تلك الأم الشابة العفيفة إلى المدينة وزارت به أباه وأخوال جده، حتى أنه أيام هجرته لما جاء إلى المدينة تذكر الأماكن التي كان فيها وهو ابن 6 سنين، وذكر تعلمه للسباحة والعوم في بئر آل فلان من الأنصار، وجاء في وقت هجرته ينظر تلك البئر وينظر الأماكن التي كان فيها أيام مجيئه مع أمه صلى الله عليه وآله وسلم. وعادت به أمه، ولما عادت به أمه وكان معها يصحبها في السفر ويساعدها بركة الحبشية أم أيمن، وهي ما خلفه له أبوه عبد الله، ولم يخلف له غير هذه الجارية المباركة. كان يقول عنها أم أيمن: أمي بعد أمي، وكان يرى لها ما يرى للوالدة على الولد، حتى كان الصحابة في المدينة المنورة إذا أرادوا أن يكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر هابوه فيه فاستحيوا منه، يتوسلون إليه بأم أيمن ويطلبون من أم أيمن أن تكلمه صلى الله عليه وسلم، وكان كثير الزيارة لها، حتى صح في الخبر أن سيدنا أبا بكر قال لسيدنا عمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: هيا بنا نزور أم أيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. فذهب سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر إلى بيت أم أيمن ودخل يزورانها، فلما دخل تذكرت أيام رسول الله وزيارته فبكت، فقال لها: ما لك يا أم أيمن تبكين؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ فقالت لهما: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله. نعم، ما عند الله خير لرسول الله، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع عنا، وانقطع عنا خبر السماء، وقد كان ياتينا غدوة وعشية. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها رضي الله عنه. تلك العواطف نحو هذا النبي أحياها الله فينا، أحياها الله في هذه الأمة. أيها المؤمن بالله، أم أيمن هذه كانت رفيقة آمنة في ذهابها إلى المدينة بالنبي وهو ابن 6 سنين، وفي عودتها فلما عادت وكانت بالأبواء حضرت الوفاة آمنة بنت وهب
أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان جالسا عندها وعنده أم أيمن، ونظرت إليه تلك الأم المودعة للحياة وقالت: أنا ذاهبة وذكري باق بابني هذا. وأخذت تخاطبه بأبيات تقول فيها: إن صح ما رأيت في منامي فأنت مرسول إلى الأنام، فالله أنهاك عن الأصنام ألا تواليها مع الأقوام، إلى عدد من الأبيات ودعت بها الحياة وخاطبت بها ابنها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقضت نحبها هناك ودفنت بالأبواء. وعادت أم أيمن تحمل سيدنا محمد إلى مكة إلى جده عبد المطلب، فقد كان في كفالة أمه آمنة بنت وهب، فتوفيت فكفله جده عبد المطلب الذي كان شيخ الحرم معظما محترما بين قومه، وازداد تعظيمهم له من أيام رؤياه لزمزم، وذلك أن بئر زمزم قد دفن بها جرهم عند خروجهم من مكة، دفنوا بها أموالا وذهبا وطموها حتى لا يعلم موقعها، فمرت عليها السنون الطويلة كما أورد ابن كثير في سيرته: لا يدرون أين بئر زمزم. فجاءت الرؤيا لعبد المطلب بهذا، فرأى وهو نائم في الحجر احفر بره، قال: وما بره؟ فذهب من رأى. في اليوم الثاني: احفر المظنونة، وما المظنونة؟ فذهب. وتكررت الرؤيا في الليلة الثالثة، وفي الليلة الرابعة قيل: احفر زمزم. قال: وما زمزم؟ قال: هذه البئر، ودلوه على مكانها. ولم يكن له من الأولاد إلا ابنه الأكبر الحارث، فجاء يحفر، فمنعته قريش، قالت: تحفرها هنا عند مذبح آلهتنا ومكان تقربنا لأصنامنا؟ فقال: إني أريد أنها بئر زمزم. قالوا: ما هذه الرؤيا وماذا تقول؟ ولم يكن له من يدافع عنه إلا ابنه الحارث، فنذر إن كان كمل عشرة من الولد يدافعون عنه أن يذبح واحدا منهم. فجاء العشرة وكبروا، وكان أحبهم إليه وأصغرهم وأشرفهم ابنه عبد الله، فجاء جعل لهم الجرعة فخرجت على عبد الله فأراد ذبحه، فقامت إليه قريش ومنعته وقالوا: إن تفعل مثل هذا لا يظل الرجل منا يذبح ابنه وابنا بعد ابن، فما يكون حالتنا؟ قال: فما أفعل وأنا قد نذرت وأنا أذبح؟ فتراجعوا إلى أن ياتوا امرأة عندها شيء من علم الكتاب، فذهبوا إليها فقالت: كم تفدون القتيل فيكم وكم الديت فيكم؟ قالوا: عشرة من الإبل. قالت: ضعوا عشرة، وضعوا الولد وقرعوا بين الولد والعشرة من الإبل، فإن رضي ربكم خرجت القرعة على الإبل، وإلا فزيدوا عشرة حتى يرضى ربكم. فرجعوا، ولما عادوا إلى مكة جعل عشرة وعبد الله، فخرجت القرعة على عبد الله، وثانيا وثالثا وهو يزيدها حتى بلغت مئة، فخرجت القرعة على الإبل، ومئة وقرعة ثانية فخرجت على الإبل، وثالثا فخرجت على الإبل، فقالوا: قد رضي ربك. فذبح مقابل عبد الله 100 من الإبل يطعمها الناس، وأراد الله أن يكون ابنه الذبيح هذا هو أبو النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أم أيمن حملت سيدنا محمدا
في 6 سنين إلى جده عبد المطلب، سلمته إياه وأخبرته بوفاة أمه آمنة، فضمه إليه عبد المطلب وكفله 2 سنين حتى بلغ 8 سنين، وقد كبر عبد المطلب، وهو الذي قد كان يرى الآثار في محمد ويعلم أن سيكون له شان، وكانت له وسادة يجلس عليها عند الكعبة، فيأتي صلى الله عليه وسلم وهو طفل فيجلس، فإذا جاء من يقود عبد المطلب يقول له تنحى عن مكان جدك، يقول دع ابني هذا فإنه يرى خيرا وسيكون له شان. فبقي 2 سنين في كفالة عبد المطلب، فتوفي جده عبد المطلب، ولم يزل هذا اليتيم من كفالة أمه إلى كفالة جده إلى ما سيأتي معنا بعد هذا الفاصل، وبالله التوفيق.

وبعد هذا الفاصل نعود إلى ذكر كفالة هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي حث أمته على كفالة اليتيم، وأخبرهم أن من يكفل اليتيم خالصا لوجه ربه سبحانه وتعالى حتى يكبر اليتيم ويبلغ يكون قريبا في الجنة من رسول الله. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أشار بإصبعه الوسطى والسبابة، أي قريبة هذه من هذه، أن يكون كافر اليتيم من أجل الله مخلصا لوجه الله قريبا في المنزلة في الجنة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنوات، فكفله عمه أبو طالب، فابتدأ في كفالته من حين كان سنه 8 سنوات، وكان أبو طالب شقيق أبيه عبد الله، فكفله وأحبه وأكرمه ورأى فيه تلك المكارم وتلك الشمائل والأدب. وكان فقيرا وكثير العيال، وكان إذا قدم لهم الطعام فإن ابتدأ يأكل سيدنا محمد تبارك الطعام وشبع الأولاد، فإن ابتدأوا قبله أكلوا الطعام بسرعة ولم يبقى شيء ولم يشبعوا، حتى لاحظ ذلك أبو طالب، فكان إذا قدم الطعام يقول لا تأكلوا، أين محمد؟ فإذا جاء وابتدأ هو يأكل صلى الله عليه وسلم نشأت البركة في الطعام فكفاهم وشبعوا، وإلا فيأكل بعضهم الطعام ولا يكفيهم، فكانت أثر البركة من هذا الذي نشا على آداب الطعام وتناوله، إذ كان لا يزاحمهم، فإن زاحمهم تركهم فيأكلون الطعام بسرعة ولا يكفيهم، فإذا وسعوا له أكل بيده اليمنى وباسم ربه سبحانه وتعالى وتبارك ذلك الطعام. وإن هذا لمن العجب، هذا الذي هو يتيم ظاهره مكفول تظهر البركات على يده حتى في الاستسقاء نزول مطر السماء بهذا الصبي، ولقد جذبت قريش جذبا شديدا وعمهم القحط، فأقبل جماعة منهم إلى أبي طالب وقالوا ألا تستسقي لنا حتى يخف على الناس هذه الوطأة والشدة التي هم فيها؟ فقال اصبروا، واطلع إلى البيت فخرج بغلام يحمله على كتفه، ومضى به إلى الكعبة وقدم هذا الغلام والصبي، فإذا بالسحب أقبلت وغيمت وأمطرت السماء مطرا غزيرا سقى البلاد والعباد، وذكر ذلك في أبيات له أبو طالب يقول فيه: وأبيضه يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. أكرم بمن يرتجيه الخلق وهو صبي، في صباه كان المستسقى به المستنزل به غيث الله ورحمته صلى الله عليه وسلم. نشأ هذه النشأة في كفالة عمه أبي طالب، ولما كان في أيام تلك الكفالة ورأى حاجة أبي طالب إلى المساعدة لفقره وكثرة عياله، كان يرعى الغنم على قراريط أجرة لأهل مكة يسلمها لعمه مساعدة له في النفقة. ما أعجب هذا الخلق، هذا المكفول الصبي يفكر في مساعدة الأسرة وفي مساعدة الكافل العم، ويمضي من صباه بهذا الحذق وهذه الشهامة وهذا الخلق، فيؤجر نفسه ليرعى الأغنام ثم يأخذ أجرة ما كان من رعي الغنم،
فيسلمه لعمه أبي طالب مساعدة له على نفقة الأسرة. هكذا كانت طريقة تفكيره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون النبل عند الناشئة وعند القرابة وعند الشعور بالحاجة لجار أو قريب أو أحد من الناس. فذكر صلى الله عليه وسلم وقد تفرق بعض الصحابة في بعض الغزوات ليجنوا من ثمر الأراك، فقال عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا كأنك قد رعيت الغنم يا رسول الله، تفرقوا بين هذا؟ فقال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم. وكان ابن مسعود يجني هذا المسمى بالكباث الذي هو ثمر الأراك، وكان إذا وجد منه حسنا طيبا أبقاه ولم يضع في فمه منه شيء، ثم حمله إلى رسول الله يقول هذا جناي وخياره فيه، إذ كل جان خياره إلى فيه. قال الذي يجنون غيري إذا حصل واحدة طيبة زينة يحطها في فمه، لكن أنا جيت به بكل خيراته أقدمه لرسول الله. نبل بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وسمو أخلاقه، عاش في كفالة عمه أبي طالب بقية السنوات وهو على ذلك الخلق الكريم، لا يشرب خمرا، لا يقول هجرا، لا يسب، لا يشتم، لا يكذب، لا يسجد لصنم، لا يؤذي أحدا، معوانا، مساعدا، منافعا. صلى الله عليه وآله وسلم فيه محاسن الأوصاف ومكارم الأخلاق، حتى كبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أثناء كفالة عمه أبي طالب. أراد الخروج إلى تجارة في الشام ورسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 12 من عمره، فقال لمن تتركني يا عمه؟ فرق عمه وحمله معه وذهب به نحو الشام في تلك التجارة. فلما كانوا في الطريق إذا ببحيرة الراهب في صومعته، عابد عالم من علماء النصارى، لما رآه مقبلا أنكر الوفد، إذ رأى غمامة تظل الوفد تمشي معهم إذا مشوا وتقف إذا وقفوا، فتعجب من ذلك. حتى وصلوا قريبا من صومعته تحت شجرة يستظلون بظلها، ولما كان صلى الله عليه وسلم صغرهم سنا بقي عند رواحلهم وأحمالهم حتى أتم تجهيزها ووضعها في مواطنها، وجاء وقد سبقوه إلى ظل الشجرة، فجلس في جانب فمالت أغصان الشجرة فوقه تظلله صلى الله عليه وسلم، يرقب ذلك من صومعته بحيرة الراهب. فأرسل إليهم يضيفهم، فعجبوا قالوا ما نمر سنين في هذا المكان وما ضيفنا هذا الراهب. فجاءوا لدعوته وهو ينظر إليهم، فلم يرى العلامات التي قرأها عن هذا النبي في الإنجيل. قال هل بقي منكم أحد؟ قالوا ما بقي أحد إلا أصغرنا سنا تركناه عند متاعنا. قال لا أريد أن يتخلف عن وليمتي هذه أحد منكم، فبعثوا إليه. فبعثوا إليه فلما أقبل رأى وجهه فرأى العلامات التي قرأها، قال لأبي طالب ما يكون هذا منك؟ قال ابني، قال لست بأبيه وما ينبغي لأبيه أن يكون حيا. فعجب أبو طالب وقال إنه ابن أخي. أين أبوه؟ قال قد توفي وهو حمل. قال صدقت. قال كيف عرفت ذلك؟ قال أتحبه؟ قال كيف لا أحبه؟
قال فارجع به فإني أخاف عليه يهودا، وإنه في الكتب عندنا أنه يخرج هذا العام إلى الشام وأنه يتعرض له اليهود يريدون أن يقتلوه، فارجع به إلى بلده إلى مكة. ثم طلب منه أن ينظر ما بين كتفيه ليرى أثر خاتم النبوة، فرأى الأثر وبهر بما رأى وأيقن، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة أيقن أنه هو النبي المنتظر، فألح على عمه أن يرجعه، فأمر أبو طالب الحارث أخاه أن يعود به إلى مكة، فعاد به إلى مكة وقضى تجارته أبو طالب بمكة ثم عاد إليها، فكان تلك سفرته الأولى إلى الشام صلى الله عليه وسلم وهو في نحو 12 من عمره، وكانت له تلك الآيات والعلامات التي هي الإرهاصات، والإرهاصات ما يظهر على أيدي الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم وقبل نبوتهم ورسالتهم، فهذه إحدى إرهاصاته صلى الله عليه وسلم من تضليل الغمامة له وتضليل الشجرة، وما كان من الآيات التي ترى حينا فحينا في حياته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا مسلك الخدمة، وأن يتقدم الصغير لخدمة من هو أسن، وهي فطر قويمة أقرها الإسلام، ينبغي أن تكون منهجا لنا في الحياة. اللهم احي قلوبنا بمحبتك ومحبة هذا النبي والسير على دربه حتى تحشرنا في زمرته وأنت راض عنا، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا من بوحيك أسلم.

0: يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين،
1: كأنه صوت ذئب
0: كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون، وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون. لو فكروا في خلق

الراسيات شوامخ لا يمحين، تلك البحار الطاميات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين، أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين، وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

غمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين. يا رب إن أفقرتني وكتبتني في المعد

يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتضرعين.

الذي حار في حكمته أولو الألباب. سبحان الرحيم الذي يرحم من عباده الرحماء. الكريم الذي يستمد من إفضاله الكرماء. سبحان من له الآخرة والأولى وله الممات والمحيا وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل

آجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم العظيم. الحق سبحانه وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. يريد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن في ملكوته أشياء كثيرة تدل على عظمته وقدرته، فإذا كان في السماء والأرض أشياء كبيرة الحجم نستطيع أن نراها بسهولة، فهناك من خلق الله سبحانه وتعالى أشياء دقيقة جدا لا تدرك بالعين، ومع ذلك فيها الحكمة العليا للخلق. وعظمة خلقه تعالى ليست في الحجم الكبير فقط، ولكنها في الأشياء التي تستطيع أن تدركها بعينك. مثلا الميكروبات والجراثيم أجسام صغيرة لا نستطيع رؤيتها. وهناك أشياء أيضا لا نراها كالأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء. وعلى سبيل المثال الحيوانات تحس بالزلزال قبل الإنسان، والبحث في عالم الفضاء وعالم الحيوان وعالم البحار وعالم الأرض يعطينا اكتشافات يذهل لها العقل. هذه عظمة الخلق فيما لا نرى ولا نحس ولا نعرف، إلى أن يكشف الله تعالى لنا بعض أسرار ملكوت هذا الكون فنعرف أسرارها. الله جل جلاله عظيم في وجوده، وجوده أزلي أبدي ذاتي، عظيم في علمه، بكل شيء عليم. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله العظيم، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: لقد أنهكونا وعذبونا لنترك دين محمد.
1: وهل نترك الحق بعد أن رأيناه جليا واضحا؟
0: يا رسول الله، لقد لقينا من المشركين شدة، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟
2: فقال الرسول الكريم مصبرا أصحابه: لقد كان المؤمنون من قبلكم يعذبون بأشد ما يفعل بكم، وما يصدهم ذلك عن دينهم، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون.
0: أبشر يا رسول الله، والله لنصبرن ونثبت حتى يظهر الله أمره.
2: فدعا له النبي الكريم: اللهم انصر.

0: تعنتهم وعدوانهم علينا.
1: هذا صحيح، ألاحظ أنهم تمادوا كثيرا بعد وفاة أبي طالب، فقد كان يحمينا ولو بقدر قليل.
2: فقال لهم الرسول الكريم: إني أخاف عليكم من أذى قريش، لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا

0: مر الوقت سريعا منذ أن أعلن لنا رسول الله عن الهجرة للحبشة،
1: وما الفائدة وقد تمكنت قريش من إعادة المهاجرين؟
0: إنهم ماكرون بالفعل، لقد أشاعوا في الحبشة أن قريشا أسلمت، وذلك ليضللوا المهاجرين ويجعلوهم يعودون لديارهم.
2: لكن الأمر لم ينتهي بعد، هذه المرة أنا سأهاجر أيضا مع زوجتي.
0: حقا؟ هذا عظيم.
1: إن كنت ستهاجر يا جعفر فسوف نهاجر معك.
2: ما دام رسول الله قد أذن لنا بالهجرة ثانية فلم لا؟
0: وستكون أنت قائدنا ومترجمنا عند النجاشي.
2: إذن لنستعد للهجرة ونشد رحالنا، ولكن بسرية تامة كي لا تشعر قريش بشيء.
0: هذه المرة نحن أكبر عددا، 38 من الرجال و19 من النساء.
3: يا رب انصرنا على من ظلمنا وآمنا بجوار النجاشي.
0: هناك دفعة أخرى سوف تلحق بنا، أتمنى أن يصلوا بسلام.

0: جميعكم تعلمون ما فعله النجاشي بإجارته لأصحاب محمد، وإننا نخشى أن يتزايد عددهم هناك وتقوى شوكتهم ثم يعود لنا لمنازلتنا.
1: لا يجب علينا تركهم.

0: أحدهم بعضا منه. إن النجاشي يصغي كثيرا لبطارقته. إذن نهدي البطارقة أيضا الكثير من الهدايا والأموال.
1: إذن فليكن لقاء الرسول بالبطارقة قبل لقائهم بالنجاشي ليجعلوه يقولون ما نريد.
0: بقي أن نختار الرسول.

0: لقد جاورنا خير جار ونعمنا بالأمن الذي لم نحصل عليه في أرضنا.
1: الحمد لله، ونحن نعبد الله لا نؤذى ولا نسمع ما نكره.
2: أيها المسلمون، أيها المسلمون، إن الملك النجاشي يطلبنا للحضور لأمر هام. لقد جاء اثنان من كبار المشركين وهم يطلبون من النجاشي أن يسلمنا لهم.
1: يا إلهي يا إلهي، فلنهرب من هنا.
0: لا تقلقوا لا تقلقوا، إن رسول الله وصف النجاشي بالملك العادل وهو لن يخذلنا.
1: أيها الملك، إن هؤلاء غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يتبعوا دينك.
3: جاءوا بدين جديد ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت.
2: لن أسلمهم لكم قبل أن أسمع منهم ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تتبعوا يهودية ولا نصرانية.
0: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام وليس لنا خلق مع الناس، حتى بعث الله لنا رسولا منا نعرفه بنسبه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده وأمرنا بحسن الخلق.
2: هات كل ما عندك يا جعفر.
0: أمرنا نبينا بالصلاة والصيام والزكاة فصدقناه وآمنا به، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأصنام، فلما قهرونا وظلمونا خرجنا إلى بلادك.
2: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحدة. انطلقا، فلا والله لا أسلمهم إليكما.
4: يا رسول الله، لقد قدم جعفر بن أبي طالب وأصحابه.
0: السلام عليك يا رسول الله.
4: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، حمدا لله على سلامتك.
0: يا رسول الله، لقد عشنا آمنين مطمئنين في أرض الحبشة كما قلت لنا. إنهم حقا يحكمهم رجل لا يظلم عنده أحد، فلقد حملنا النجاشي في سفينتين إلى هنا.
4: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مازحا مع جعفر: ما أدري بأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ قال الرسول الكريم واصفا غزوة مؤتة: استشهد زيد بن حارثة، أخذ جعفر الراية بيمينه فقطعت، فأخذها بشماله فقطعت، فاحتضنها بعضديه حتى قتل. فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. قصة جميلة جدا حصلت برضو في سنة 9، ان واحد جيل سيدنا النبي اسمه صعصعة ابن ناجية المجاشعي، حد من العرب، وقال له يا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام انا اسلمت وقربت من ربنا ومعنى الكلام يعني، وشفت خيرات كتيرة في الاسلام، بس انا قبل الاسلام كنت انسان خير وبعمل عمل خير، هل ممكن ربنا يجيبهولي ويحطه في ميزان حسناتي رغم انه كان في الجاهلية؟ فقال له ايه الخيرات اللي كنت بتعملها؟ قال يا رسول الله كان لي ناقتين عشراوتين، كان عندي جملين حامل وضخام قوي، وبعدين ضل طلعوا يجروا كده في الصحراء تاهوا مني، فقعدت ادور عليهم فوجدت بيت في الصحراء كده فرحت، فقلت هل احسستم ناقتين عشراوتين؟ حد شاف منكم جملين كبار كده؟ فصاحب البيت قال له اه احنا وجدنا الجملين دول، وبعدين بصراحة احنا بعناهم لان احنا افتكرنا ما لهمش صاحب يعني، ولما الفلوس جت لنا انعشنا هذين البيتين من العرب، يعني احنا برضو اخواتك وعرب زيك وكنا في مصيبة مالية والجملين دول انقذونا. فهم قاعدين بيتكلموا كده، ست من البيت اللي جنبه بتقول لصاحب البيت ابشر فقد ولد لك ولد، فقال ان كان ولدا فاكرميه وان كانت بنتا فادفنيها. فسيدنا صعصعة ابن ناجية المجاشعي قال له بقيت استنى بس، تدفن مين؟ هل اشتريت منك ابنتك؟ قال لا، لا تتحدث العرب أني أبيع ابنتي. قال له يا سيدي مش هبيعها ولا حاجة، أنا هشتري روحها بس، يا ما تدفنهاش يعني. قال له بكام؟ قال له بالجملين اللي انت لسه واخدهم وبعتهم. قال له والجمل كمال اللي انت جاي بيه وراكبه ده؟ قال له هل أرسلت معي أحد إلى بيتي؟ وبعدين هبعتك مع الجمل. حاضر يا سيدي، الجمل كمان حاضر. أم رايح رجع بالبنت وما دفنتش الحمد لله رب العالمين، وبعدين أم مسيب له الجمل بتاعه. قال يا رسول الله فوالله لقد أعتقت 300 روح موؤودة ب300 ناقة، هل أؤجر على ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم تؤجر إذا هداك الله للإسلام. وهو فعلا كان أسلم، فكل واحد كان النبي بيحط قاعدة كده، كل واحد أسلم سيئاته اتغفرت قبل كده وكل الخيرات جابها معاه، وكما قال صلى الله عليه وسلم خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام. ومن المواقف الجميلة، هي مش جميلة بس جميلة لنا احنا، احنا اللي محتاجينها يعني، ان وفد بني أسد جيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام القبيلة كلها وقالوا يا محمد جئناك نبايعك ولم ترسل إلينا جيشا، احنا جينا نبيعك من غير ما تحاربنا وفرنا عليك يلا. انه بيقول لسيدنا النبي يعني ايه انبسط يعني ان احنا ايه ما تعبناكش يعني. فنزل القرآن يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. انت جاي بتمن على النبي ان انا ما تعبتكش يعني في دعوتنا وما كانش في حرب واسلمنا، كانوا بيشاور على قريش وبقيت القبائل يعني. فربنا قال له لا، دي نعمة كبيرة من ربنا أن هدى قلبك من غير ما يحصل أي حاجة، مجرد أن أنت سمعت كده جيت للنبي عليه الصلاة والسلام. وكأن دي تذكرة لكل واحد طلع في الدنيا وقلبه يعرف ربنا سبحانه وتعالى. صعصعة ابن ناجية المجاشعي محدش يعرفه، وده من أكابر أكابر الصالحين، كان مشرك بس كان عنده عمل صالح في الشرك، ولما النبي بعث وأسلم سأل النبي هو العمل الصالح ده ربنا يكافئني عنه؟ كان بيشتري أرواح البنات الموؤودة. شفت القصة؟ انت لسه سمعها. الراجل بيقول بنت ولا ولد؟ قالوا له بنت، ادفنوها. انت بتدفن بنتك بالسهولة دي؟ قال العرب كانوا بيؤيدوا البنات. قال له استنى، خد الجمالين اللي انت خدتهم وخد جملي اللي انا ركبه، بس ما تدفنش بنتك. عملت كده قد ايه يا سيدنا صعصعة يلي ما حدش يعرفك في الدنيا؟ عمل كده 300 مرة وراح قال لسيدنا النبي، هو ربنا بعد ما انا اسلمت كنت بعمل كده في الجاهلية صعبه عليا، وربنا هياخد هيجيب معايا حسناتي ولا اللي فات كله راح حسناته بسيئاته؟ فسيدنا النبي كان يقول كلمة للمشرك اللي يسأله السؤال ده، يقول له أسلمت على ما أسلفت من الخير، هات الخير اللي معاك والسيئات، لا السيئات راحت خلاص مدام أسلمت، هات كل الخير حطه في ميزان حسناتك. ويقول لهم خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقه. أده ربنا، ده ربنا اللي مش بيضيع أجر من أحسن عملا مشركا. فاطمن لأي لحظة بتعمل فيها خير. حاجة أخيرة في الوفد اللي جي قال لي سيدنا النبي يعني اشكرنا ان احنا اسلمنا من غير ما تحاربنا وجينا لك من غير ما تبعت لنا حد، فينزل القرآن يمنون عليك ان اسلموا. المن على الله بيضلم القلب، لان ابن عطاء الله بيقول لك كفى من جزائه اياك على الطاعة ان رضيك لها اهلا. انت عارف ايه جزاء ربنا لي على الصلاة؟ انه سمح لي ان انا اصلي واقف مع ربنا، وانا على ما في من أخطاء أتكلم مع ربنا ويقبل علي بوجهه الشريف، ولما بتصدق بيسمح لي أني أستخدم فلوسي في إكرام عباده. الجائزة في الآخرة ما تتوصفش، وفي الدنيا كمان عايشين بستر ربنا، بس الجائزة الكبرى أنه وظفني في حاجة هو الكريم يرضى عنها. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. مع مواقف جديدة للصحابة الكرام رضوان الله عليهم ودعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهم، انطلاقهم بعد ذلك للدعوة، هجرتهم، جهادهم، صبرهم، إنفاقهم، إيثارهم، بعض المواقف عسى أن نقتدي بهم، نتأسى بأعمالهم. واليوم مع الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه. في يوم من الأيام جمع الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه وقام فيهم خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه وتشهد ثم قال: أما بعد، فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم، فلا تختلفوا علي كما اختلفت إسرائيل على عيسى بن مريم. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نحن يا رسول الله نؤدي عنك ما تريد، فابعثنا حيث شئت. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يرسل الرسل إلى الملوك لدعوتهم إلى الإسلام. فانتدب عليه الصلاة والسلام 6 من الصحابة ليحملوا كتبه إلى ملوك العرب والعجم، وكان أحد هؤلاء 6 عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، فقد وقع عليه الاختيار لحمل رسالة النبي صلوات الله عليه إلى كسرى ملك الفرس. تجهز عبد الله بن حذافة وجهز راحلته وودع أهله ومضى إلى غايته حتى بلغ بلاد فارس، فاستأذن بالدخول على ملكها وأخبر الحاشية بالرسالة التي يحملها له. عند ذلك أمر كسرى بإيوانه بعرشه فزين، ودعا عظماء فارس لحضور مجلسه فحضروا الحاشية، ثم أذن لعبد الله بن حذافة بالدخول عليه، يريد أن يريه هذا الهيلمان الكبير. فما أن رآه كسرى مقبلا حتى أومأ إلى أحد رجاله بأن يأخذ الكتاب من يده. فماذا كانت ردة فعل عبد الله؟ قال: لا، إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدفعه لك يدا بيد، وأنا لا أخالف أمرا لرسول الله. فقال كسرى لرجاله: اتركوه يدن مني. فدنا من كسرى حتى ناوله الكتاب بيده، ثم دعا كسرى كاتبا عربيا من أهل الحيرة وأمره أن يفتح الكتاب وأن يقرأ عليه ما جاء فيه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى. فما أن سمع كسرى من الرسالة هذا المقدار حتى اشتعلت نار الغضب في صدره، فاحمر وجهه وانتفخت عروقه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه من محمد رسول الله إلى، فجذب الرسالة من يد كاتبه وجعل يمزقها من دون أن يعلم ما فيها، وهو يصيح: أيكتب لي بهذا وهو عبدي؟ ثم أمر بعبد الله بن حذافة أن يخرج من مجلسه فأخرجه. فالحمد لله أنه لم يقتله، إنما أمر بإخراجه. انطلق عبد الله بن حذافة عائدا بعد أن أدى مهمته، وعندما قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه الكتاب، فما زاد عليه الصلاة والسلام على أن قال: مزق الله ملكه. أما كسرى فقد كتب إلى نائبه على اليمن
ويدعى باذان أن يبعث إلى هذا الرجل الذي ظهر بالحجاز رجلين جلدين يعني قويين من عندك، وأمرهما أن يأتيان به. فبعث باذان رجلين من خيرة رجاله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحملهما رسالة له يأمره فيها بأن ينصرف معهما إلى لقاء كسرى من دون إبطاء من دون تأخير، وطلب إلى الرجلين أن يقفا على خبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يستقصيا أمره، وأن يأتياه بما يقفان عليه من معلومات. خرج الرجلان يغذان السير حتى بلغا الطائف، فوجدا رجالا تجارا من قريش فسألاهم عن محمد عليه الصلاة والسلام، فقالوا هو في يثرب. ثم مضى التجار إلى مكة فرحين مستبشرين، وجعلوا يهنئون قريشا ويقولون: قروا عينا، فإن كسرى تصدى لمحمد وكفاكم شره. بما أن كسرى قد تدخل انتهى أمر محمد، هكذا يظنون. أما الرجلان فتوجها نحو المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، حتى لقيا النبي عليه الصلاة والسلام ودفعا إليه رسالة باذان، وقال له: إن ملك الملوك كسرى كتب إلى ملكنا باذان أن يبعث إليك من يأتيه بك، وقد أتيناك، أتنطلق معنا إليه؟ فإن أجبتنا كلمنا كسرى بما ينفعك ويكف أذاه عنك، وإن أبيت فهو من قد علمت سطوته وبطشه وقدرته على إهلاكك وإهلاك قومك. تبسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهما: ارجعا إلى رحالكما اليوم وأتيا غدا. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم التالي قال له: هل أعددت نفسك للمضي معنا إلى لقاء كسرى؟ فقال لهما النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: لن تلقيا كسرى بعد اليوم، لن تلقيا كسرى بعد اليوم، فلقد قتله الله حيث سلط عليه ابنه شيروي في ليلة كذا من شهر كذا، فحدقا في وجه النبي وبدت الدهشة على وجهيهما، وقال: أتدري ما تقول؟ أنكتب بذلك، أي لباثان؟ قال: نعم. وقولا له: إن ديني سيبلغ ما وصل إليه ملك كسرى، وإنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك. خرج الرجلان من عند الرسول صلوات الله عليه وقدما على باذان وأخبراه الخبر، فقال: لئن كان ما قاله محمد فهو نبي، وإن لم يكن كذلك فسنرى فيه رأيا. فلم يلبث مدة قصيرة أن قدم على باذان كتاب شيرويه، وفيه يقول: أما بعد، فقد قتلت كسرى ولم أقتله إلا انتقاما لقومنا، فقد استحل قتل أشرافهم وسبي نسائهم وانتهاب أموالهم، فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن عندك. بكل بساطة، فما أن قرأ باذان كتاب شيروي حتى طرحه جانبا وأعلن دخوله في الإسلام، وأسلم من كان معه من الفرس في بلاد اليمن. الحمد لله والشكر لله. هذه قصة لقاء عبد الله بن حذافة رضي الله عنه لكسرى ملك الفرس. فما قصة لقائه لعظيم الروم قيصر؟ هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، حديثنا اليوم عن التلقيح الهوائي في النبات. فالمعلوم لمعظم الناس أن الأزهار في المملكة النباتية لها ألوان زاهية جميلة وروائح شذية فواحة تجذب إليها الحشرات لنقل حبوب اللقاح من الأزهار المذكرة إلى الأزهار المؤنثة، فتلقحها وتحدث بعد ذلك عملية الإخصاب وإنتاج البذور والثمار والحبوب. وبالبحث في الأزهار هوائية التلقيح نجد الإعجاز الإلهي في الخلق والحكمة في الصنع. فما دامت أزهار التلقيح الهوائي لا تحتاج إلى الحشرات في عملية التلقيح، فما الداعي للألوان الزاهية الجميلة الجذابة والروائح الشذية الفواحة؟ فهي أزهار خالية من الأوراق الزهرية الملونة، ولأزهارها غلاف زهري غير ملون، وليس لها غدد لإفراز الرحيق الجاذب للحشرات. وهذه الأزهار مهيئة تماما لعملية التلقيح الهوائي، فعضو التذكير فيها المسمى بالمتك متمفصل مع الخيط الذي يحمله في الهواء بطريقة معجزة تجعله متلاعبا تحركه بشدة وفي اتجاهات عدة أقل نسمة من الهواء، فتنتثر منه حبوب اللقاح في كل اتجاه. وأعضاء التذكير في الأزهار هوائية التلقيح تنتج أعدادا كبيرة من حبوب اللقاح يصعب حصرها، وهي من النوع الخفيف الذي تذروه الرياح في سهولة ويسر، وهذه الخواص ترفع من احتمالات التلقيح الهوائي. والأزهار هوائية التلقيح لها أعضاء استقبال هوائية مؤنثة معجزة في تركيبها ووظيفتها، فهي ريشية الشكل طويلة بارزة في الهواء بعيدا عن أغلفة الزهرة، كأنها مصايد ذكية تتربص بأي حبة لقاح هوائية تمر عليها فتصطادها بشكلها الريشي. وقد خلقت أزهار التلقيح الهوائي وقدرت بدرجة تصل إلى حد الكمال من أجل تحويل اتجاه الرياح، بحيث تصطاد حبات اللقاح من أي نسمة هواء تمر عليها من أي اتجاه. وحتى تتم عملية التلقيح الهوائي الخلطي ويتجنب النبات التلقيح الذاتي من نفس الزهرة أو نفس النبات، وذلك للحفاظ على النوع من الانهيار الوراثي، فقد خلق الله سبحانه وتعالى الأزهار أو المخاريط المؤنثة في وضع علوي عن الأزهار أو المخاريط المذكرة لنفس الشجرة، وبذلك تصبح احتمالات التلقيح الخلطي عالية واحتمالات التلقيح الذاتي شبه منعدمة. وفي بعض الغابات تقوم الأشجار هوائية التلقيح بنثر حبوب لقاحها في الغابة بكثافة كبيرة تجعل الرؤية متعذرة. ومع هذه الكثرة والاختلاط لحبوب اللقاح من كل جنس ونوع، فإن حبوب لقاح أي جنس من النبات لا تستطيع تلقيح أزهار الأجناس المختلفة عنها، وذلك حفاظا على الأجناس النباتية من الاختلاط والانقراض والتدهور الوراثي. فهل هذه الآليات والخواص في التلقيح الهوائي خلقت صدفة وعشوائية كما يدعي الماديون؟ وماذا نقول في الإعجاز القرآني الذي أثبت أن الرياح لواقح؟ قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح. وقال المفسرون: أي تلقح الشجر. إنه الإعجاز القرآني والتدبير الإلهي في الخلق. وصدق العليم الخبير عندما قال في سورة لقمان: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا رب يا نور اليقين يا

0: يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين،
1: كأنه صوت ذئب
0: كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون، وبكفرهم هم أشقياء في الضلالة يعمهون. لو فكروا في خلق

الراسيات شوامخ لا يمحين، تلك البحار الطاميات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين، أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين، وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتضرعين التائبين.

الذي حار في حكمته أولو الألباب. سبحان الرحيم الذي يرحم من عباده الرحماء. الكريم الذي يستمد من إفضاله الكرماء. سبحان من له الآخرة والأولى وله الممات والمحيا وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع.

آجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك.

هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

ذاته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات. نسعى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار على منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا معاشر المؤمنين نتأمل في سيرة نبي الله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن نظرنا أحوالا من نشأته، وأن الله أوجده يتيما قد مات أبوه، فبقي بعد حضانة حليمة السعدية في كفالة أمه آمنة بنت وهب حتى بلغ عمره 6 سنوات. في هذه الآونة ذهبت به أمه إلى المدينة، ذهبت لتزور بني النجار الذين هم أخوال عبد المطلب جده، ولتزور أباه الذي توفي في أرضهم في المدينة ودفن هناك. فذهبت به تلك الأم الشابة العفيفة إلى المدينة وزارت به أباه وأخوال جده، حتى أنه أيام هجرته لما جاء إلى المدينة تذكر الأماكن التي كان فيها وهو ابن 6 سنين، وذكر تعلمه للسباحة والعوم في بئر آل فلان من الأنصار. وجاء في وقت هجرته ينظر تلك البئر وينظر الأماكن التي كان فيها أيام مجيئه مع أمه صلى الله عليه وآله وسلم. وعادت به أمه، ولما عادت به أمه وكان معها يصحبها في السفر ويساعدها بركة الحبشية أم أيمن، وهي ما خلفه له أبوه عبد الله، ولم يخلف له غير هذه الجارية المباركة. كان يقول عنها أم أيمن: أمي بعد أمي. وكان يرى لها ما يرى للوالدة على الولد، حتى كان الصحابة في المدينة المنورة إذا أرادوا أن يكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر هابوه فيه فاستحيوا منه، يتوسلون إليه بأم أيمن ويطلبون من أم أيمن أن تكلمه صلى الله عليه وسلم. وكان كثير الزيارة لها، حتى صح في الخبر أن سيدنا أبا بكر قال لسيدنا عمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: هيا بنا نزور أم أيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. فذهب سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر إلى بيت أم أيمن ودخل يزورانها. فلما دخل تذكرت أيام رسول الله وزيارته فبكت، فقال لها: ما لك يا أم أيمن تبكين؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ فقالت لهما: إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله. نعم، ما عند الله خير لرسول الله، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع عنا، وانقطع عنا خبر السماء، وقد كان يأتينا غدوة وعشية. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها رضي الله عنه. تلك العواطف نحو هذا النبي أحياها الله فينا، أحياها الله في هذه الأمة. أيها المؤمن بالله، أم أيمن هذه كانت رفيقة آمنة في ذهابها إلى المدينة بالنبي وهو ابن 6 سنين وفي عودتها. فلما عادت وكانت بالأبواء حضرت الوفاة آمنة بنت وهب
أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان جالسا عندها وعنده أم أيمن، ونظرت إليه تلك الأم المودعة للحياة وقالت: أنا ذاهبة وذكري باق بابني هذا. وأخذت تخاطبه بأبيات تقول فيها: إن صح ما رأيت في منامي فأنت مرسول إلى الأنام، فالله أنهاك عن الأصنام ألا تواليها مع الأقوام. إلى عدد من الأبيات ودعت بها الحياة وخاطبت بها ابنها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقضت نحبها هناك ودفنت بالأبواء. وعادت أم أيمن تحمل سيدنا محمد إلى مكة إلى جده عبد المطلب، فقد كان في كفالة أمه آمنة بنت وهب فتوفيت، فكفله جده عبد المطلب الذي كان شيخ الحرم معظما محترما بين قومه، وازداد تعظيمهم له من أيام رؤياه لزمزم، وذلك أن بئر زمزم قد دفن بها جرهم عند خروجهم من مكة، دفنوا بها أموالا وذهبا وطموها حتى لا يعلم موقعها، فمرت عليها السنون الطويلة كما أورد ابن كثير في سيرته، لا يدرون أين بئر زمزم. فجاءت الرؤيا لعبد المطلب بهذا، فرأى وهو نائم في الحجر احفر بره، قال: وما بره؟ فذهب من رأى في اليوم الثاني: احفر المظنونة، وما المظنونة؟ فذهب. وتكررت الرؤيا في الليلة الثالثة، وفي الليلة الرابعة قيل: احفر زمزم، قال: وما زمزم؟ قال: هذه البير، ودلوه على مكانها. ولم يكن له من الأولاد إلا ابنه الأكبر الحارس، فجاء يحفر، فمنعته قريش، قالت: تحفرها هنا عند مذبح آلهتنا ومكان تقربنا لأصنامنا؟ فقال: إني أريد أنها بئر زمزم. قالوا: ما هذه الرؤيا وماذا تقول؟ ولم يكن له من يدافع عنه إلا ابنه الحارث، فنذر إن كان كمل 10 من الولد يدافعون عنه أن يذبح واحدا منهم. فجاء 10 وكبروا، وكان أحبهم إليه وأصغرهم وأشرفهم ابنه عبد الله، فجاء جعل لهم الجرعة فخرجت على عبد الله فأراد ذبحه، فقامت إليه قريش ومنعته وقالوا: إن تفعل مثل هذا لا يظل الرجل منا يذبح ابنه وابنا بعد ابن، فما يكون حالتنا؟ قال: فما أفعل وأنا قد نذرت وأنا أذبح؟ فتراجعوا إلى أن ياتوا امرأة عندها شيء من علم الكتاب، فذهبوا إليها فقالت: كم تفدون القتيل فيكم وكم الديت فيكم؟ قالوا: 10 من الإبل. قالت: ضعوا 10، وضعوا الولد واقرعوا بين الولد والعشرة من الإبل، فإن رضي ربكم خرجت القرعة على الإبل، وإلا فزيدوا 10 حتى يرضى ربكم. فرجعوا، ولما عادوا إلى مكة جعل 10 وعبد الله، فخرجت القرعة على عبد الله، وثانيا وثالثا وهو يزيدها حتى بلغت 100، فخرجت القرعة على الإبل، ومئة وقرعة ثانية فخرجت على الإبل، وثالثا فخرجت على الإبل، فقالوا: قد رضي ربك. فذبح مقابل عبد الله 100 من الإبل يطعمها الناس، وأراد الله أن يكون ابنه الذبيح هذا هو أبو النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أم أيمن حملت سيدنا محمدا في 6 سنين إلى جده عبد المطلب، سلمته إياه
وأخبرته بوفاة أمه آمنة، فضمه إليه عبد المطلب وكفله سنتين حتى بلغ 8 من السنين. وقد كبر عبد المطلب، وهو الذي قد كان يرى الآثار في محمد ويعلم أن سيكون له شان، وكانت له وسادة يجلس عليها عند الكعبة، فيأتي صلى الله عليه وسلم وهو طفل فيجلس، فإذا جاء من يقود عبد المطلب يقول له تنحى عن مكان جدك، يقول دع ابني هذا فإنه يرى خيرا وسيكون له شان. فبقي سنتين في كفالة عبد المطلب، فتوفي جده عبد المطلب، ولم يزل هذا اليتيم من كفالة أمه إلى كفالة جده إلى ما سيأتي معنا بعد هذا الفاصل، وبالله التوفيق.

وبعد هذا الفاصل نعود إلى ذكر كفالة هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي حث أمته على كفالة اليتيم، وأخبرهم أن من يكفل اليتيم خالصا لوجه ربه سبحانه وتعالى حتى يكبر اليتيم ويبلغ يكون قريبا في الجنة من رسول الله. أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أشار بإصبعه الوسطى والسبابة، أي قريبة هذه من هذه، أي يكون كافل اليتيم من أجل الله مخلصا لوجه الله قريبا في المنزلة في الجنة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات جده عبد المطلب وهو ابن 8 سنوات، فكفله عمه أبو طالب، فابتدأ في كفالته من حين كان سنه 8 سنوات، وكان أبو طالب شقيق أبيه عبد الله، فكفله وأحبه وأكرمه ورأى فيه تلك المكارم وتلك الشمائل والأدب. وكان فقيرا وكثير العيال، وكان إذا قدم لهم الطعام فإن ابتدأ يأكل سيدنا محمد تبارك الطعام وشبع الأولاد، فإن ابتدأوا قبله أكلوا الطعام بسرعة ولم يبقى شيء ولم يشبعوا، حتى لاحظ ذلك أبو طالب، فكان إذا قدم الطعام يقول لا تأكلوا، أين محمد؟ فإذا جاء وابتدأ هو يأكل صلى الله عليه وسلم نشأت البركة في الطعام فكفاهم وشبعوا، وإلا فيأكل بعضهم الطعام ولا يكفيهم، فكانت أثر البركة من هذا الذي نشا على آداب الطعام وتناوله، إذ كان لا يزاحمهم، فإن زاحمهم تركهم فيأكلون الطعام بسرعة ولا يكفيهم، فإذا وسعوا له أكل بيده اليمنى وباسم ربه سبحانه وتعالى وتبارك ذلك الطعام. وإن هذا لمن العجب، هذا الذي هو يتيم ظاهره مكفول تظهر البركات على يده حتى في الاستسقاء نزول مطر السماء بهذا الصبي. ولقد جذبت قريش جذبا شديدا وعمهم القحط، فأقبل جماعة منهم إلى أبي طالب وقالوا ألا تستسقي لنا حتى يخف على الناس هذه الوطأة والشدة التي هم فيها؟ قال فقال اصبروا، واطلع إلى البيت فخرج بغلام يحمله على كتفه ومضى به إلى الكعبة وقدم هذا الغلام والصبي، فإذا بالسحب أقبلت وغيمت وأمطرت السماء مطرا غزيرا سقى البلاد والعباد. وذكر ذلك في أبيات له أبو طالب يقول فيه: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. أكرم بمن يرتجيه الخلق وهو صبي، في صباه كان المستسقى به المستنزل به غيث الله ورحمته صلى الله عليه وسلم. نشأ هذه النشأة في كفالة عمه أبي طالب، ولما كان في أيام تلك الكفالة ورأى حاجة أبي طالب إلى المساعدة لفقره وكثرة عياله، كان يرعى الغنم على قراريط أجرة لأهل مكة يسلمها لعمه مساعدة له في النفقة. ما أعجب هذا الخلق، هذا المكفول الصبي يفكر في مساعدة الأسرة وفي مساعدة الكافل العم، ويمضي من صباه بهذا الحذق وهذه الشهامة وهذا الخلق، فيؤجر نفسه ليرعى الأغنام ثم يأخذ أجرة ما كان من رعي الغنم،
فيسلمه لعمه أبي طالب مساعدة له على نفقة الأسرة. هكذا كانت طريقة تفكيره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا ينبغي أن يكون النبل عند الناشئة وعند القرابة وعند الشعور بالحاجة لجار أو قريب أو أحد من الناس. فذكر صلى الله عليه وسلم وقد تفرق بعض الصحابة في بعض الغزوات ليجنوا من ثمر الأراك، فقال عليكم بالأسود منه فإنه أطيبه. قالوا كأنك قد رأيت الغنم يا رسول الله، تفرقوا بين هذا؟ فقال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، وما من نبي إلا وقد رعى الغنم. وكان ابن مسعود يجني هذا المسمى بالكباث الذي هو ثمر الأراك، وكان إذا وجد منه حسنا طيبا أبقاه ولم يضع في فمه منه شيء، ثم حمله إلى رسول الله يقول هذا جناي وخياره فيه، إذ كل جان خياره إلى فيه. قال الذي يجنون غيري إذا حصل واحدة طيبة زينة يحطها في فمه، لكن أنا جيت بكل خيراته أقدمه لرسول الله. نبل بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وسموه أخلاقه، عاش في كفالة عمه أبي طالب بقية السنوات وهو على ذلك الخلق الكريم، لا يشرب خمرا، لا يقول هجرا، لا يسب، لا يشتم، لا يكذب، لا يسجد لصنم، لا يؤذي أحدا، معوانا، مساعدا، منافعا. صلى الله عليه وآله وسلم فيه محاسن الأوصاف ومكارم الأخلاق، حتى كبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أثناء كفالة عمه أبي طالب. أراد الخروج إلى تجارة في الشام ورسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 12 من عمره، فقال لمن تتركني يا عمه؟ فرق عمه وحمله معه وذهب به نحو الشام في تلك التجارة. فلما كانوا في الطريق إذا ببحيرة الراهب في صومعته عابد عالم من علماء النصارى، لما رآهم مقبلا أنكر الوفد، إذ رأى غمامة تظل الوفد تمشي معهم إذا مشوا وتقف إذا وقفوا، فتعجب من ذلك. حتى وصلوا قريبا من صومعته تحت شجرة يستظلون بظلها، ولما كان صلى الله عليه وسلم صغرهم سنا بقي عند رواحلهم وأحمالهم حتى أتم تجهيزها ووضعها في مواطنها، وجاء وقد سبقوه إلى ظل الشجرة فجلس في جانب فمالت أغصان الشجرة فوقه تظلله صلى الله عليه وسلم. يرقب ذلك من صومعته بحيرة الراهب، فأرسل إليهم يضيفهم، فعجبوا قالوا ما نمر سنين في هذا المكان وما ضيفنا هذا الراهب. فجاءوا لدعوته وهو ينظر إليهم، فلم يرى العلامات التي قرأها عن هذا النبي في الإنجيل. قال هل بقي منكم أحد؟ قالوا ما بقي أحد إلا أصغرنا سنا تركناه عند متاعنا. قال لا أريد أن يتخلف عن وليمتي هذه أحد منكم، فبعثوا إليه. فبعثوا إليه فلما أقبل رأى وجهه فرأى العلامات التي قرأها، قال لي أبي طالب ما يكون هذا منك؟ قال ابني، قال لست بأبيه وما ينبغي لأبيه أن يكون حيا. فعجب أبو طالب وقال إنه ابن أخي. أين أبوه؟ قال قد توفي وهو حمل. قال صدقت. قال كيف عرفت ذلك؟ قال أتحبه؟ قال كيف لا أحبه؟
قال فارجع به فإني أخاف عليه يهودا، وإنه في الكتب عندنا أنه يخرج هذا العام إلى الشام وأنه يتعرض له اليهود يريدون أن يقتلوه، فارجع به إلى بلده إلى مكة. ثم طلب منه أن ينظر ما بين كتفيه ليرى أثر خاتم النبوة، فرأى الأثر وبهر بما رأى وأيقن، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسئلة أيقن أنه هو النبي المنتظر، فألح على عمه أن يرجعه، فأمر أبو طالب الحارث أخاه أن يعود به إلى مكة، فعاد به إلى مكة وقضى تجارته أبو طالب بمكة ثم عاد إليها، فكان تلك سفرته الأولى إلى الشام صلى الله عليه وسلم، وهو في نحو 12 من عمره، وكانت له تلك الآيات والعلامات التي هي الإرهاصات، والإرهاصات ما يظهر على أيدي الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم وقبل نبوتهم ورسالتهم، فهذه إحدى إرهاصاته صلى الله عليه وسلم من تظليل الغمامة له وتظليل الشجرة، وما كان من الآيات التي ترى حينا فحينا في حياته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا مسلك الخدمة، وأن يتقدم الصغير لخدمة من هو أسن، وهي فطر قويمة أقرها الإسلام، ينبغي أن تكون منهجا لنا في الحياة. اللهم احي قلوبنا بمحبتك ومحبة هذا النبي والسير على دربه حتى تحشرنا في زمرته وأنت راض عنا، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الغفور. كل فعل من الحق سبحانه وتعالى إنما يتجرد من ملابسات الزمان ومن ملابسات المكان. فإن كنا نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان الله غفورا رحيما، فليس معنى ذلك أن مغفرة الله ورحمته هي فعل ماض، ولكن لنقل كان الله جل جلاله غفورا رحيما ولا يزال غفورا رحيما. إنه سبحانه وتعالى غفور رحيم قبل أن يوجد من يغفر له ويرحمه. ومن باب أولى أن يكون غفورا رحيما بعد أن يوجد من يستحق المغفرة والرحمة. إن الحق سبحانه وتعالى منزه عن أن تعتريه الأحداث فيتغير. إن الزمن مخلوق من الله، والحق سبحانه يأتي بالماضي لأنه متحقق الوقوع. وإذا قال الله عن شيء إنه سيحدث فلا بد أن يحدث، والله تعالى رب الزمان والمكان والحياة. الغفور أقرب أسماء الله الحسنى إلينا، لأن العبد من شأنه أن يذنب، والله من شأنه أن يغفر. والمغفرة علاج الضعف البشري أحيانا أو الغفلة. ولولا أن الله تعالى غفور فما يحل بنا، وكيف نواجه ربنا؟ الله غفور لمن أقبل، غفور لمن تاب، غفور لمن رجع، غفور لمن أناب، غفور لمن أصلح، غفور لمن استغفر. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الغفور، له الأسماء الحسنى لندعوه.

0: أحدا في مكة فإني أخاف عليك أن يقتلوك.
1: والذي نفسي بيده لا أرجع حتى أصرخ بالإسلام في المسجد الحرام. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
2: ما هذا؟ كيف يجرؤ هذا الرجل الغريب على نصرة محمد؟
3: توقفوا توقفوا!
2: العباس، ماذا يريد؟ توقفوا، ويلكم ويلكم، أتقتلون رجلا من غفار وممر قوافلكم عليهم؟
1: شكرا لك، لقد عرفت كيف تتمكن من إبعادهم، فأكثر ما تخاف عليه قريش هو سلامة قوافلها.
2: لا بأس، هل أنت بخير؟
1: لم أكن يوما أفضل حالا من الآن، كانت لي حاجة في نفسي فقضيتها.
2: الآن نفذ وصية النبي، الحق بقومك وأخبرهم بما رأيت وما سمعت، وادعهم إلى الله لعل الله ينفعهم بك ويأجرك فيهم.
1: أسأل الله أن يعينني على ذلك. إنني في شوق كبير للقاء حبيبي رسول الله.
2: وأنا كذلك، لم أكن أظن أنك ستعود لرسول الله ومعك كل هؤلاء وقد أسلموا.
1: الحمد لله الحمد لله، فمعظم غفار قد أسلمت، وكذلك قبيلة أسلم.
2: انظر انظر، ها قد جاء رسول الله.
0: فوقف النبي الكريم محيا قبيلة غفار بقوله: غفار غفر الله لها، وحيا أسلم بقوله: أسلم سالمها الله. ثم نظر النبي الكريم لأبي ذر بفخر فقال له: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر.
2: انظر، لقد تخلف عدد من المسلمين هذه المرة أيضا.
4: نعم، الكثير مثلك يستاء من تخلف البعض، وقد أخبروا النبي بمن تخلف.
2: حقا؟ وماذا قال؟
4: كان كلما قيل له فلان تخلف يقول: دعوه، إن يكن فيه خير فسيلحقكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه.
2: أجل، هذا صحيح. المهم أن تكون عزيمتنا قوية، فسوف ننتصر حتى لو كنا قلة.
4: ولكن أبا ذر تخلف، وحين أبلغ رسول الله بذلك صمت كارها.
2: ولكن لم يسبق لأبي ذر أن تخلف عن غزوة أو سرية، حتى في وقت السلم لم يكن يفارق رسول الله ويقوم على خدمته طوال النهار.
4: بلى بلى، لقد لاحظت أنا كذلك.
2: انظر انظر، يبدو أن هناك رجلا يمشي وحده.
4: سأخبر رسول الله بذلك.
2: لهذه الدرجة يتمنى النبي حضوره؟
4: إن أبا ذر ليس رجلا عاديا، هو وحده يساوي أمة كاملة بثباته وقوة إيمانه.
2: أجل، هو والله أبو ذر.
4: تعال معي، تعال معي نتلقاه، إنه يبدو متعبا.
2: دعني أساعدك.
4: تفضل، اشرب قليلا من الماء.
1: الحمد لله، شكرا لك.
2: أين كنت يا أبا ذر؟ ظننا أنك قد تخلفت.
1: معاذ الله معاذ الله، لقد أبطأ بعيري، وخشيت أن تسبقوني فتركته، وحملت متاعي وسرت إليكم.
2: ألهذا الحد تحرص على طاعة رسول الله
4: يا أبا ذر؟ أنت بالفعل تستحق أن تحمل راية قبيلتك كما أمر النبي.
5: سأذهب لأبشر رسول الله بقدومك.
4: لقد كان يتمنى حضورك ويترقبك.
0: فتنبأ نبينا الكريم مستبشرا بقدوم أبي ذر قائلا: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور، قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. من المواقف المهمة اللي حصلت سنة 9، زعلها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من زوجته، وبعد عن بيته شهر بسبب أكتر من سبب مذكور في كتب السير والتفسير، منها أن هم زي ضغطوا عليه أنه يزود النفقة على البيت وهو ما كانش قادر، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بينفق على كل الناس اللي محتاجة قبل ما يطلب من الصحابة أي حاجة. وكانت الدولة وقتها بتقام في وقت بناء، فكان فيه محتاجين كتير، ناس كتير بتيجي تسلم من بلاد مشركة يعيشوا حوالين بيت النبي لغاية ما يدوبوا في المجتمع ويشتغلوا النبي يصرف عليهم، اسمهم أهل الصفة. ساعات بيبقوا 70 واحد وساعات بيبقوا 400، وفي سلمة كده حوالين قبر النبي في المسجد النبوي الشريف، المنطقة دي كده اسمها منطقة أهل الصفة، حوالين بيت النبي عليه الصلاة والسلام عالية كده شوية كانوا بيقعدوا عليه. سيدنا عمر بيحكي القصة دي، بيقول: كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب على رسول الله، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل جاءني بخبر الوحي، فإذا نزلت فعلت مثله. سيدنا عمر كان عنده بستان وكان شريك لواحد من الأنصار. سيدنا عمر يشتغل في البستان يوم وصاحب الأنصار يبقى مع النبي في الجامع، يسمع الوحي ويشوف أخبار ما نزل من السماء، يجي يحكي لسيدنا عمر، بعدين سيدنا عمر تاني يوم ينزل ما يسيبش شغله، ينزل تاني يوم، وبعدين فكانوا بيتناوبوا بحيث ان البزنس بتاع الشغل يبقى شغال وفي نفس الوقت ما يسيبوش النبي. معلومة، سيدنا عمر نص حياته سيدنا النبي قال له زي ما انت كمل شغلك يوم ويوم، بس ما توقفش عجلة الحياة وبناء الأوطان. سيدنا عمر في يوم من الأيام بيقول بعد كده سيدنا عمر بن الخطاب: وكنا ونحن في مكة قوم نغلب نساءنا، فإذا جئنا للمدينة إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. كنا أيام الجاهلية ما كانتش الست ليها رأي أصلا، تكلمش، فلما جينا المدينة واستقر الإسلام بقت الستات تقول رأيها وترد وتتناقش، فأخذ نساؤنا من أخلاق نساء الأنصار في المدينة، فصحت على امرأتي في يوم بلاحة كده فردت علي، فأنكرت أنها ترد علي، فقالت: أتنكر أني أرد عليك؟ إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه بيرد عليه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل، ده ممكن يخصموه من الصبح بالليل. تخيل، يبقى النبي داخل بيته كده مراته مش بتتكلم معاه، زعلانة منه وهو معصوم لا يخطئ أصلا. فاتخض وقال: خابت وخسرت من فعلت هذا. وقام واخد نفسه ورايح لمين؟ لحفصة بنته مرات النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا حفصة، أتراجعين رسول الله وتهجرينه من الصباح حتى الليل؟ قالت: نعم. قال: يا حفصة، لا تفعلي ولا تكثري على رسول الله، ألا تخافين أن يغضب الله لغضب رسول الله؟ وإن احتجت شيئا فاسأليني، ما تقليش على النبي، لو عايزة مني حاجة نبوكي عناية ليكي. وبعدين سيدنا عمر بيكمل الكلام، قال إيه: وكنا نتحدث أن غسان تنعل لغزونا. وكان المدينة وقتها بيتكلموا أن قبيلة غسان اللي هي 200,000 مقاتل خلاص لبسوا لبس الحرب، ناقص بس الجزم يلبسوها ويخرجوا عشان يحاربونا، تنعل بتلبس النعالية. وكنا نتحدث أن غسان تنعل لغزونا، فكنا في أي وقت مستنيين الهجوم ده. ففي يوم من الأيام رجع شريكي بيخبط جامد جدا على رجع من عند النبي، يخبط جامد جدا، فخرجت وسيدنا عمر كان مخضوض، قال: ما الذي حدث؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، الأمر أشد. قلت: ماذا؟ قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته. فقال: قد كنت أعلم أن ذلك سيحدث. وقام واخد لبسه ورايح على بيت حفصة، لقاها بتعيط: يا حفصة، ألم أحذرك من هذا؟ أطلقك النبي؟ قالت: والله لا أعلم. بيقول: فقمت واخد نفسي ورايح على المسجد، فوجدت رجالا يبكون تكون عند المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له، زي في أوضة كده سايب بيوته وقاعد لوحده وموقف ولده، دي مش عادة النبي، موقف زي بواب كده عشان محدش يخش، كأنه في حال كده محدش يجي دلوقتي. فقلت للغلام استأذن على رسول الله، وأنا قاعد كده مستني. فاستأذن ورجع قال لي ذكرتك له، فصمت يعني ما ردش علي. ففضلت قاعد ثم غلبني ما أجد، يعني قلت إيه، طب معلش استأذن على رسول الله. فرجع قال لي ذكرتك له فلم يرد علي. ففضلت قاعد كده ثم قلت أما أقوم بره المسجد، فوانا على باب المسجد ناداني الغلام فقال أذنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأم راجع على سيدنا محمد وداخل عليه المشروبة، وأول ما دخل عليه لقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كده متكئ على حصير قد أثر في جنبه. كان زمان الجلابيات واسعة، فممكن لما تنام رقبة الجلابية تنزل كده، فكتفك يبقى على الحصير قد أثر في جنبه. فقلت السلام عليك يا رسول الله، عليكم السلام ورحمة الله، هل طلقت زوجتك؟ فأشار النبي بعد أن نظر قال لا. فقلت الله أكبر وجلست. قصة بدايتها عجيبة جدا، إن سيدنا عمر بيقول أنا نص حياتي كنت بشتغل ونص حياتي التاني كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام. جملة تبين لك قيمة الشغل والكسب من حلال عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. حتى دي منورة قوي. كنت أنا وجار لي من الأنصار نتعاقب على رسول الله، ينزل يوما وأنزل يوما، إذا نزل جاءني بخبر الوحي. ثم تقعد مع النبي، شغل إيه وبتاع إيه بتاع الدنيا ده؟ آه لا ده تفكيرنا إحنا، لكن سنة النبي زي ما أنت في شغلك يا عمر، رزقك الحلال، ما تمدش إيدك للغريب، حافظ على بيتك، اصرف على عيالك وعلى مراتك، خليك عزيز في الدنيا، ما تخليش عدوك يتحكم فيك. آه الشغل العمل، بنقولها كده العمل عبادة، كلاشيه كده، إيه يعني عارف اتحرق. لكن سيدنا عمر نص حياته في البستان بتاعه، والنبي أصلا عاش لهم 23 سنة بس نبي في وسطه. سيدنا عمر أسلم بعد سنين أصلا من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، لكن قالوا زي ما أنت، وإزاي علمه يتاجر بأمانة. لكن الحتة التانية الرهيبة لما جاره بيخبط عليه، شريكه بيخبط عليه جامد جدا، إيه اللي حصل؟ أجاءت غسان قبائل 200,000 بيجهزوا نفسهم، لبسوا لبس الحرب وهيلبسوا الجزم خلاص ويتحركوا. وكنا نتحدث أن غسان تنعلوا لغزونا، بيلبسوا الجزم وطالعين، يعني الجيش جهز. فلما بيخبط جامد عليه قال له ايه اللي حصل، بتهد الباب عليا ليه؟ هو الجيش اللي هيجتاح المدينه جه؟ قال له لا. اشد من ذلك، سيدنا محمد زعلان، طلق رسول الله زوجاته. حب هو يتحب عليه الصلاه والسلام، اللي شافوه منه زعلته أصعب على قلوبهم من جيش عدده 100 ضعف قد المدينة، هيجتاح المدينة. بس النبي ما يزعلش عليه الصلاة والسلام. هو الحب كده، الحب إنك أنت تتمنى تقابله وهو فرحان بيك يوم القيامة، إنك تتمنى يتعرض عليه في قبره أعمال صالحة منك، لأن هو اللي قال كده بفرح وأزعل. قال فما وجدت من خير أحمد الله لكم، وما وجدت من شر أستغفر الله لكم. في ناس تابت بسبب الحديث ده، انه مش عايز يزعل النبي عليه الصلاه والسلام، لان هو النبي مشغول بينا وبيحبنا لغايه لدرجه ان ربنا قال له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. لا تذهب نفسك، يعني ما توديش نفسك، ان تحسر عليهم. صلى الله عليه وسلم نور عليه الصلاه والسلام، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق اذاعه التوحيد الاسلامي، تابعتم برنامج السيره النبويه مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، مع مواقف جديدة للصحابي الجليل عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه. في الحلقة السابقة تكلمنا عن قصة لقاء عبد الله بن حذافة رضي الله عنه لكسرى ملك الفرس، وفي هذه الحلقة سنتحدث عن قصة لقائه لعظيم الروم قيصر. كان ذلك في خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه. ففي السنة التاسعة عشر للهجرة بعث الفاروق جيشا لحرب الروم، فيه عبد الله بن حذافة السهلي. وكان قيصر عظيم الروم قد بلغته أخبار المسلمين وما يتصفون به من صدق الإيمان واسترخاص النفس في سبيل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر رجاله إذا ظفروا بأسير من أسرى المسلمين أن يبقوا عليه وأن يأتوه به حيا. وشاء الله تعالى أن يقع عبد الله بن حذافة أسيرا في أيدي الروم. حملوه إلى ملكهم وقالوا إن هذا من أصحاب محمد السابقين إلى دينه، قد وقع أسيرا في أيدينا فأتيناك به. نظر ملك الروم إلى عبد الله بن حذافة طويلا ثم بادره قائلا يريد أن يختبره، يريد أن يرى ماذا سيفعل هذا الصحابي الجليل عندما يعرض عليه أمرا. فقال إني أعرض عليك أمرا. قال وما هو؟ فقال أعرض عليك أن تتنصر، فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك. طلب عجيب، يريده أن يتنصر كي يطلق سراحه من الأسر. فقال الأسير هيهات هيهات، إن الموت لأحب إلي 1000 مرة مما تدعوني إليه. رفض. صحابي رجل من الذين سبقوا إلى الإسلام، يتنصر كيف؟ فقال قيصر إني لأراك رجلا شهما يمدح به، فإن أجبتني إلى ما أعرضه عليك أشركتك في أمري وقاسمتك سلطاني. ازداد في عطائه، ليس فقط أن يفك أسره بل أن يشركه في سلطانه أيضا، حتى يقال أن دينه هو الحق ودين الإسلام ليس كذلك، وإلا لما تركوه وبدلوا دينهم. فتبسم الصحابي الجليل رضي الله عنه وقال والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت. قال إذن أقتلك. ظهر على حقيقته، كشف عن غضبه عندما لم ينفع الكلام الحسن والمدح الذي امتدح به الصحابي في الظاهر، كشف عن حقيقته فورا حيث قال له إذن أقتلك. فهو أراد قتله، أراد أن يتخلص منه عندما غضب مما فعله معه ورفض أن يتنصر. فإذا عندما لم ينفع الكلام الحسن في الظاهر، كشف عن حقيقته فورا وقال له إذا أقتلك. قال أنت وما تريد، افعل ما تريد. فماذا سيفعل؟ أمر به فصلب، لم يكن أمامه حل آخر. وقال لقناصته بالرومية ارموه قريبا من يديه على سبيل التخويف،
يريد أن يخوفه، لا يريد أن يصيبه ويقتله، وهو في هذه الأثناء يعرض عليه التنصر. لكن عبد الله بن حذافة أبى ورفض بإصرار. عند ذلك أمرهم قيصر بأن يكفوا عنه، يتركوه يدعوه، وطلب إليهم أن ينزلوه عن خشبة الصلب، ثم دعا بقدر عظيمة فصب فيها الزيت ورفعت على النار حتى غلى الزيت أصبح حارا، ثم دعا بأسيرين من أسار المسلمين فأمر بأحدهما أن يلقى فيها، فألقي فإذا لحمه يتفتت وإذا عظامه تظهر، زيت حار يغلي عذاب شديد. لماذا؟ لأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم التفت قيصر إلى عبد الله بن حذافة ودعاه إلى النصرانية، لم يمل، فكان أكثر إيباء لها من قبل، فلما يأس منه أمر به أن يلقى في القدر التي ألقي فيها صاحبه. فلما أخذوه دمعت عيناه، فقال رجال قيصر لملكهم إنه قد بكى، فظن أنه قد جزع، خاف وقال رده إلي ربما يتنصر. فلما مثل بين يديه عرض عليه النصرانية فأباها، استغرب مما حصل وثارت ثائرته وقال ويحك، فما الذي أبكاك إذن؟ قال أبكاني أني قلت في نفسي تلقى الآن في هذا القدر فتذهب نفسك، وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله. سبحان الله، يريد الأجر العظيم، يريد الثواب الكبير من الله العزيز الوهاب. فماذا فعل الطاغية؟ قال هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ اغتنم عبد الله الفرصة بفطنته السريعة وقال له وعن جميع أسار المسلمين أيضا، يحب الخير لغيره أيضا، فأجاب بانفعال وعن جميع أسار المسلمين أيضا أوقع به. قال عبد الله فقلت في نفسي عدو من أعداء الله، أقبل رأسه فيخلي عني وعن أسار المسلمين جميعا، لا ضير في ذلك. ثم دنا منه وقبل رأسه، فأمر ملك الروم أن يجمع له أسار المسلمين وأن يدفعوهم إليه، فدفعوا له وعاد بهم. قدم عبد الله بن حذافة رضي الله عنه على الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبره خبره، فسر به الفاروق أعظم السرور، ولما نظر إلى الأسرى قال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ بذلك، ثم قام وقبل رأسه رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن معجزة القرن العشرين الحيوية، أعظم الاكتشافات العلمية التي حققها علم الأحياء المعاصر، الاكتشاف الذي حل لغز العمليات الوراثية في الكائنات الحية، وبنيت على أساسه البيولوجيا الجزيئية والهندسة الوراثية، الاكتشاف الذي نزل على نظرية الصدفة والعشوائية الداروينية فهدمها من جذورها، إنه جزيء الدنا، والذي يسمى بالحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين. لقد أثبت جزيء الدنا أنه لا توجد خلية بدائية وخلية متطورة كما يدعي الداروينيون، وأن الفارق الرئيس بين الخلايا هو فارق في عملية البرمجة، وهذه البرمجة تتجسد في جزيئات الأحماض النووية بالخلية، ومنها الحمض النووي الدنا. ولكن ما هو الحمض النووي الدنا؟ الحمض النووي الدنا هو المادة الوراثية الأساسية في الكائنات الحية، والمسؤول الأول عن نقل الصفات الوراثية، فهو المادة الوراثية التي شاء الله سبحانه وتعالى أن تقوم بحمل المعلومات الوراثية في الخلية ونقلها من جيل إلى جيل والتحكم فيها. ويتكون الحمض النووي الدنا من سلسلتين من المواد الكيماوية، هي جزيئات السكر الخماسي منقوص الأكسجين، ومجموعات فوسفات، وبعض القواعد النيتروجينية ترتبط مع بعضها في ترتيب عجيب، والسلسلتان تكونان بعد التفافهما حلزونيا مع بعضهما حلزونا مزدوجا. إلى هنا والأمر عادي جدا، فالدنا عبارة عن تركيب كيماوي حيوي مثل ملايين المركبات داخل جسم الكائنات الحية وخلاياها. ولكن الإعجاز العلمي يكمن في صفات تلك المركبات والتي منها. هذه المركبات الكيماوية الحيوية تحمل جميع الصفات الوراثية للكائن الحي التي ورثها عن آبائه وأجداده، والتي سيورثها لأبنائه وأحفاده. فلو أخذنا أي نبات سنرى أن الحامض النووي الدنا قد كتب عليه بقدرة الله وبالمواد الكيماوية حجم البذور وطريقة إنباتها ومدة الإنبات وشكل البادرات ونوع الأوراق وتركيبها الخارجي وتشريحها الداخلي وطريقة ترتيبها على الساق ومعدل العمليات الحيوية بها والمواد التي تنتجها وكمية الماء التي تنتحها والبرائم وأعدادها وتركيبها والأزهار وألوانها ورائحتها وتركيبها والثمار وعقدها ولونها وطعمها وتركيبها الكيماوي والحيوي، والبذور وعددها وشكلها وتركيبها. وهكذا ملايين الصفات الوراثية والعمليات الحيوية مكتوبة في هذا الجزيء الصغير في الحبة الصغيرة. هل يصدق العقل البشري أن جميع هذه الصفات ومثلها ملايين الصفات في أي كائن حي مكتوبة بتلك الحروف الكيماوية وتلك الشفرة الوراثية، والتي تتكون من 4 حروف فقط، كل حرف فيها ممثل بمادة كيماوية علاوة على السكر الخماسي والفوسفات؟ طول الجزيء الواحد من الدنا إذا تم فرده طوليا فإن طوله أطول من قامة الإنسان، مع العلم أن آلاف الجزيئات من الدنا موجودة في صبغيات الخلية الواحدة. لو رصت جزيئات الدنا الموجودة في خلايا جسم الإنسان الواحد على هيئة شريط متصل لكان مجموع أطوالها أطول من المسافة بين الأرض والشمس 400 مرة. جزيئات الدنا الموجودة في صبغي واحد من 46 صبغي الموجودة في كل خلية من بلايين الخلايا في جسم الإنسان تحتوي على معلومات حيوية عن الكائن الحي تعادل المعلومات الموجودة في موسوعة ضخمة مكونة من 46 مجلد، كل مجلد يتكون من 20,000 صفحة، أي 900,000 صفحة مليئة بالمعلومات الحيوية عن الكائن الحي. فهل يعقل أن جزيئات السكر الخماسي الريبوزي منقوص الأكسجين والفوسفات والـ4 قواعد النيتروجينية التي تصل بين خيطي الدنا تحمل هذه الصفات الوراثية والحيوية؟ ومن حمل هذه المركبات تلك الصفات؟ هل يعقل أن هذا الجزيء خلق بالصدفة والعشوائية التي بنى على أساسها الداروينيون نظريتهم عن الخلق والنشأة؟ نقول لهؤلاء ومن شايعهم وآمن بنظريتهم: هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. وإلى الملتقى بإذن الله مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. أبو محمود وأبو عادل تاجران يبيعان الأقمشة النسائية في سوق الحريم. دكان أبي محمود بجانب دكان أبي عادل، أقمشة أبي محمود نفس أقمشة أبي عادل. ومع هذا فإن من يزور سوق الحريم يدهش عندما يرى النساء يقصدن دكان أبي عادل، بينما تصفق جنبات دكان أبي محمود خاوية على عروشها. جميع النساء اللواتي يقصدن سوق الحريم يعرفن أبا عادل ويصفنه بأنه رجل شهم تقي ورع ومستقيم، لا يغش ولا يأكل المال الحرام، ويعامل زبائنه بلطف ولباقة ودبلوماسية. أما أبو محمود فلن أصفه لكم، وسوف أترك ذلك لبعض زبائنه. تقول سلوى: دخلت مرة إلى دكان أبي محمود، وكانت تلك أول مرة أقصد فيها سوق الحريم. أعجبني قماش ملون من الحرير، سألت أبا محمود عن ثمنه فأجابني وعيونه تكاد تلتهمني: المتر بسبعين ليرة يا خانم، وسأحسبه لك بستين ليرة فقط، قرما لعيونك. لم يعجبني السعر فأدرت ظهري أريد أن أخرج من المحل، لكنه هب واقفا ولحق بي وهو يقول: علي الطلاق، لن تخرجي من هنا إلا وأنت شارية راضية. رجعت على مضض، وبعد جدال بيني وبينه أقسم لي بأن سعر المتر بأن رأس مال المتر 50 ليرة، وأنه سيبيعه لي 55 فقط، فصدقت واشتريت. ما إن خرجت من محله حتى اكتشفت كذبه، فالقماش معروض في جميع المحلات 50 ليرة. ومن يومها لم أعد أدخل إلى محله، بل صرت أشتري من دكان جاره أبي عادل، ولو اضطرني ذلك للوقوف انتظارا للدور. فهو بائع أمين لا يغش، ويغض طرفه عند مخاطبته للنساء، ويعامل زبائنه باحترام. تقول لما: دخلت مرة إلى دكان أبي محمود، كان يتناول طعام الفطور، نظر إلي بطرف عينه ثم أكمل تناول طعامه وكأن أحدا لم يدخل. أدرت ظهري وخرجت من المحل. لم يحرك أبو محمود ساكنا، فهو مشغول بتناول الطعام، وعلى الزبون أن حسب رأيه أن ينتظره مهما طال الانتظار. دخلت دكان جاره أبي عادل، وبالصدفة كان هو الآخر يتناول طعام الإفطار، فترك طعامه ومسح يديه وهو يقول: أهلا وسهلا، كيف أستطيع أن أخدمك يا خانم؟ لم يتململ أبو عادل من كثرة طلباتي، وجهه البشوش وأخلاقه السمحة أسرتني لأكون من زبائنه. لو وقف أحد ما في مكان بين دكان أبي عادل وبين دكان أبي محمود فسيسمع تعليق النساء الغاديات والرائحات وهن يقلن: سبحان الوهاب، سبحان الرزاق. كثيرات من رواد السوق يعتقدن أن السبب في قلة زبائن أبي محمود وكثرتهن لدى أبي عادل يعود إلى سوء خلق الأول وغشه، وإلى حسن أخلاق الثاني وأمانته. لعلكم تتساءلون كيف يتصرف أبو محمود عندما يرى النساء يزهدن ببضاعته ويرغبن ببضاعة جاره أبي عادل. حسنا، سأجيبكم. قلب أبي محمود الأسود وعقله الأعوج حجبا عنه سلامة الرؤية وصحة التفكير.

فصار لا يترك فرصة يستطيع فيها الطعن بأبي عادل إلا ويغتنمها. كل من يزور أبا محمود يدرك ببساطة كرهه لجاره وحسده له. لا يدري أبو محمود ماذا يفعل أمام نار الحقد والحسد التي تشتعل في قلبه تجاه جاره، ولا يشعر بالهناءة وراحة البال أبدا، وكثيرا ما يرى في نومه طيف أبي عادل ومحله المكتظ بالزبائن، كما يشهد في استيقاظه نجاح أبي عادل بأم عينيه. أكثر ما كان يغيظه أنه كلما زار أحدا أو زاره أحد من تجار السوق قفزت سيرة أبي عادل لتكون شاهدا على حسن السلوك وحسن السيرة. أخذ أبو محمود يقلب في عقله ويبحث عن طريقة تخلصه من جاره أبي عادل، وهداه تفكيره القاصر وقلبه الأسود إلى طريقة ظنها عظيمة لكنها لم تكن كذلك لا عند الله ولا عند عباد الله. ذات ليلة حدث حريق كبير في سوق الحريم، التهم محل أبي غزوان وهو جار لأبي عادل وأبي محمود. في اليوم التالي رأى الناس سيارة الشرطة تخترق سوق الحريم وتتوقف عند محل أبي عادل. ترجل منها شرطيان، دخلا محل أبي عادل وخرجا منه بعد دقائق وبصحبتهما أبو عادل. ركبوا السيارة وخرجوا من السوق. دهش الحاضرون وانتشرت في السوق شائعة فظيعة: أبو عادل متهم بإحراق دكان أبي غزوان. همهم الجيران وغمغموا قائلين: هذا غير معقول، يستحيل أن يفعلها أبو عادل، أبو عادل رجل مستقيم يخاف الله ويحب الناس، لا شك أن في الموضوع التباسا. وقف أبو محمود على باب دكانه يراقب ما يجري وقلبه يكاد يطير من الفرح. همس في نفسه: أخيرا سوف أتخلص منك يا أبا عادل. لكنه تظاهر بالحزن على جاره أمام الناس وهرع مع من هرعوا إلى مركز الشرطة ليدلوا بشهادتهم حول أمانة أبي عادل واستقامته. لم يصدق تجار السوق أن أبا عادل هو من أحرق دكان أبي غزوان، ولم يقنعهم بذلك ما قيل عن عثور الشرطة على جزدان أبي عادل وفيه أوراقه وبطاقته الشخصية في الدكان المحترق. صاح أحدهم: كيف احترق الدكان بكل ما فيه من بضائع ولم يحترق جزدان أبي عادل؟ سؤال وجيه لم يجد له أحد جوابا حتى الآن. بعد بضعة أيام من توقيف أبي عادل زارت سيارة الشرطة سوق الحريم مرة أخرى، لكنها توقفت هذه المرة عند أبي محمود واقتاده بعض عناصر الشرطة من محله ثم اتجهوا به إلى المخفر. تساءل الناس عما يجري، لا أحد يعرف الجواب. بعد ساعات عرف الجميع الجواب: حادث الحريق مدبر من أبي محمود، لقد تواطأ أحد عناصر الشرطة مع أبي محمود مقابل رشوة كبيرة ليدس جزدان أبي عادل ضمن العينات الملتقطة من مكان الجريمة. ولكن كيف وصل جزدان أبي عادل إلى يد أبي محمود وكيف ظهرت الحقيقة؟ أما جزدان أبي عادل فقد تم اختلاسه من دكانه قبل يومين من الحادث بناء على تواطؤ أحد موظفي أبي عادل مع أبي محمود مقابل رشوة أيضا. وأما الحقيقة فقد ظهرت عندما شهد أحد موظفي أبي محمود بأنه رأى مستخدم أبي عادل وهو يسلم الجزدان لأبي محمود منذ عدة أيام. ودعم تلك الشهادة أن أبا عادل بلغ المغفر عن ضياع بطاقته الشخصية في اليوم الذي تم فيه اختلاسها، كما كان لموضوع احتراق المحل بكل ما فيه وسلامة الجزدان من أن تمسه النار أهميته في كشف الحقيقة. عاد أبو عادل إلى محله وقد ازدادت محبة الجيران والزبائن له أضعاف ما كانت، وسيق أبو محمود إلى السجن ليلاقي جزاء ما كسبت يداه. وصدق من قال: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غلا
ولا حسد. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة بين الراهب والنساء. خرج الراهب من معبده حين رأى سحابة تظل فتى منعزلا عن القافلة. تسلل بين الرواحل حتى اقترب منه، ولما توقف أمامه حدق بمحمد عليه السلام، ومحمد مندهش من فضوله. ثم التف الراهب حوله والفضول يقتله. تأمل ما بين كتفيه من الخلف فارتجف قلبه هيبة. يا إلهي، إنه خاتم النبوة، النبوة التي ظل ينتظرها وزهد بالدنيا لأجلها. توجه الراهب نحو أبي طالب وناشده أن يرد محمدا، فهو يخشى عليه. فرده أبو طالب إلى مكة. وفي مكة لم يكن عليه السلام شابا فاشلا، كان ممتلئا بالحياة والنشاط والصدق، حتى سبقت الأمانة اسمه واسم أبيه. في ذات يوم دخل على قومه وهم مجتمعون حول الكعبة فقالوا: أتاكم الأمين. الأمين في تجارته وبيعه وشرائه، فما من نبي إلا رعى الغنم، وقد كان يرعاها على قراريط لأهل مكة، يتتبعها في الأودية وبين الجبال، مهنة شاقة وأجرها زهيد، مهنة الأمانة أول شروطها. وفي المساء يأخذها إلى أبيات أهلها، وفي المساء يعود إلى أعمامه وأصحابه، حيث تحلو الحكايات ويحلو السمر. فالجاهلية مجتمع شعر وخمر وسهر، وهو يخالط الشباب ويسمع بمغامراتهم، مغامرات ليست عيبا ولا محرمة عند قريش والجاهلية، لكنه عليه السلام لا يقارفها. تمر بخاطره مرور سحاب الصيف، يمر ولا يمطر. يقول صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا ليلتين، كلتاهما عصمني الله تعالى منهما. قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غنم أهلنا: أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر فيها كما يسمر الفتيان. فدخلت حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير، فقلت: ما هذا؟ فقيل: تزوج فلان فلانة. فجلست أنظر، وضرب الله على أذني، فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس. فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فقلت: ما فعلت شيئا. ثم أخبرته بالذي رأيت. وفي اليوم التالي كرر المحاولة فعصمه الله بالنوم حتى طلعت الشمس. بعدها يقول: رجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ قلت: لا شيء. ثم أخبرته الخبر، فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشيء حتى أكرمني الله بنبوته. ترى هل غابت المرأة عن قلبه وحياته؟ الإجابة لدى امرأة هام به قلبها ورفرفت حوله روحها، تغمض عينيها على الأمل به وتفتحهما على رفض والدها له. فهل من طريق إلى محمد؟ هل من وسيلة تقنع هذا الشيخ؟ علها تحظى بفارس أحلام فتيات مكة وسيد شبابها عليه السلام في ظلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أكثر ما يعانيه العالم اليوم مشكلة الإدمان. الإدمان ليس مرتبطا بالمخدرات كما يتصور البعض، هناك الكثير الكثير من أنواع الإدمان مما لا يكاد يخلو منه أحد. هناك الإدمان على التدخين، هناك الإدمان على المخدرات، هناك الإدمان على الخمر، الإدمان على الكحول، الإدمان على التسوق، الإدمان على السرقة، الإدمان على الأفعال الجنسية التي يفرط الإنسان فيها في وفي حرام، الإدمان على الأجهزة الحديثة، على التويتر والفيسبوك والشبكات الاجتماعية والتقنيات الكثيرة التي ربما يقع الإنسان ضحيتها فيصبح غير قادر على الخلاص منها. مشكلة الإدمان هنا عالجها القرآن الكريم بسورة عجيبة وعظيمة، وهي سورة المطففين. فالله تعالى توعد هؤلاء المطففين لأنهم أدمنوا السرقة، سرقة شيء طفيف بسيط قليل، وهم تجار لكن يسرقون من الفقير زاده ولو كان قليلا. فالله تعالى توعدهم لأنهم تعودوا على ذلك وأدمنوا حتى أصبح طبعا وجبلة فيهم. ثم بين سبحانه أن هذا إنما حدث بسبب اختلال الموازين عندهم ما بين الدنيا والآخرة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ إذن أكثر ما يمكن أن يعالج به الإدمان هو جرعات قوية من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، تحول الإيمان من أن يكون شيئا نظريا يقال باللسان إلى أن يكون عقيدة مستقرة في القلب، وتجعل الإنسان يراقب نفسه حتى في السر، لأنه هنا لا تكاد تجد إنسانا إلا ما ندر إلا وعنده سريرة معينة، قد تكون هذه السريرة طيبة أو خائبة. ممكن تكون سريرة الإنسان عنده قيام ليل لا أحد يعلمه إلا الله، أو صيام، أو عمل صالح، أو استغفار، أو صدقة سر، صدقة السر لا يعلمها إلا ربنا سبحانه. فهذه خبيئة ربما الله تعالى ينجي بها العبد في مواقف كثيرة. ويمكن العكس، أن يكون عند الإنسان خبيئة من عمل سيء. والغريب أن عددا من الأمراض المتعلقة بالانفعال وعدم التحكم بالتصرفات مثل السرقة ومثل التسوق والقمار، أيضا إدمان القمار وإدمان الجنس، أنها تصيب ناس ربما يكونون في نظر الناس الآخرين الذين يعرفونهم ربما يكونوا ناس ممتازين، يتوقعوا هؤلاء قد يكونوا مدراء ووجهاء ومحترمين، وحتى أسرهم تقدرهم وأصدقائهم، والغالب أن هذه الأشياء تقع سرا لا يعلم بها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وتجد هذا الإنسان يشعر بندم شديد بعدما يرتكب الذنب، ربما يجلس أياما وهو نادم وقد يبكي على ذنبه أو على فعله. المهم أن هذه الأشياء قد تكون الأسرار أو الإدمان أمور دون ذلك، مثل إدمان أو اعتياد الإنسان على مشاهدة المشاهد الإباحية، أو على ممارسة بعض العادات السيئة والإطناب فيها، أو على علاقات محرمة ما بين الأولاد والبنات يعني فيما لا يحل، إلى غير ذلك من الأشياء التي توجد عند قطاع عريض من الناس. وإذا كان الإدمان بصورته الخطيرة السلبية ربما يوجد عند 20-30%، فهذه الأمور التي دون ذلك قد توجد عند نسبة ربما تكون أضعاف هذه النسبة. فأهم وأعظم ما يعالج به ذلك هو تجديد الإيمان، تعزيز الإيمان في القلب. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. القرآن الكريم يصف هؤلاء الناس بأنهم فجار، الفجور أصبح جزء من طبيعتهم وتكوينهم، وربما كانت البداية بسيطة لكن هم استسلموا لها واستساغوها ومضوا وراءها. ولذلك وعدهم الله تعالى بسجين، أن يكون كتابهم في سجين، وسجين مأخوذة من السجن، وهو يدل على انحطاط الرتبة وعلى الوعيد في الآخرة. وجهنم هي سجن لهم كما قال سبحانه: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، يعني هم محصورون فيها، هي تحصرهم، فهي سجن. ومن هنا كتابهم في سجين،
هذه العادة السيئة التي ارتكبوها في الدنيا كانت سجنا سجنوا أنفسهم فيه، والجزاء من جنس العمل. وأيضا الشيء الغريب والعجيب أن الله سبحانه قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني أشار إلى أن الكسب الذي كانوا يكسبون، الشيء الذي يعملونه ران على قلوبهم، غلب وغطى عليها. والران هذا نوع من الغلاف الذي يكون على القلب فيفقد الإيمان ويفقد الوعي ويفقد الحياة أو تضعف فيه الحياة، وقريب منها القفل كما قال ربنا سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن تدبر القرآن ومعالجة أمراض القلب وأمراض النفس والروح والعقل بالقرآن الكريم قراءة وتدبرا واستشفاء ورقية وفهما، كل ذلك مما يعين ويساعد على الخلاص من هذا الأمر. وقريب منه أيضا يعني الغلاف الذي يضعه الله تعالى على قلوب المعرضين، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، إلى غير ذلك من الأمراض التي تصيب القلوب. فهنا قال سبحانه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن هذا الحجاب في الآخرة عن رؤية الله سبحانه وتعالى والاستمتاع بالنظر إليه وبنعيم ذلك النعيم العظيم الذي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هو بسبب استعجال الإنسان لهذه المتع الدنيوية واسترساله وراء الشهوات ووراء المغريات دون رادع من إيمان أو من قرآن أو من خوف من الله عز وجل. هذه السورة العظيمة ذكرت الكثير من صفات هؤلاء المبتلين بألوان من الإدمان، وكيف يمكن معالجة هذا الداء والخلاص منه والخروج منه. ولا شك أن الكثيرين يحتاجون مع ذلك إلى أن يفضوا بأسرارهم إلى أصدقاء يثقون بهم، يمكن أن يأخذوا بأيديهم إلى جادة الصواب، وكما قال بعض السلف اتخذ صاحبا يحصي عليك، يعني يمكن أن يساعد الإنسان، لأن إرادة الإنسان في هذه الحال ربما تضعف ولا يستطيع. ودائما يجري على هؤلاء المثل الشعبي الذي يقول كل ما قلت يلا التوبة قال الشيطان بس هالنوبة. إذن الشيطان هنا يغري الإنسان إنه لهذه المرة الواحدة فقط، ودائما فكرة هذه المرة الأخيرة هي التي تجعل الإنسان يمضي في سبيله دون أن يتوقف، يحتاج إلى أن يدرك أنه لم تعد القصة هي هالنوبة فقط، وإنما هي أمر مستمر ومستديم يحتاج إلى تعزيز وتقوية الإرادة والامتناع. وبكل تأكيد إذا كانت الأعراض الانسحابية بسبب التوقف قد تصيب الإنسان لأسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على أكثر تقدير، إلا أنه بعد ذلك سوف يشعر بأن الغشاوة انقشعت عن قلبه وأنه أصبح يرى النور بشكل جيد ويعيش الحياة. وبالتأكيد أيضا ستكون متعته بالحياة بالأكل بالشرب بالأسرة بالسفر بالوجبة بالأصدقاء باللقاء ستكون أكثر أضعافا مضاعفة. قد يعتقد البعض بأن اللقاء من دون سيجارة ليس جيدا، أو أن الطعام من دونه لا يحلو ولا يطيب لأن الإدمان زين له ذلك، بينما هو يعرف تماما أن هذه السيجارة ليست رائعة ولا جميلة، وكل ما في الأمر أن هذا النيكوتين الذي تعود عليه المخ وألفه يظل ينادي ويعوي وكأنه وحش كاسر في داخل الإنسان يطلب المزيد. ومن اعتصم بالله تعالى كفاه، ومن توكل على الله تعالى أعانه ووقاه.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله عنها.

0: غيرها. وقال: عائشة زوجتي في الجنة. وسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، من أزواجك في الجنة؟ قال: أنت منهن. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع قوات المسلمين من المدينة لتأديب ومعاقبة يهود بني المصطلق. وحين تم النصر للمسلمين على اليهود الذي لقوا جزاء غدرهم ونفاقهم، وسعت المغانم والأسلاب، كما التقى عند حوض الماء الذي كان يستسقي منه المسلمون أحد الأنصار وأحد المهاجرين، فتزاحما وتنافرا، وكاد تزاحمهما يودي إلى اشتباك بين المؤمنين. ومما زاد في إلهاب وتأجيج نار الفتنة ما قاله رأس المنافقين من يهود المدينة الذين أسلموا ظاهرا، عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. سمع أحد المسلمين تلك المقالة ورأى بوادر الفتنة، فأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل له خبر الشجار، وناقل قول ابن سلول المنافق. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من الحكمة أن يشغل الناس عن الفتنة بالمسير على الفور بعد أن أقاموا للاستراحة. وفي أثناء ذلك كانت عائشة رضي الله عنها قد خرجت من خيمتها لقضاء حاجة بعيدا عن معسكر المسلمين، وهي لا تدري من أمر ما يحدث شيئا، وابتعدت كثيرا. وحين رحل المسلمون رفع هودجها من مكانه ظنا من قائده بأنها في داخله، ومضى المسلمون في طريقهم باتجاه المدينة. وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد الظافر الخبير أن يرسل إثر كل غزوة رجلا من أصحابه اسمه صفوان بن المعطل يستدرك ما فات المسلمين عند رحيلهم. وفوجئت عائشة رضي الله عنها بخيال فارس يأتي حيث تقف، فأرخت حجابها، وعندما لمحها صفوان غض بصره وقال في عجب ودهشة: ضعينة رسول الله، ما خلفك رحمك الله، وما الذي أخرك؟ ثم نزل عن بعيره وتأخر حتى ركبت، ثم تقدم وأمسك بالمقود. وشغل بال رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة بعد أن افتقدها فلم يجدها، واهتم لأمرها. وحين أطل موكب صفوان وعائشة على مداخل المدينة المنورة ولمحه ابن سلول المنافق، استيقظ الحقد في قلبه، ووجد المادة التي يتسلى بها والسم الذي ينفثه لينفس عن خبثه وحقده وحسده على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فقال: أيها الناس، ضعينة نبيكم عادت في ركاب رجل، والله ما نجت منه ولا نجا منها. وسرت أكذوبة ابن سلول بين الناس مسر النار في الهشيم، وتنقلتها الألسن تصريحا وتلميحا. لكن عائشة دخلت منزلها خالية الذهن، لا تدري من أمر هذا الإفك والافتراء شيئا. ثم وصل الهمس إلى أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاش فترة من الحيرة والقلق والهم الشديد يبدو ذلك على محياه الشريف ويظهر في تصرفاته. وكانت عائشة تعلل تلك الظواهر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو انصرافه عنها بسبب انشغاله بأمور الدعوة وشؤون المسلمين. وفي يوم خرجت مع امرأة لقضاء بعض الأمور، وبينما هن في الطريق عثرت المرأة بطرف ثوبها فقالت: تعس مصطح. فقالت عائشة بحدة: بئس والله ما قلتي في رجل من المهاجرين شهد بدرا، فقالت المرأة عجبا وتدافعين عنه، أو ما بلغك الخبر يا بنت أبي بكر؟ فأجابت عائشة مستفسرة بدهشة وما الخبر، فقصت عليها المرأة حديث الإفك وما يشاع عنها وما يروجه دعاة السوء من أقاويل وافتراءات. وكان مصطح بن أثاثة واحدا من الذين أطلقوا لألسنتهم العنان ينالون من شرف عائشة وسمعتها. لقد كانت في هم شديد، الدنيا كلها في نظرها مظلمة سوداء، فقبعت في الدار متوارية عن الناس، عازفة عن الطعام والشراب، لا تخفو ولا تنام، تبكي وتنشج. ولم يكن سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم سكوت المصدق معاذ الله، ولكن كان سكوت الصابر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وفتر الوحي وتوقف مدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما جعل لألسنة السوء والفحشاء مجالا وميدانا فسيحا، ولم يبقى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيلة إلا المواجهة، فعزم على الذهاب إلى دار أبي بكر رضي الله عنه. ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالتها يسألها: يا عائشة، إنه قد كان ما بلغك من قول الناس فاتق الله، فإن كنت قد قارفت سوءا مما يقول فتوبي إلى الله، إن الله يقبل التوبة من عباده. نزل القول على رأس عائشة نزول الصاعقة، فخيم الصمت الرهيب على المكان وشمل الجميع السكوت، لكن عائشة وحدها تكلمت ودموعها تتدفق من عينيها بغزارة. تكلمت لتدافع عن نفسها، ثم نظرت إلى والديها وقالت صائحة صارخة: ألا تجيبان؟ فقالا: والله ما ندري بماذا نجيب. فعادت إلى البكاء مع النشيج والنحيب، وقد تقطعت نياط قلبها حزنا وألما. ثم التفتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا، والله إني لا أعلم لئن أقررت بما يقول الناس، والله يعلم أني بريئة لأقولن ما لم يكن، ولئن أنكرت ما يقولون لا تصدقوني، إنما أقول كما يقول أبو يوسف يعقوب عليه السلام: صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ثم عاد السكون يلف المكان بردائه الشامل، وشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الوحي يكاد ينزل عليه، فسجي في ثوبه، وأتته عائشة بوسادة من أدم ووضعتها تحت رأسه، وفزع الجميع إلا عائشة الطاهرة البريئة. وحين استفاق صلى الله عليه وسلم من غشيته وهو يتصبب عرقا قال: أبشري يا عائشة، قد أنزل الله براءتك. فصاحت والفرحة تغمر قلبها: الحمد لله. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى:
1: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى قوله تعالى: ويبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم.
0: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأشخاص الذين كانوا يروجون ويفترون، فنالوا جزاءهم، وعادت الطاهرة إلى بيتها وإلى مقامها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نساء حول الرسول.
0: فتح المسلمون مكة وطهروا البيت الحرام من الأوثان، وارتفعت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله مدوية في سماء الجزيرة العربية. وبعد أن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين حجة الوداع وتلا قول الله تعالى:
1: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا،
0: دمعت عينا أبي بكر رضي الله عنه إذ شعر بقرب لحوق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وانتقاله إلى جوار ربه. وحين دهمت الحمى رسول الله سأل نساءه مستأذنا بكل ما كان يتمتع به من أدب النبوة أن يمرض في حجرة عائشة فأذن له، فقامت عائشة المحبة الوفية بتمريضه والاعتناء به على خير ما يكون الوفاء والحب. وأوصى صلى الله عليه وسلم أن يدفن في حجرتها، وهكذا كان. كانت رضي الله عنها أكثر نسائه وأهله حزنا لفراقه وألما لبعاده، وهي تذكر سالف أيامها معه وسنوات عمرها التي رافقته فيها. مرضت السيدة عائشة رضي الله عنها، وكان قد سبقها إلى الدار الآخرة معظم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اشتد عليها المرض حتى فارقت الحياة الدنيا ودفنت في البقيع بجوار أمهات المؤمنين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وكان الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه ممن حضروا جنازتها، وبينما هو في طريق عودته من البقيع وقد غامت عيناه بالدموع أخذ يردد: رحم الله أم المؤمنين عائشة، لقد كانت حياتها صفحة ناصعة شديدة النقاء بالغة الطهارة، رحمها الله ورضي عنها وألحقنا بها في الصالحين الطاهرين من عباده.
1: عائشة، صفية، سورية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الفكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: إليكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم، نتناول فيها قضايا أسرتنا المسلمة من منظور شرعنا الحنيف من خلال الكتاب والسنة. نستضيف في هذه الحلقات ونتشرف بهذه الاستضافة فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكم ونفع بكم.
0: بارك الله بكم سيدي. سيدي، في بيتنا المسلم نتحدث الآن عن الحقوق، وبدأنا بحقوق الزوجة، وتناولنا حق النفقة وأن يرعى دينها وسلوكها، أن يعاشرها بالمعروف، أن يتزين لها، إلى غير ذلك. اليوم يقول الفقهاء من حقوق الزوجة على زوجها أن لا يهجرها، يعني هو الزواج له غاية، ومن إحدى غاياته أن يحقق شيئا في داخله. فعندما يهجر زوجته ليالي وأياما دون أسباب شرعية، فهذا مما يسيء الحياة الزوجية،
1: إساءة بالغة.
0: نعم، فماذا نقول في ذلك؟
1: لا بد من تحقيق الهدف الأول من الزواج، وهو الإحصان. لا بد من تحقيق الهدف الأول للزواج، وهو الإحصان. هذا الهدف على الزوجة أن تحققه لزوجها بتزينها وباهتمامها برشاقتها وإندامها، وعلى الزوج أن يحققه لزوجته بالاهتمام بها وتلبية هذه الحاجة.
0: هذه المرأة التي جاءت لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
1: سيدي أدب ما بعده أدب.
0: نعم.
1: إن زوجي صوام قواب.
0: نعم.
1: فيعني أحيانا سيدنا عمر ظن أنها تمدحه، أحد الصحابة قال إنها لا تمدحه.
0: نعم.
1: يا الله، شوف الأدب أولا. يعني أنا بقول إنه والذين هم لفروجهم حافظون القرآن، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. دقيق. فمن ابتغى وراء ذلك، يقرأها طفل، في مئات الانحرافات الجنسية
0: تضمنتها
1: هذه الآية. فهو الحقيقة في كلام، في أدب. ويا بني، نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك. القرآن علمنا الأدب. فكمان هذه المرأة، إن زوجي صوام قوام، يعني هو يبدو أنها تمدحه، بس لما جاءت إلى سيدنا عمر قال له صحابي إنها لا تمدحه،
0: تشكو زوجها.
1: في عندها حاجة أساسية. مع الأسف الشديد، لما بيكون في إخفاق بالعلاقة الأساسية، قد يصرف هذا الإخفاق إلى انحراف.
0: نعم.
1: من قبل الزوج أو الزوجة.
0: ويتنامى دون أن نشعر.
1: أبدا. في كتب عن الانحرافات الأخلاقية بالعالم الغربي، شيء لا يصدق. أما نحن، هذا الدين يضمن لنا هذه الحاجة بكل أبعادها، فلا بد من أن تعتني المرأة، أقول أولا برشاقتها وبهندامها وبتزينها، وهذا أحد أكبر واجباتها. ويقابل هذا الواجب على الزوجة أن يعتني الرجل بهندامه ورشاقته وكماله، لأنه حاجة مشتركة، وكل إنسان بيفكر بحاجاته ويهمل حاجات الآخرين. إنسان أنا أسميه تجاوزا عنصري. بضرب مثل آخر، يعني أمضى السهرة كلها في الحديث عن أم زوجته ساخرة، فلما تكلمت في اليوم التالي كلمة عن أمه أقام عليها الدنيا. ما دام ممكن تستخدم سلوكين متناقضين لموضوع واحد فأنت عنصر. وكأني أقول العالم كله يشكو العنصرية، دول تعيش برفاهية فوق حد الخيال، تعامل شعوبها معاملة مسلة، تعامل الآخرين معاملة سيئة جدا،
0: عنصرية.
1: لا قيمة لهذا الكمال، هذا كمال اضطراري.
0: نعم. إذن عندما قالت صوام قوام، هو انشغل عنها بصيام.

0: وقيامه.
1: لها حق.
0: نعم.
1: شوف المؤمن يعطي كل ذي حق حقه، في حق لزوجتك عليك، وحق لأولادك، وحق لصحتك. هذا هو الفلاح. الفرق بين النجاح والفلاح هذا. قد تنجح في جمع الأموال، بيل جيتس 93 مليار، جوبز 700. قد تنجح في ارتقاء منصب، في رئيس وزراء اليابان تم 70 سنة، 70 عام.
0: نعم.
1: أما الفلاح شيء آخر، أن تنجح مع الله معرفة وعبادة وطاعة وتقربا، وتنجح في بيتك بحسن اختيار الزوجة أولا وحسن معاملتها، تنجح مع أولادك وتنجح في عملك إتقانا وأن يكون مشروعا في الأساس
0: حلال،
1: وتنجح مع ربك. فإذا نجحت مع الله أولا ومع بيتك ثانيا ومع أولادك ثانيا أيضا وفي عملك ثالثا
0: ومع صحتك
1: رابعا، فأنت الفالح. والفلاح هو نجاح متعدد
0: شمولي
1: مع الله، في بيتك، في عملك، مع أولادك، مع صحتك.
0: نعم. إذن سيدي،
1: ولم تأتي كلمة نجاح في القرآن إطلاقا،
0: ما جاءت نجاح.
1: وأولئك هم المفلحون،
0: يفلح. نعم. ومفلح. إذن سيدي، عندما يكون صواما قواما هو يظن نفسه أنه في عبادة. لو علم أنه أيضا في عبادة عندما يحسن زوجته،
1: تقتضي العبادة أن تعطي كل ذي حق حقه ولا حق عليك.
0: نعم.
1: كما أن لك حاجة عندها تقضيها أحيانا، لا بد من أن تلبي حاجتها. هي تستحي أن تقول حاجتها، هي تتزين لك.
0: نعم.
1: الزينة رسالة.
0: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي. نعم. أكتفي بهذا القدر، في هذا الحق أصبح واضحا.
1: نعم.
0: أيضا من حقوق الزوجة على زوجها، وهذا مشترك أيضا، والزوج على زوجته، هي كثير من الحقوق مشتركة، ألا يفشي الأسرار الزوجية.
1: يا لطيف، يعني أنا والله أعلم لا أجد معصية أشد عند الله. هذا البيت المصون، هذا العقد الموثق، وقد أفضى بعضكم إلى بعض أن تفشي العلاقات الجنسية بأصحابك، أو أن تفشي هي علاقتها مع زوجها بخليلاتها. هذا خطأ كبير، هذا شيء مقدس. نعم.
0: إن من أشر الناس،
1: الأب هذه ابنته، والأخ هذه أخته، والابن هذه أمه، لا يستطيع أن يرى من أمه أو أخته أو ابنته ما يراه الزوج من هذه المرأة. هذا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا
0: سر.
1: فلذلك أنا أتمنى العلاقات الزوجية لا يمكن الموحو بها،
0: ولا
1: من كمال هذا الدين،
0: ولا بالتلميح،
1: ولا بالتلميح.
0: نعم.
1: الله قال فمن ابتغى وراء ذلك. نعم. يا الله، أدب القرآن نتعلم منه الأدب.
0: نعم. وفي الحديث إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى زوجته.
1: نعم.
0: وتفضي إلى زوجها ثم يكشف سترها.
1: نعم. يعني عفوا، ذكر الموضوعات كأن الذين يسمعون رأوها.
0: نعم.
1: في رؤية حسية، رؤية عقلية،
0: تصوير،
1: رأوها.
0: نعم.
1: تخيل، وهذا التخيل بالإنسان، يعني بيتخيل شيء الإنسان،
0: هذا من قلة المروءة.
1: نعم.
0: يعني ليس من أخلاقنا ولا.
1: أنا أقول يعني لا لعلي مصيب. أكيد الحديث عن جمال الزوجة خطأ كبير. كنت قبل أيامك بجلسة أخ، يعني هو لا يعلم، تكلم عن صفات زوجته حتى الجمالية وتوقف. هذا خلاف الدين، هذا
0: لا يجب.
1: الزوجة لك مو للآخرين. الآخرين لهم تصور، عنده خيال، ما بصير.
0: أحيانا لا يتكلم عن جمالها سيدي، لكن الشيء بالشيء يذكر. لكن تدخل إلى غرفة ضيوفه فتجده يعلق صوره مع زوجته في غرفة الضيوف.
1: خطأ كبير هذا.
0: يعني كيف يستقيم ذلك؟
1: زوجته محجبة وصورتها بغرفة الضيوف.
0: نعم. أيضا سيدي، من حقوق الزوجة على زوجها ألا يكلفها فوق طاقتها. يعني هي لها واجبات في البيت، لكن أحيانا يكون التكليف فوق الطاقة، يعني يريد منها أشياء قد لا تستطيع القيام بها، فيعني تصبح مرحلة حرجة.
1: يعني ما كان وسطي.
0: نعم.
1: دائما يعني الحياة تأخذ ورد مو أخذ فقط.
0: نعم.
1: إذا كلفها ما لا تطيق أتعبها، وقد يأتي يوم لا تنصاع له.
0: لا.
1: الاعتدال مطلوب. يعني عفوا، امرأة زوجة النبي الكريم
0: صلى الله عليه وسلم
1: يأتيها طبق من ضرتها تكسره.
0: نعم.
1: النبي الكريم قال غضبت أمكم غضبت أمكم فقط. شوف الحلم والأدب. بيدر كان يعني يفعل معها شيء كثير. أنا والله أذكر قصة عن امرأة والله أكاد لا أصدقها. خطب النبي امرأة فاعتذرت.
0: اعتذرت عن الزواج؟
1: نعم.
0: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اعتذرت أن تكون السيدة الأولى في المجتمع،
0: أم المؤمنين
1: أعلى منصب نسائي. فسألها لما؟ قالت لي 5 أولاد أخاف إن قمت بحقهن أن أقصر بحقك، وأخاف إن قمت بحقك أن أقصر بحقهن.
0: هذا توحيد.
1: شو الصحابيات والله بطلات يا أخي وحياة الله. يمكن السيرة أبلغ من النص. السيرة النبي رب أبطال.
0: نعم. إذن سيدي لا يكلفها فوق طاقتها أحيانا، يعني
1: إن كلفها يعينها،
0: فإن كلفتموها فأعينها هذه مع الخدم.
1: نعم.
0: وطبعا من باب أولى مع الزوجة. إذن سيدي لا يجوز أن يكلفها فوق طاقتها.
1: نعم.
0: أيضا أحيانا
1: فإذا كلفها
0: يعينها
1: فليعينها.
0: نعم. أحيانا يحاسبها دون أن يكلفها، يعني يأتي البيت فيملأ البيت صراخا وهو لم يكلف أصلا.
1: نعم.
0: وهذه مشكلة.
1: هذا أكبر خطأ.
0: نعم.
1: مثلا يكره شيئا ما قاله لامرأته إطلاقا، فلما فعلته أقام عليها الدنيا. يا أخي بلغها أنا أحب كذا وكذا، أكره كذا وكذا. أبدا. واضح. قبل أن تحاسب بين، والبيان يطرد الشيطان.
0: حتى المعلم مع طلابه
1: أبدا
0: يعني يحاسب دون أن يكلف.
1: نعم.
0: فينبغي أن يبين ما يريده ثم
1: البيان يسبق المحاسبة.
0: نعم.
1: بلا بيان ما في محاسبة.
0: نعم. إذن سيدي بهذا يعني القدر نكون قد استوفينا تقريبا حقوق الزوجة، كفاها حقوقها. نعم. من حقوقها على زوجها أن يعاملها معاملة حسنة، أن يوفق عليها، أن يتزين لها، أن لا يهجرها لغير سبب شرعي سنتحدث عنه مستقبلا، يعني أن يعاملها بالإحسان وبالمعروف، وأن لا يكلفها فوق طاقتها، وأن لا يفشي أسرار الزوجية. فجزاكم الله خيرا.
1: لكن البطولة أن تؤدي الحقوق مع مطالبتك بحقوقك.
0: نعم. وهذا
1: تطالب بالحق وأدي الحقوق.
0: نعم. وهذا ما سنبدأ بالحديث عنه. نعم. في اللقاء. نعم. القادم إن شاء الله. الله في الحديث عن حقوق الزوج. جزاكم الله خيرا سيدي.
1: بارك الله بكم
0: إخوتي أخواتي، بارك الله بكم. أسأل الله تعالى أن نلتقيكم دائما وأنتم في أحسن حال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: معاذ؟
1: نعم يا أمي.
0: ماذا تفعل يا معاذ؟
1: أكتب ما حكاه أبي البارحة. أتعرفين؟ صرت أحب الشيخ كثيرا.
0: صحيح يا بني، كل من يسمع قصة الشيخ يحبه. انظر كيف كانت أخلاقه حسنة، يساعد الناس ويعمل الخير ويصلي.
2: أبي جهزونا يا أبي، أين أنت؟
3: أنا هنا يا أولاد، لكني سأكلم عمتكم وأطمئن عليها أولا.
1: هل لاحظت يا نسيبة كيف يتصل أبي بعماتنا كل يومين ويفعل ما يطلبنه؟
0: طبعا، من يعمل هذا ربنا بيعطيه حسنات كتير.
1: لاحقا يا نسيبة، بصير أتصل عليك لما تتزوجي.
3: أين وصلنا يا أولاد في الحكاية؟
1: حين طرق مجموعة من الشرطة الباب وأرادوا أن يأخذوا الشيخ للسجن.

0: مجعله خير استر يا رب. مين على الباب؟
1: افتح الباب.
0: خير ان شاء الله.
1: احمد وين؟
0: خير ان شاء الله. ايش بدكم منه؟
1: وينه؟ عايزينه. هو فين؟
2: هيني انا. خير ان شاء الله. في اشي؟
1: احنا عاوزينك في القسم.
2: خلاص يا امي خش جوا، انا شوية بشوف ايش بدهم وبرجع ان شاء الله.
3: طبعا انت عارف انا جايبك هنا ليه.
2: لا مش عارف، هم قالوا لي في المركز عندك. بعرف
3: انت من الاخوان المسلمين.
2: تقصد جماعة الاخوان المسلمين في مصر؟
3: ايوه.
2: لا ليس لي علاقة بهم.
3: الجنود ضبطوا عندك كتاب خلق المسلم وكتاب الرسائل لحسن البنا.
2: نعم أنا أحب قراءة مثل هذه الكتب الإسلامية. أنا إنسان مسلم وأشعر أنني يجب علي قراءة الكتب الإسلامية حتى أعرف أمور ديني.
3: أنت بتعرف محمد قطب؟
2: لا أعرفه.
3: ومحمد هل تعرفه؟
2: نعم أعرفه، لقد كان معي في الجامعة والتقيت معه عدة مرات في المحاضرات.
3: هل لك أي نشاطات؟
2: أنا أصلي في المسجد، أقرأ كتب. يمكن أن يطلب مني شخص كتاب فأعطيه إياه، وأقرأ القرآن في المسجد وأعمل درس في المسجد.
3: أنت رجل مريض ولا بد لك أن تحافظ على نفسك حتى تستطيع مواصلة دراستك. أنصحك لا تقترب من هؤلاء الناس. أنت مش محتاج حد يشرح لك قديش السجن صعب. دير بالك على حالك.
2: الله خير حافظ، ربنا بيدبر الكون على الجميع.
3: باختصار مطلوب منك ما يلي: دروس في الجامع لا، قراءة هذه الكتب لا، وإعطاء هذه النوعية من الكتب لأي حد. أنت عارف إيش بصير فيك، خليك في حالك ماشي؟ بدي اياك تجرب السجن اكم من يوم عشان تتوب وما تغلبناش.
2: يا رب، لئن لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. الحمد لله.
3: يا عسكري خذوه وضيفوه. تحرك تحرك.

0: الضابط وهذا العسكري، لماذا فعل ذلك؟ مش حرام عليه؟
1: لكن لماذا فعلوا به هكذا يا أبي؟ ألا يرون أنه مريض؟
2: لقد كان في مصر جماعة الإخوان المسلمين، والحكومة المصرية في وقتها لم تكن راضية عن ما تقوم به الجماعة من أعمال.
0: وماذا كانوا يفعلون يا أبي؟
2: نشاطاتهم يا بنيتي في المساجد دروس دينية وتوزيع أشرطة مفيدة وتعليم الناس القرآن ومساعدات للفقراء.
1: لكن لماذا هذه الأعمال لا تعجبهم مع أنها أعمال طيبة؟
2: الحكومة كانت تخاف أن يستطيع هؤلاء الناس أن يؤثروا في الشعب، والناس تحبهم، وبعدها يختارونهم ويصبحون رؤساء ووزراء بدلا منهم. لذا أي واحد كان يعمل أي عمل خير كان يسجن.
0: ياه يا أبي، كل الذين يصلون في الجامع ويقرؤون الكتب الإسلامية كانوا يسجنونهم؟
2: نعم يا بنيتي، هذا بالضبط.
1: طيب وماذا حصل بعد ذلك يا أبي؟
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا يا كرم يا كرم.
4: نعم يا أحمد،
3: تعال شوف المصيبة اللي احنا فيها.
4: خير؟ الله لا يجيب مصايب.
3: شوف شوف بعينك يا كرم.
0: يا روعة الشيخ، روعة. إيه والله أنا بخاف أعمل زيه.
1: أنا لا أخاف، ودائما أتحدث مع المدرسين عن وجهة نظري.
2: نعم هذه صفة الشيخ أحمد، لا يخاف من أحد ويقول الحق حتى لو أدى ذلك إلى السجن أو ترك عمله.
3: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أيها الكرام، ائذنوا لي أن أصحب حضراتكم بين يدي آية من آيات الله العظيمة. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أيها الكرام، أرأيتم لو أن جزءا من أراضينا احتلها غاصب ونهبت خيراتها وطرد منه أهله، هل لنا أن نقف متفرجين؟ هل نحن معذورون؟ هل نحن معذورون إن قلنا إنه ليس لدينا إمكانيات أو عتاد؟ لا أيها الكرام، ولكن لابد من الإعداد بقدر الاستطاعة، ولابد أن نبذل في سبيل تحرير أرضنا كل غال ونفيس. واعلموا أننا مطالبون بحسن الاستعداد وإخلاص النية، وأما النتائج فهي مكفولة على الله.
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع سطع سطع. فكانت للإعلام بريقة، كانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيع. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد متابع الجزء الثالث من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. إذن وصلنا إلى مرحلة الآن أنهم يريدون التفاوض، وأنت طالبوا المساجين أن تكونوا أنتم اللجنة غرفة 27، وقلت أنك ارتكبت خطأ. ما هو؟
2: رفضت أن نكون نحن الناطقين باسم السجن، أنه لازم يصير في موقف ديمقراطي، أنه تنتخب كل غرفة ممثل عنها، وبالتالي يطلع وفد من المساجين فعلا يمثلهم. وكانت الحجة انه احنا مش دايمين لهم،
1: خليهم يتمرنوا،
2: فلازم يكون في لجنة ثابتة من هم اللي يشرفوه هم كذا الاخر، هي فيها منطق. فبتنا بالليل، ما مضى ساعة زمان ساعتين وبلغ السجن وافق هذول انه يطلع من المساجين، ولا الطوشة مولعة بالغرف وصريخ طالع، وصارت الخبز ينقام وبدأ ينفك الإضراب. شو القصة؟ كل غرفة انقسمت على بعضها،
1: مين اللي يمثل؟
2: إشي نابلسي، إشي خليلي، إشي سلطي، إشي مش عارف إيش. عند المساجين صاروا بدهم كل واحد يمثل، ولما بدهم أثمش متعودين على هالقضية،
1: هم كلهم مسجنين.

0: انا والى اخره حد هم يضحكوا علينا كانوا اوكي. يعني انا بذكر بالستة وبسبعة وبعدين هذه بس بفترة السبعة وخمسين لما اعتقلونا اعتقال كبير
1: الاعتقال الثاني.
0: فكانوا لما نيجي محكومين مثلا 19 سنة 15 سنة نقعد نهتف السجن ليس لنا نحن الأباء السجن للمجرمين الطغاة معنويات عالية. المساجين شعلوا يا أخوي وصمدوا والله غير الدودو خلينا نشوف كيف تصمدوا هدهم بدهم يطلعوا. فالمهم السجن قلب على بعضه وانقلبت القضية فؤانة تحتانية وصار راح دخلوا ساعتها الشرطة سكروا الأبواب تسكير محكم وبطل بيقدر يطول عليهم. والساعة الثالثة والنصف صباحا دخلوا على غرفتنا كسروا وخبطوا ومش عارف ايش اطلعوا وهم بس
1: اصبحتم في موقع الضعف الان.
0: دخلوا علينا هلا غزونا احنا وصاروا يخربطوا بالابراج والاشياء الموجوده والى اخره واخذونا طلعونا تفضلوا وربطونا طلعونا يعني على قافله بدها تاخذنا على جفر. اخذوا قرار ياخذنا على
1: سجن الجفر الصحراوي.
0: عاد انا قالوا بدنا ناخذكم على الجفر فرحت فرح شديد بدي اروح اشوف فؤاد نصار كان سكرتير الحزب. هلا لما جينا طلعنا على السيارة هذه الجبات وحطونا عادي وجنود معنا واجوا ينقلونا. فبدل ما ينقلونا من جهه الكسرات اللي بتطلع الوحدات اجوا نقلونا من قلب الشارع اللي تاع المحطه. هذا الشارع تاع المحطة كانوا يجوا عليه العمال اللي بدهم يشتغلوا هذاك اليوم الطاعون الطرحيلة اللي بسموهم كانوا. احنا شفنا العمال بدأنا نهتف للعمال
1: والطبقة
0: للطبقة وللتحرر والمسافر. فانجنوا طبعا كيف هذه بدها تصير يعني صارت مظاهرة متحركة هم بحاملين. فرجعوا فينا على السجن ربطونا بالحديد وكلبشونا فهمت كيف؟ ونقلونا من الى عن طريق الكسرات
1: طريق
0: الوحدات كسرات. ايش طريق الكسرات هلا؟ طريق وعر
1: وعر ومكسر
0: وخبيط ومش عارف ايش وغبره ووسخ ودنيا يعني زي الطين. والاخ ابراهيم بكر يقول لي عجبك استاذ؟ هتفت لامنا شعب هي فعلا بهدله يعني مش كافي انه الواحد ينسجن ولا يمرق اموره كنا نجيب على حالنا القضاء.
1: ثورة مستمرة ما فيش مجال
0: ثورة مستمرة. أنا بس الحقيقة كنت في منتهى السعادة.
1: كنت تفرح أنك تستطيع أن تقول الكلمة حيث يجب أن تقال ومهما كان الثمن؟
0: لا كانت
1: لا تتردد.
0: كان السجن بالنسبة لي كما لو شو بدي أقول لك الآن بتروح على فندق خمس نجوم بتكون مبسوط أو إذا كنت يعني
1: نعم من هو
0: أنا كان بالنسبة لي السجن نقطة راحة راحة لأنه كنت أشتغل من الصبح لليل لآخر الليل وكان موقع نضالي وأشعر أنه شو
1: والآن تعمد التجربة بالمعنى يعني
0: أنه يجب علينا كنا عن نظريات موضوعات خطيرة. كانوا الشيوعيين الحقيقة متميزين وأنا الحقيقة تعلمت منهم الكثير. هذا السجن زي شربة المي يعني ما في واحد يقعد ينسجن ويقعد يتغنوج أو إذا انضرب يقول والله ضربوني ولا عذبوني.
1: طيب قبل ما نوصل على الجفر أنتم كنتوا في هذا الوضع محكومين ولا فقط موقوفين؟
0: موقوفين
1: بدون محاكمة لم يحقق معكم
0: شو؟ أنا شوف أنا شو أنا بختلف عنهم بشو أنه أنا في علي في لي قضية واضطروا ياخذوني وانا رافع والدي قضيه بصيرش يرفع يعني يودوني على الجفر.
1: نعم
0: بس كانوا مضطرين يخلصوا من البلا حتى يعرضوا يضبطوا السجن ويبطشوا
1: في وقت بطشوا ليخلصوا الثقافه اللي نقلتوها للمجرمين
0: بطشوا بالسجن بشعوا بالسجن في غيابنا بنفس اليوم وطلعوا الجنود واطلقوا نار بالهواء وحتى في الغرف
1: قمعوا المساجين
0: رجعوا مسكوا الوضع. المهم هذه الرحلة اللي مضيناها أخذت حوالي 27 ساعة حتى وصلنا على السجن لأنه
1: ضاعوا هم أنتوا كانوا رايحوكوا بالطريق مثلا نزلوكوا تاكلوا
0: يعني ننزل نشرب هم بدهم ينزلوا يشربوا ياكلوا
1: سردين
0: احنا نشرب مي بس ايش بتشرب من مي انت في الصحراء فين المطار هذا مثلا كنا نوقف مطار عمان نوقف هناك في كان بير مي الطول حتى تشرب تراب عارف شو كلها طين يضطر

0: الواحد بالحطه يعملها ثلاث راقات حتى يشرب شيء يخفف من يعني ينقي المحيط
1: من الرمل اللي موجود
0: من الرمل اللي فيها. كانت زي ما قلت لك يعني نفسيتنا وروحيتنا بقول لك كانه رايح يعني كيف واحد مكبوت او واحد كذا بروح رحله على خلينا نقول على تركيا على اوروبا على اي مكان رحله عمر. احنا كانت بالنسبه لنا السجن زي شربه الماء وكان ولا مسألين التضحيات شوف هذه الحزب شو أنا يجب أن أشهد في هذا يعني من حيث الصلابة من حيث الاستعداد
1: لفضل. كان قد ربى أعضاؤه على هذه المسألة
0: هي منهم أنا تعلمتها منه الحزب يعني تعلمتها بالعكس يعني بس طبعا كان يزرع في أرض صالحة يعني كان بديش وصية يعني كنت أزيد يعني حبتين على الوضع فكن هذه النفسية اللي كانت مش لوحدي هي كل الشباب كانوا هيك يعني كان عبد اللطيف ابو جباره بنفس الصلابه كان محمد العزي كلهم يعني لهم قصص من هذا النوع واشد بروى عن صديق لنا كان ابو خليل اسمه من البيري يقال انه الرجال لما حبسوه كان مغلبهم برضه كان كل شيء مغلب اللي حواليه هذه بس من القصص كانت تروى عنه جاء المدير السجن مدير المغفر في رام الله اخذوه او في البيري ما بعرفه كان وقتها في البيري ولا كان مغفر تاع رام الله دخلوا عليه اول ما دخل اطلع ولا بكله هذا بده طراشي هذا ليش مش طرشين مش طرشين الغرفه مرحبا يا شباب ليش ساكتين هذول مش مطروشه الغرفه لازم يطرشوها قال له يا سيدي والله خاف ربك لسه ما دخلتش لسه ما دخلت صرت تطلع على الطراشي وعلى يعني كان في طريقه يعني نفسيه فظيعه بهذا
1: طيب وصلتوا الى الجفر بعد 27 ساعه من الرحله
0: لانه هي ضاعوا بالطريق بس وايش مربطين بحديد
1: ابقوكوا على التربيط
0: طبعا بعدين شفوا علينا يمكن باخر 10 ساعات المهم ان الحديد دخلت انا على السجن ولا وين حطونا في البراكس اللي فيها فؤاد نصر
1: انت عندك طبعا سمعة مسبقة عن الجفر الرهيب الصحراوي
0: فيش رهيب
1: يعني اقصد انه كان عندكم صورة مسبقة عن طبيعة
0: طبعا
1: السجن.
0: في ناس كتير داخلين ورايحين عباير وهذا كتير ناس وبعدين كان كله نكت يعني ولا حدا يقول انه في حدا بقول السجن رهيب هذاك ممنوع هذه العبارات هذه كلها غنج كانت تعتبر يعني عند الشيوعيين كانت غنج فعلا يعني هو الحزب كان حزب اشداء مضبوط
1: طيب التقيت فؤاد نصار في نفس العبر
0: هذه كانت السعاده اني التقي مع فؤاد نصار طبعا انا الاصل الي اصل نصراوي من نفس البلد وهو يعرف والدي معرفه جيده من 36 لو كان له تاريخ في النضال الفلسطيني كان قائد فصيل قبل ما يصير شيوعي هو صار شيوعي في العراق فؤاد نصار
1: اثناء ثوره الكيلاني
0: لا في ما هو نفي على العراق بعد ال 38 هناك تعرف على الشيوعيين وبدا يعني يصير شيوعي ولكن التقائي فيه كان شيء مهم لانه كان هو اول شيء اسطوره بالنسبه لنا وكنت حابب اشوفه واحكي معه اتعلم منه اتعرف شو وضعه وكذا ففعلا هو بعدين احتضنني احتضان شديد وحس انه انا يعني اول طلعه وشاب وغير شكل ووالدي يعني مقدره وبعرفه يعني كان له وزن يعني حتى بناتهم والى اخره فعملني معامله كثير يعني هذا يضل يقعد معي يكسدر معي وكان في ذلك الوقت مربوط بالحديد هو يعني كان
1: داخل
0: السجون كان صار لمده وكان يعني رجل محترم
1: طيب شو كانت الغايه من تربيته مثلا بس أنا موجود داخل السجن يعني
0: صدمت شوي معه في هذاك الوقت بالسياسي هذه قصة ثانية بس أنا
1: في هذا الاعتقال هذا؟
0: في هذا الاعتقال طيب. يعني سألنا هو عن الانتخابات شو صار وإيش البرنامج إحنا عاد كنا في القدس حاطين في برنامج الحزب اعتبار إسرائيل دولة غير شرعية هذه كانت لغة مش موجودة في
1: عند الشيوعيين لم تكن قائمة
0: مش موجودة طب ليش؟ لأنه إحنا في المعركة هاي البعثيين كان شغلتهم عملتهم يهاجمونا انه انتم تعون التقسيم انتم معترفين باسرائيل انتم كذا كانت نقطه كاس حماسها فانا قلت لهم كان معي الشباب قلت لهم شو قصه اسرائيل هاي وما اسرائيل هذه دوله غير شرعيه طردتنا من بلادنا والى اخره فطلعت كلمه غير شرعيه فصار من تاويلاتها انه غير شرعيه لانها محتله فوق اراضي التقسيم هذه ضمنا بس نعم. الظاهر انه كل اسرائيل دوله غير شرعيه، الشعار اعتبار اسرائيل دوله غير شرعيه، وانا مسكت هذا البند وصرت اهاجم انه ايش يعني التجني والافتراء على الحزب وكذا. وكنا احنا قبلها بال 74 عاملين مشكله مع الحزب
1: بال 54
0: بال 54 انه حاول ب 53 54 يعمل حزب مشروع برنامج. فقدم في مشروع البرنامج تطبيق قرارات هيئه الامم المتحده فيما يتعلق بقضيه فلسطين.
1: تشمل طبعا قرار التقسيم
0: وقرار التقسيم. فقلنا لهم يا حبيبي ما بنفع هذا. احنا يعني بنطوع شيء فاضي، وبعدين عندنا معركه مع البعثيين ومع القوميين العرب ومع التحريريين ومهدلة صحتنا، وليش نتبرع بهالقضيه؟
1: نعم.
0: كان فهمي سلفيتي يعني هذا كان شخص فذ بالتنظيم وبالشغل للحق يعني، اللي هو استلم هو البنى حزب الشيوعي الاردني لانه فؤاد نصر انحبس بوقت مبكر وهو اللي استلم الحزب يعني بكل الفتره تحت الخمسينات الاساسيه يعني، وكان قدير يعني ولا شك وهذا. بس كان يبدو لي بعدين اكتشفت انه كثير براغماتي وهذا، فهيك غمزني قال لي مشيها انه، وتعطل اخراج البرنامج لانه صار في خلاف في داخلنا انه بدنا نقيم هذه الماده.
1: نعم.
0: انه تطبق قرارات الامم، وما طلعش برنامج للحزب من ذلك الوقت. يعني احنا كل الفتره اللي قعدنا فيها بالحزب ما كان عندنا برنامج. عملنا مشروع برنامج.
1: بسبب الخلاف حول هذه النقطة.
0: حول النقطة هاي. فالحزب شاف أفضل ما يكتب برنامج وبقدرش يتخطاها لأنه كان السوفيت صاروا مشددين عليها والأحزاب الثانية كلها متبنيتها.
1: في إطار التضامن مع الأحزاب الشيوعية لازم يكون لهم نفس الموقف.
0: هم مقتنعين كانوا
1: نعم. طيب يعني فؤاد نصار أنتم لما
0: هو فهذه النقطة
1: كان وصلوا البرنامج اللي أنتم اشتغلتوا على أساسه في القدس.
0: طبعا قال لي إيش أنت اللي عم تعملوه هذا؟ ليش عملتوا هيك في القدس؟ قلت له عملناها على راسنا. قال لا غلط ومش عارف يا رفيق وهذا سياسة خاطئة وفي تطرف، حتى هذا الشعار إعادة تطبيق قرارات هيئة الأمم غلط، ما عاد في تطبيق مطالبة بالصلح ضمن الأراضي اللي احتلت بال 48، يعني القبول بعمل صلح بس يرجعوا اللاجئين ونقبل بالحدود بتاعت الهدنة.
1: نعم.
0: يعني هذا كان موقفه. طبعا الحزب كان رافض هذا الكلام يعني، عندما انا نقلته اللي انقله كمان للرفيق فهمي، لما انا حكيت لفهمي قال لي اعوذ بالله هذا كلام ما بصير وكذا وصعب وما بصير كيف نحكي. هو ايش كانت وجهه نظره؟ كان عنده وجهه نظر بتقول انه هاي قضيه فلسطين والمشكلة بتاع قضية فلسطين كان مدخل لقمع الحركة الشيوعية وقمع الحركة الشعبية من قبل الأنظمة العربية.
1: هذه قراءات كثير من الماركسيين في ذلك الوقت يعني.
0: ما كانش في ماركسيين غير شيوعيين في ذلك الوقت يعني، ما هذه اليسار بتعرف وهذا البحبحة ما كانش، هذه انتهازية كان يعني كلنا محكوم عليه بال هذه كمان أحكي لك قصة صارت معنا مع واحد هذا اللي هو مخلص عمر شي بلاوي هذا مسكين أسأت له أنا بدون يعني
1: سبب. مخلص عمره؟
0: لا مخلص عمر
1: نعم يعني،
0: لأنه هذا من الناس طلعوا من الحزب، كان مكانته كبيرة في الحزب، يمكن كان سكرتير العصبة ورفض التقسيم ورجل راح على مصر فترة وبعدين رجع بال 54 على الأردن. فلما رجع الأردن أجاني فهم السلفيتي، أجا وقتها قال أنتوا هذا مو في القدس أجا قال بدكم تهلكوا لي إياها، هذا ممنوع يتخنفس، هذا جاي يخرب، جاي يعمل حزب، جاي تعرف السرسبات الفاضي وإشي. وانا في ذلك الوقت ما كنت يعني ادخل في نقاش ولا في هذا، انفذ يعني بدك للصراحة يعني. كان عندي مشكلة اني انا ما كنت استعمل عقلي، كنت اقنع كل شيء بيجيبوه او اعتبر انه لازم
1: انا انت يعني مقتنع بهذه القيادة ومقتنع بالمنهج اللي بتعتمده في التحليل
0: وبالتالي
1: نعم كيف تكون شيوعيا جيدا
0: يعني. اي بدك تكون هيك مطيع. وبعدين النقطة الثانية انه اذا ناقشت في قضية فيها الاتحاد السوفيتي ستتهم بالغرور.
1: طب كان في شيء يعني بيسمح لك بالتصادم مع شخص مثل مثلا فؤاد نصار وانتم في داخل المعتقل؟ يعني هل كان هذا المناخ من النقاش متوفر؟ يعني ما نعرفه عن الاحزاب الشيوعية لم يكن مسموحا مثل هذا النوع من النقاش.
0: الحقيقة ما صدمته، ما كنت عندي رغبة اصدمه ولا كنت بسترجي اصدمه، بس انا وقتها أبديت له وجهة نظر قلت له بس هذه في قضية بيعملوا فينا هيك. فهو بعد يشرح لي سكتت. قلت له بنقول لك هذا الكلام كلفني أنقله، ولكن بمعنى أني أنا عندت وهذا لا ما كان هيك. بس قلت له أنا مش مقتنع هذه هيك رأيه، بس بنفذ ما كان في مشكلة.
1: طيب هذا الاعتقال استمر 3 سنوات من 54 لل 57.
0: لا هذا مش حتى هذا. شوف هلا شو اللي صار. كنت أنا مرفوع القضية علي قبل ما تصير حوادث عمان. صار يجيني أبوي كل أسبوع يقول لي رئيس المحكمة.
1: كان يجيك على الجفر؟
0: لا على سجن عمان. هلا
1: قبل
0: رجعنا لقصة القضية. هلا احنا حكينا شيء بس هلا كيف صار في القضية اللي رفعها والدي. بعد شهرين كنا أو شهر ونص صار بننظروا في القضية وجيب وزير الداخلية إنه كيف أنت بتحبسه وأنت هيك متأخر وكذا. والمشكلة كانت عندهم الماضي لأنه ما يطلعوني، إنه إذا أصدروا قرار بطلع معتقلين كلهم.
1: كلهم ينطبق عليهم تقريبا نفس التهم اللي من
0: كلهم وجه أعطي للمتصرفين والمحافظين التكليف متأخر يوم. هم أجل الاعتقالات بيوم سابق أو يعني
1: بالساعات. نعم. كان بإمكان أي محامي يستخدمها للقياس فيخرج جميع الموضوع.
0: لا خاصة بتصير سابقة قانونية بس يرفع أي قضية بدك تنفذها. فهذه كانت مشكلة عند القاضي ومشكلة عند وزير الداخلية. وأبوي معنف اطلعوا. فأجى القاضي يعني مع ضغط المدعي العام نائب العام ولا هذا إنه خلي يجي يقول إنه أنا لا أنتمي لأي حزب من الأحزاب نطلعوا بهالحج. فجاني والدي على السجن قال لي هيك القاضي بقول لك بنجيبك على المحكمة بسألك هل أنت تنتمي إلى أي حزب من الأحزاب؟ بتقول له لا مش الحزب الشيوعي. فبتطلع علما انه كان عندنا تعليمات انه لو سالوك انه هل تنتمي للحزب الشيوعي تقول لهم ما لا انتمي على اعتبار انه
1: عمل سري
0: سؤال تجريمي.
1: نعم.
0: انا طبعا ما كنت ارضى اقول لا. فاجى هلا يسالني على الاحزاب قال له هذا موضوع الحزب الشيوعي انسوه ابوي ما راح يرضى بس خففوها. فقال له طبعا الاحزاب عموما هل تنتمي لاي حزب من الاحزاب؟ يقول لا. طبعا كثير مخففة مش يعني مخصصة. جاءني قلت له لا ما بقول. ليش؟ قلت له بسألك من ناحية قانونية لهم حق يسألوني حتى سؤال تجريمي. إذا قلت لهم نعم شو بيساووا؟ بدون يحبسوني. قال لي معك حق أبوي فعلا هذا القانون مش يسألوني. راح له للحاكم قال له هيك هيك بقول. قال له الحاكم معه حق. طيب يجي الأسبوع الجاي ونسأله هل تنتمي لأي حزب من الأحزاب؟ ما يقول لا
1: يسكت
0: يطلع في السقف. فنحن بنكتب أشار برأسه كذا بده لأخو طريقة
1: بده مخرج يخلص
0: بده مخرج. أجاني قلت له ما برفع رأسي بعمل شيء.
1: يا رجل يعني صارت عنادي يعني هيك
0: عنادي طبعا. إبراهيم بكر يقول يا أخي أقول شو المشكلة ما هو الحزب بقول حتى أعضاء الحزب قلوا يا زمي بصيرش هذا في تطرف هذا الموقف. قلت لهم يا أخي أنا حامل مسؤوليته ما بدي أقول لهم هذا حبس غير قانوني بده من نفذ القانون بدي أنا ينفذ القانون بدوش يقعد كمان 5 سنين بالسجن أنا ولا سائل. ضربت العناد للآخر. قلت له أبي ليش بالنهاية لماذا تريد أن تتعب نفسك؟ أنا مقرر أن أحبس خلص نزل اتنازل عن القضية.
1: طبعا كانت الفكرة بالنسبة لك يعني شاب تخجل أن يقال أنك تراجعت عن انتمائك مثلا يمكن رفاقك يقولوا أنك أنت ضعفت استسلمت
0: أنت بتستغرب أنا لا أكذب يعني هذا بجوز بالتربية المسيحية بالتربية الأخلاقية أنا ما كنت أكذب يعني كان دائما عندي الجرأة الأدبية لليوم أني أقول الحقيقة يعني أنا لو كنت متوعد أنا وياك ونسيت وما جيتش على المعاد لم أتي إلى المعاد لا يمكن اخترع لك
1: انه انشغلت او كنت نعم
0: الا سبب الحقيقي اذا بدي اقول لك يا او ما بقول لك السبب. هذه كانت عندي مشكله
1: اه يعني ليش بس انك انت بتشعر بالاعتزاز بنفسك امام رفاقك وانه انت صمدت ورغم الفرصه
0: اللي بتحكي هذه بتصير مزايد. انا ما كنت بدي ازايد حدا وانا حتى رفاقي هقول لهم هيك الحزب بيقولوا وبتقولوا لا اذا سئلتوا بس أطبقه على نفسي ما له علاقة يعني شخصيا في تربيتي في عقلي لحد اليوم. بكرة مثلا لما كنت أكون في المكتب تيجي البنت تقول لي مثلا فلان بده يحكي معك، تعرف عادة أي المكاتب مرة تقول له مشغول ولا كذا، فأنا دائما ولا
1: اجتماع أكثر
0: ولا عمري كنت أكذب حتى ما خليهاش تشعر.
1: نعم.
0: إذا كنت قاعد يعني لوحدي أقول له عندي اجتماع، أقول له عندي اجتماع، لو كنت ما بدي أحكي معه. هاي قضية.
1: نعم.
0: يعني كانت نوع من التربية ما بعرف.
1: طيب لأين انتهت القضية بهذه الحالة؟
0: بهالحالة صارت المشكلة الثانية بتاعت المجلدة والأمور تطورت للبلاوي. فرحت على الجفر نقلوني، فلما نقلوني للجفر كانت القضية جاي بالنهاية والدي قال له ما في فايدة هذا الزلمة، يعني ما راح
1: أوقف جهوده
0: أوقف جهوده. فالقاضي نادى وزير داخلي قال له أمامك أمري، يا بصدر القرار بالإفراج عنه، يا أنت بتفرج عنه بنفسك وبتروح القضية، اعتبر اطلق صراحك انتهت القضية. وبالفعل ما قعدت وقت في ذلك بالجفر 15 يوم مع فؤاد نصار، ولا جاء مدير السجن يخبط بالليل. شو كان صديقنا مسكين كان يجي بدوي ملازم يسهر مع أبو خالد كان مع فؤاد نصار، قال وين فلان؟ نعم. قال تفضل إفراج عندي معي، اطلع معي إفراج. شو الإفراج هذا؟ طب والجماعة؟ قال إفراج. صدقني الدمعة نطت من عيني، ضيقت يعني ضيقت شيء فظيع، يعني كيف بده يخرجني من هالجو وأطلع؟ يعني ما بتتصور قديش كنت غضبت يا أخي، ما بدي أطلع. صار يضحكوا علي الشباب وهذا، فؤاد نصر قال لي يا رجل حدا
1: صح الفرصة يطلع، يعني
0: هو صار في السجن قاعد وإلى آخره بصدق يطلع. أنت قاعد بدكش تطلع وإلى آخره. قلت له ما بدي أطلع يا أخي. قال لي ولا ساعة ما بتقعد. قال لي من الآن من هذه اللحظة.
1: كم كانت المدة الإجمالية لهذا الاعتقال؟
0: ثلاثة أشهر. هذه أول ثلاثة أشهر أنا مضيت
1: في سنة 1954
0: بس بال1954
1: الاعتقال سوف.
0: هلا أنا بالفترة تاعت 54 صرت مسجون عدة مرات.
1: نعم.
0: قبل هاي السجنة.
1: نعم.
0: بس إيش أبو يوم يومين.
1: ثلاثة. لكن كانت ثلاثة أشهر دول في 54. طيب الاعتقال سوف يتكرر مرة أخرى، وربما هذا ما سوف نتحدث مرة عنه.
0: لا خمس مرات.
1: نعم. سوف نتحدث عنه في الحلقة القادمة من كل الحكاية. حتى ذلك الموعد مع الجزء الرابع من كل الحكاية والأستاذ منير شفيق، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية. عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للبارد أن يخرج من قمقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عامر الشعبي، نحن نتكلم أيها الإخوة في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبنا بواحد من هؤلاء فتعمل عمله فتلحق برتبته. يكنى أبا عمرو عن ابن سيرين قال: قدمت الكوفة وللشعبي حلقة عظيمة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير. عامر الشعبي من التابعين، يعني كان ما زال متوافر عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عدد كثير، ومع هذا كان عامر الشعبي يعقد حلقة للعلم في أمر، أيها الإخوة، أو في ملاحظة، أن هذا الدين السابق فيه من اجتهد أكثر، سواء كنت من رتبة العلماء أو من أبناء العلماء أو من أحفاد العلماء، أو كنت من الصحابة أو كنت من التابعين، من يسبق أكثر ويجتهد أكثر هو الذي يقدم في الدنيا ويقدم في الآخرة. فما أحد يقول يعني أنا بعيلتنا ما في مشايخ، شلون أنا بدي صير شيخ؟ الأمر مو مقترن بالمشايخ. أنا بعيلتنا ما في علماء، كيف أنا بدي صير عالم؟ لعلك أنت الذي تصير عالم، ويصير من بعدك يتأسى بك من أرحامك. كانوا يقولون، أحد العلماء اسمه أبو مجلز كان يقول: ما رأيت أحدا أفقه من الشعبي. وقال مكحول: ما لقيت أحدا أعلم بسنة ماضية من الشعبي. عن ابن شبرمة قال: سمعت الشعبي يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا. ما شاء الله. ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته، ولا أحببت أن يعيده علي. يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء. البيضاء هي الورقة البيضاء، والسوداء هو الحبر الأسود. يقول: أنا ما بكتب، بحفظ. ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا، ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته، ولا أحببت أن يعيده علي. في ناس الله بيعطيه قدرات. يا أخوانا، أنا متأكد نحن جميعا موهوبون، بس كل واحد الله عطيه موهبه. الآن الموفق من اكتشف موهبته ونماها واستعملها في خدمة دين الله. لا، في واحد بيناتنا موهوب بالعلاقات الاجتماعية. تلكم مرة دخلت على رجل أعرفه، هو فعلا موهوب بالعلاقات الاجتماعية، وكان معي 30 شابا لا يعرفهم، أنا بالجلسة عرفت عليهم واحد واحد، 30 واحد. صدقوا ما طلعنا من الجلسة، جلسة شي ساعة، لما طلعنا من الجلسة بدون يسلموا عليه، عدلهم كل واحد شو اسمه وشو كنيته، 30 واحد. في ناس موهوبين علاقاته الاجتماعية فظيعة. في ناس عنده جلد على العمل العضلي فظيع جدا، 12 ساعة بيضل واقف بعين الشمس وعم يشتغل بجهد عضلي، موهوب. في واحد الله عطيه صوت حلو، موهوب. في واحد الله عطيه ذكاء رياضي، موهوب. في واحد الله عز وجل عطيه حسن منطق، يا أخي لسن الرجل، موهوب. الموفق من اكتشف موهبته ونماها واستخدمها في خدمة دين الله. وغير الموفق يلي ما بيعرف موهبته ولا بيعرف شو بده ولا يستخدم ما أعطاه الله تعالى في خدمة البلاد والعباد، وإنما بس بالأكل والشرب واللبس والركض واللعب دون أي فائدة. وإذا الله بده يكتب لك التوفيق، دلك على مرشدين يكتشف لك مواهبك. مرات واحد ما بيعرف أنه هو موهوب بالأمر الفلاني، إذا الله
دلك على مرشد، على معلم، على مربي. الله أخذ بيد أولادك إلى مربي، يكتشف لك مواهبهم ويسخرها في خدمة دين الله، بيكون الله كاتب لك السعادة كلها. وإلا عجيب عامر يقول: أنا ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا. في رجل صديق لنا أعمى، مرة أنا في بيتي انتزع جهاز تدفئة، فأنا أذكر أنه هو حدثني عن رجل يصلي معنا في المسجد، وأنه هذا الرجل بيصلح هذه الأجهزة من قديم، يعني هو محدثني. فلما أنا عطل الجهاز مين بده يصلح لي؟ قلت والله هذا الذي حدثني عنه صديقنا، يعني هذا الشيخ، بس أنا لا بعرف اسم الرجل ولا بعرف رقم تليفونه. ذهبت إلى هذا الصديق، سلمت عليه، قلت له: أنت بزمانك قلت لي في رجل يصلي معنا هون، عرفتني عليه، بيصلح هذه أجهزة التدفئة، أنا في بيتي عطل جهاز التدفئة. قال لي: إيه، فلان الفلاني. قلت له: الله يوفقك، معك رقم تليفونه؟ قال لي: إيه موجود، سجل. أنا ظننت أنه هلأ بده يطلع جواله، هو معه جوال، ويقول لي مثلا دور بهالقائمة على اسم فلان واكتب الرقم، وإذ ما شاء الله يعطيني الرقم من ذاكرته. في ناس الله عطيه موهبة، مثلا واحد الله عطيه موهبة هيك حافظة بيستخدمها، بيقول لك: أخي أنا ما في لعبة مباراة كرة قدم من 40 سنة لهلأ إلا بعرف لك مين ربح ومين خسر وكم جول فات وبأنه زاوية فات الجول، بلا طعمي. يعني استخدم ذاكرته في أشياء لا طعمة لها ولا لون ولا رائحة. واحد يستخدمها في حفظ القرآن الكريم، واحد يستخدمها في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يستخدمها في حفظ كلمات وخطب تنفع العباد والبلاد، واحد بيستخدمها مرات تقول له للواحد اشتغل بالدعوة إلى الله بيقول لك: ما بعرف، اتعلم لك شوي، احفظ لك شوي. إذا الله عطيك حافظة استخدمها، نميها واستخدمها في خدمة دين الله. الله عطيك جاه عريض، في واحد بيقول لك: أخي ما في مسؤول بهالبلد إلا اللي مدخل عليه، شو عم تستفيد يعني من هالشغلة؟ استخدمها في خدمة دين الله يا رجل. إذا الله عطيك هالمكانة والصلات الاجتماعية، استخدمها فيما ينفع. قال عن الشعبي، قال: ما أروي شيئا أقل من الشعر. يقول: أنا أقل شيء بروي لكم يا أشعار، ولو شئت لأنشدتكم شهرا لا أعيده. هلأ إذا بتعدوا معي شهر بضلي بقرأ شعر وما برجع بقول بيت قلته، وهذا أقل شيء. يا أخوانا انتبهوا بالله، أولادكم ممكن في عندك ابن يكون هيك نابغة، يعني حافظته قوية، حفظه القرآن الكريم، اقرأ عليه السنن، خذه لعند شيوخ. معنا كان طالب، أو جاءني والله إلى العيادة طالب صف رابع ما شاء الله يحفظ القرآن الكريم واسمع أرقام الآيات، يعني بتقول له الآية 35 بسورة يوسف ما شاء الله بجيب لك إياها، هو عم يقرأ بتوقفه بتقول له: شو رقم هالآية؟ بيقول لك. أنت ابنك ممكن يكون هيك، هلا عم تخليه قاعد طول النهار على أفلام كرتون وعلى ألعاب بلاي ستيشن عم يحفظون. ابنك عبقري، ذاكرته قوية يا أخي. بيقولوا بأنه الذاكرة اللغوية عند الأولاد قوية جدا، أقوى منا نحن الكبار. علمه يا أخي القرآن الكريم، علمه مفردات. قال بفيق ابنه الصبح بيقول له: هاي بابا. شو هاي بابا عم تقول له لابنك؟ أفسدت لسانه. بونجور بابا، بونجور يا عيب الشوم، يا عيب الشوم، ضيعت الهوية يا رجل. بونجور، نحن بونجور، نمي شو هاد بونجور؟ ما بيحكي مع ابنه بلوق حنكه مشان انه شوف ابني صار يحكي وملوق حنكه، عيب. يعني خلي ابنك يا اخي له رتبة لغوية عالية يا رجل. ماشي الحال، حفظوا اللغة العربية منيح، بعدين حفظوا اللغة الإنجليزية، وحفظوا الفرنسية، وحفظوا الألمانية، بس حفظوا اللغة مو بس تبع هاي وبونجور. خلي ابنك يصير لغوي، خلي يصير معه 7 لغات، 7 لغات تبع الفهمانين مو تبع الفنانين.
عم تتركه طول النهار على الأفلام وعلى ابنك، عم تروح ذاكرته في أشياء لا قيمة لها. الله يستر ما تكون أشياء ضارة كمان بكرة ينقلها إلى بيتك والسبب أنت تركته في هذا المجال، أو مسجله بمدرسة لا دينية. قال إيه بس والله إنجليزيتهم منيحة. أي مزبوط، هي إنجليزيتهم منيحة بس دينه مو منيح. بكرة ابنك حيشلح الدين من حيث تدري أو لا تدري، دير بالك على دينه لابنك. قال ابن شبرمة هو من علماء المالكية، قال كنت أمشي مع الشعبي إلى أهله فقال لي احملني أو أحملك، يعني حدثني أو أحدثك. نحن ماشيين بالطريق لا لازم نستفيد، يا أنت بتحكي لي كلام يفيدني يا أنا بحكي لك كلام يفيدك، لا بدك تفيدني ولا بدي فيدك، روح امشي لحالك وأنا بمشي لحالي. شيخنا عليه رحمة الله مرة حدثنا أنه كان موجود بمزرعة في رحلة، يعني هو ومجموعة من الأخوة على طريق المطار، فأراد أن يرجع إلى الشام، ما كان في ركب متوفر كالآن. فواحد من الأخوة الموجودين في الرحلة قال له للشيخ أنا سأمشي معك، قال له لا أنا ناوي عندي مراجعة جزء من القرآن الكريم، فبالطريق أنا ناوي أعمل مراجعة لهالجزء، فما بدي تضيع لي وقتي ولا أضيع لك وقتك. حلو تستفيد. لا في أخوي كل يوم عنده 3 ساعات بالمواصلات، كل يوم بيركب بالسرافيس بين روحة ورجعة وروح 3 ساعات. يا رجل حط لك مصحف صغير، حط لك كتاب حديث صغير احفظ لك، حط لك يا أخي قصائد شعرية راقية في جيبك، استفيد من هذا الوقت. بعض أخوي بحط سيديات بسيارته، حط سيديات يا أخي قرآن كريم مع التكرار. واحد من الأخوة بيحضر معنا قال لي أنا حفظت أكثر من 5 أجزاء بس من السيدي بالسيارة، نفس السورة بيضلوا بعيدة مع التكرار خلص تنحفظ. وعن عيسى الخياط عن الشعبي قال لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه فيما يستقبل من عمره رأيت أن سفره لم يضع. ما شاء الله عنده تقييم للعلم. لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه فيما يستقبل من عمره رأيت أن سفره لم يضع. قبل الأخير عن الشعبي قال أدركت 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناته هو من التابعين ومعاشر ومعايش مع 500 من الصحابة. توفي بالكوفة فجأة سنة 404 للهجرة وهو ابن 77 سنة. خلاصة ما نأخذه كما ترون أيها الإخوة مما ترجم عن الإمام الشعبي أنه كان مستفيدا من وقته في العلم، وهذا باب للولاية. إذا بدك تصير من أولياء الله استفيد من وقتك. هلأ الإفادة من الوقت في عدة مفردات، واحد منا عامر الشعبي كان مستفيدا من وقته في العلم، إما أنه يتعلم أو أنه يعلم. أما إذا واحد بيضيع وقته كتير، عنده كل يوم 2-3 ساعات على الإنترنت بما لا ينفع، مواقع التواصل الاجتماعي بما لا يفيد، فأنت ما زال بعيدا عن طريق الولاية. واحد كل يوم عنده 2-3 ساعات بوقف في الشارع ما بيساوي شيء أبدا، عنده 2-3 ساعات بيتبع أقنية الفضاء فيما ينفع وما لا ينفع، معناتها لساعتك بعيد عن درب الولاية. إذا بدك تصير من الأولياء لازم تستفيد من وقتك، لأن الذين يريدون قربا من الله عز وجل يضبطون أوقاتهم. والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشاعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الحقيقة، كل الحقيقة سطع، فكانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.
1: إيران ومحور المقاومة، هذه الأطراف تشعر بأن العدوان على أي طرف يعتبر عدوان على الجميع.

صباح الخير واهلا بكم مشاهدينا الكرام الى هذه التغطية المستمرة من قناة الميادين، وهذه ساعة جديدة ففي تطور دبلوماسي متسارع يسلط الضوء على حراك إقليمي ودولي واسع. وصل رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليبوف والوفد المفاوض إلى مدينة زيورخ السويسرية لبدء محادثات جديدة مع الولايات المتحدة في ظل ترقب لمسار هذه الجولة وانعكاساتها. وبالتوازي مع ذلك أكدت الخارجية الباكستانية أن هذه المحادثات تمثل أول تواصل رسمي بعد مذكرة تفاهم إسلام أباد، مشيرة إلى استمرار دعمها لجهود تثبيت التفاهمات ودفع مسار الحوار، مع توقعات بعقد لقاءات ثنائية بين عدد من الوفود المشاركة على هامش الاجتماعات. ومن جنيف أفاد مدير مكتب الميادين بانطلاق لقاءات ثنائية وثلاثية في منتجع بورغنشتوك في إطار التحضير للجلسة الرسمية الأولى المقررة عند الساعة 2:30 بتوقيت القدس المحتلة، والتي ينتظر أن تضع ملف وقف الحرب ولا سيما في الجبهة اللبنانية في صدارة النقاشات. وفي الأثناء برزت مواقف رسمية من طهران وإسلام أباد، إذ وصف وزير الداخلية الإيراني مسار المفاوضات بالإيجابي، فيما أكد نظيره الباكستاني أن الملفات تسير في اتجاه منظم وبناء مع أجواء تفاؤل حذر بإمكانية تحقيق نتائج ملموسة في هذه الجولة. إذن البداية من آخر مستجدات المحادثات الإيرانية الأمريكية في سويسرا، حيث وصل رئيس مجلس الشورى والوفد المفاوض الإيراني محمد باقر قليبوف إلى مدينة زيورخ السويسرية لإجراء محادثات سلام مع الولايات المتحدة. الوفد وصل على متن طائرة ميناب 168، ويضم إلى جانب قليبوف وزير الخارجية عباس عرقشي، إضافة إلى مسؤولين

أكبرا على ورق سيتوقف تدفق الطاقة في الشرق الأوسط. وفي السياق قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والمستشار العسكري لقائد الثورة الإسلامية اللواء محسن رضائي، قال إن الولايات المتحدة كانت تدعي أنها ستجبر إيران على الاستسلام عبر استراتيجية السلام بالقوة، لكنها اليوم وبعد فشل هذه الاستراتيجية تسعى جهيدة إلى التفاوض. وأشار رضائي في منشور على منصة إكس إلى أن العدو أثبت مرارا عدم التزامه بوعوده، لذا يجب الحذر وعدم الإفراط في التفاؤل كي لا يستغله.

0: ينضم إلينا من طهران الزميل مجتبى حيدري، محلل الميادين للشؤون الإيرانية. أهلا بك معنا في هذه التغطية مجتبى. نبدأ من آخر الأجواء والمعلومات في العاصمة طهران فيما يتعلق بالمحادثات المقررة اليوم في سويسرا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك اجتماعات مقررة يجب أن تبدأ عند الساعة 2:30 بتوقيت القدس المحتلة. فعليا ما الذي تريد تحقيقه طهران من اليوم الأول من هذه المحادثات في سويسرا؟
1: تحية لك والمشاهدين. في الواقع ما تريده إيران هو تنفيذ البند 13 من مذكرة التفاهم. هذا البند يؤكد على قضية هامة، أنه لا مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي إلا بعد تنفيذ 5 بنود: البند الأول، البند الرابع، البند الخامس، والعاشر والحادي عشر. والبند الأول كما هو معروف هو بشأن إنهاء الحرب على كل الجبهات، خاصة الجبهة اللبنانية، وقد تم ذكر اسم لبنان 3 مرات في هذا البند. إذن في المرحلة الأولى إيران تؤكد أنها لن تذهب إلى أي مفاوضات نووية أو حول رفع يعني العقوبات عنها إلا بعد تنفيذ البنود يعني الموجودة في مذكرة التفاهم، وفي مقدمتها موضوع إنهاء الحرب على كل الجبهات والجبهة اللبنانية على وجه التحديد. هناك خطوات إيرانية قد بدأت بها. أولا هي بدأت تفصل بين الملفات، هي تعلم وتدرك أن إسرائيل تريد تقويض المسار الدبلوماسي، لذلك هي اتجهت نحو سويسرا من أجل التأكيد على تنفيذ هذه البنود. وكانت هناك خطوات ميدانية وهي تزاوج بين هذه الخطوات، بين المسار الدبلوماسي والتصعيد الميداني، حيث أغلقت في البداية مضيق هرمز. وهناك أيضا تهديد واضح إيراني بأنه سيكون هناك رد إيراني عسكري مباشر في حال استمر الكيان في مهاجمة الجنوب اللبناني. إذن إيران في هذه المرحلة تعمل على مسارين: مسار تصعيدي إذا صح التعبير بعد إغلاق مضيق هرمز، وأيضا هناك مسار تفاوضي وتطالب بتنفيذ كل البنود المذكورة في مذكرة التفاهم. وبعد تنفيذ هذه البنود هي مستعدة للذهاب نحو يعني مفاوضات جديدة حول الاتفاق النهائي.
0: فيما يتعلق بمضيق هرمز مجتبى، خاصة بعد إعلان مقر ختم الأنبياء إغلاقه بسبب كل هذه الانتهاكات وتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في لبنان ونتيجة خرق الولايات المتحدة الصارخ لالتزاماتها، هذا ما قاله مقر ختم الأنبياء، كيف يمكن وصف النشاط بشكل عام في مضيق هرمز بعد هذا الإعلان يوم أمس من قبل مقر ختم الأنبياء، وكيف يمكن أن يتطور الموقف والقرار الإيراني فيما يتعلق بالمضيق؟
1: يعني التطور الميداني هو مرتبط بتطورات الميدان أو المشهد اللبناني. إيران تؤكد أنها أغلقت مضيق هرمز بسبب العدوان واستمرار العدوان على لبنان من قبل الكيان الصهيوني، وهي ستستمر بإغلاق المضيق حتى تنفيذ البند الأول والبنود الأخرى من مذكرة

0: فترة التفاهم، ولكن البند الأول هو الأهم بالنسبة لإيران الذي يتحدث عن إنهاء الحرب في كل الجبهات وخاصة الجبهة اللبنانية. وهناك يعني تحضير أو جهوزية للقوات المسلحة الإيرانية، وفي حال استمر العدوان على لبنان سيكون هناك رد بلغة الصواريخ من قبل إيران. إيران تؤكد أنها جاهزة لأي تصعيد، والتصعيد سيقابل بتصعيد أكبر. أما بالنسبة إلى المضيق فهو بالتأكيد مغلق، وهذا ما تم تأكيده من أكثر من مسؤول. وهناك قضية هامة أنه إيران تستخدم هذه الورقة حتى تنفيذ يعني البند الأول من مذكرة التفاهم. بعد إعلان واضح من قبل الولايات المتحدة حول تنفيذ هذا البند، يمكن أن نشهد يعني فتح المضيق وعودة العمل في المضيق، وإلا فسيبقى المضيق مغلق حتى إشعار آخر. وإيران قالت بشكل واضح أنه أي اختراق من الطرف الآخر سيواجه بإخلال أيضا من الجانب الإيراني. إذن المعادلة هي الالتزام مقابل الالتزام. إذا كانت هناك خطوات من أجل تنفيذ البنود، إيران ستنفذ أيضا ما عليها، ولكن إذا كان هناك أي إخلال فإيران أيضا ستستخدم أوراقها للضغط على الأطراف الأخرى.
1: شكرا جزيلا لك الزميل مجتبى حيدري، محلل الميادين للشؤون الإيرانية، كنت معنا من طهران. نرحب بضيفينا في هذه التغطية. معنا من بيروت السيد مالك حجازي الخبير في الشؤون السياسية، صباح الخير وأهلا بك معنا في هذه التغطية. ومن بيت لحم محلل الشؤون الفلسطينية والإقليمية السيد ناصر اللحم، صباح الخير وأهلا بك معنا أيضا في هذه التغطية. أبدأ من بيروت معك سيد مالك حجازي، وما المنتظر من المحادثات اليوم في سويسرا بين الوفد الإيراني والأمريكي، وكيف تقيم كل ما سبق هذه المحادثات من تطورات، إن كان فيما يتعلق بمضيق هرمز والقرار الإيراني بإغلاقه نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، أو حتى المشهد في جنوب لبنان بعدما قررت إسرائيل وقف الاعتداءات أو ما تقول إنها ضربات في جنوب لبنان خلال الساعات القليلة الماضية، طبعا نتيجة الضغط الأمريكي على الجانب الإسرائيلي؟
2: أول شيء صباح الخير لحضرتك وللمشاهدين. خلافا لكل قرارات وقف إطلاق النار اللي شاهدناها بالسابق، يبدو أنه هالمرة وقف إطلاق النار جدي. يعني نحن إذا بنلاحظ من أكثر من 15-20 ساعة التزم الطرفان بعدم إطلاق أي رصاصة. هذا إذا بدل عن جدية ما حصل امبارح، وهذا بيأكد اليوم بالاجتماعات اللي حتصير بسويسرا وحضور كل الأطراف وخاصة الفريق الباكستاني. فعلى أمل نحن أنه تكون المفاوضات اللي حتبدأ اليوم كمان تكون جدية وتوصلنا لمكان تنهي هذه الحرب سواء باللبنان ولا بالمنطقة ككل.
1: سيد ناصر اللحام، ننطلق من هذه الأخبار العاجلة وهذا الكلام للرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، يقول أن الرئيس ترامب الذي حاول منع إيران من حقوقها اعترف بها في خطابه الأخير. وأيضا يضيف الرئيس بيزشكيان أن جميع بنود مذكرة التفاهم تصب في مصلحتنا وستكون إنجازات التفاوض واضحة. هذا الكلام الإيراني اليوم كيف يمكن تفسيره بالتوازي مع انطلاق المحادثات الإيرانية الأمريكية اليوم في سويسرا؟ وفعليا ما هي نقاط القوة التي تطرحها اليوم طهران خلال هذه المحادثات مع واشنطن؟
3: تحياتي أحمد، تحياتي للسيد مالك والمشاهدين. لا داعي انه ايران تتحدث اي شيء عن نفسها، لانه ما تكتب الصحافة العبرية والامريكية عن ايران وما تكتب الصحافة العالمية عن ايران، دورها القادم في المستقبل ودورها الراهن اكبر بكثير من ان يحتاج الى ناطقين ايرانيين للحديث عن هذا الموضوع. الرؤية لايران ودورها القادم تملأ الصحافة العبرية، وهناك عينات لدي حول الصحافة اليوم. بكل حال من الأحوال الواقع الجديد إنجاز التعبير هو حقبة جديدة، مرحلة جديدة. هذا ما يجمع عليه الاستراتيجيون الإسرائيليون والأمريكيون، أننا أمام حقبة جديدة. كيف يمكن أن تكون الحقبة الجديدة؟ هناك من يستخدم الكلام في التحريض على إيران، وهناك من يستخدم الكلام في التحريض على نتنياهو، لكن الاثنان يجمعان على أننا ندخل مرحلة جديدة. البعض يخشى منها والبعض يفرح بها اقتصاديا وازدهارا وحضارة للدول الثمنتاش في غرب آسيا، باعتبار أنه هذا الشعاع هو مؤثر على كل منطقة الطاقة تقريبا، وليس الطاقة في المنطقة وإنما قد تكون الطاقة في العالم. لذلك الذين يحسبونها ربح وخسارة في معركة هم في ضيق وليس لديهم الوقت للتفكير الاستراتيجي، لكن الرؤية أكبر بكثير من أن نتحدث عنها. الإسرائيليون حائرون، أكاد أقول بأنه التقييم بشكل عام الوضع غير مستقر، غير ثابت وغير واضح. العامل الخارجي هو المؤثر وليس العامل الداخلي الإسرائيلي، يعتمد على العواصم الأخرى. ولفت انتباه أن إسرائيل لا تكترث بأن ترسل مراسلين أمام قاعة المفاوضات أو غيرها، وإنما المراسلين الوحيدين أمام البيت الأبيض لمعرفة ماذا يقول ترامب عن نتنياهو، ويقول ما لا يقول عن نتنياهو أخطر بكثير مما قاله عن نتنياهو. القيادات جميعها حائرة ومهزوزة، لأنها عالقة في المفهوم السابق للحرب، في مفهوم الرؤية التي برمجها نتنياهو في عقولهم، سواء جنود أو قيادات سياسية وعسكرية، حين قال لهم أخذكم للنصر المطلق. معريف كانت الأكثر جرأة، كتبت عنوان لا نصر ولا مطلق، لكن الجمهور حائر. ما هي الخطوة القادمة؟ نأخذ مثلا معظم الصحافة اليوم هي تنشر صور الجنود القتلى مع قائد الكتيبة في تلة علي الطاهر، وهي مسألة تستفز الجمهور كثيرا. كتبت القناة 12 ترامب يجهز إهانة مستحقة لنتنياهو، أي أنها تتوقع تصريحات أخرى تنهي حياته السياسية وقد تؤدي به إلى السجن. ونعرف بأنه شتم الرئيس الإسرائيلي قبل نحو 40 يوم لأنه لم يعفو عن نتنياهو. انقلب الموقف الآن 180 درجة، يدعو تحرنوت بالإضافة لصورة الدبابة. يوسي يوشع كتب مقالة تلفت الانتباه، لكن من وجهة نظري أنها لا تمثل الواقع. يقول بأن لبنان هي البداية فقط، الآن إيران بأذرعها سوف تصل إلى الضفة الغربية، ويعني يحرض ضد إيران، يحرض أمريكا ويحرض صناع القرار الإسرائيليين السياسيين والعسكريين، وأن الضفة هي الساحة القادمة. بعض الصحافة العبرية كتبت أنه نتنياهو لديه ملاذ وحيد فقط، وهذا غير صحيح أيضا، أنه يذهب إلى ضم الضفة. الإسرائيليون يعتبرون ضم الضفة تهديد ضد العرب والفلسطينيين، لكن هناك وجهات نظر أخرى بأن خطوة مثل هذه ستنهي يهودية الدولة وتعيد الأمور إلى المربع الأول، وهي خطوة مغامرة كبيرة لصالح نتنياهو قد تكون، لكنها ليست لصالح إسرائيل. عنوان لفت انتباهي فيها آرتس، ترامب يقول لنتنياهو اربط كلابك، وطبعا هذا مصطلح أمريكي كاتش ذا ليتش، يعني اربط كلابك. هذا في إشارة للوزراء الذين انتقدوا ترامب، أي أن الأمور وصلت بشكل كبير جدا إلى مرحلة الأزمة. لكن كل يوم يحمل جديد غير كافي، كل نصف يوم يحمل جديد غير كافي، كل ساعة تحمل جديد قد يكون هذا حقيقي.
1: تفضل بالبقاء معنا ضيفي الكريمين، وتابع مزيدا من الأخبار العاجلة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول لوكالة إرنا، ستعقد بعد الظهر اجتماعات رباعية بين وفدي إيران والولايات المتحدة بحضور ممثلين عن قطر وباكستان. وأيضا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية كان قد قال سنعقد صباحا اجتماعات ثنائية مع وفدي باكستان وقطر باستضافتهما وسطين في العملية. أيضا كنا قد تابعنا منذ قليل خبرا عاجلا، مصدر عسكري لوكالة فارس يقول مضيق هرمز لا يزال مغلقا، والقوة البحرية التابعة لحرس الثورة لن تصدر أي تصاريح لعبور السفن حتى إشعار آخر. أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية مغادرة وفدها إلى سويسرا للمشاركة في محادثات تنفيذ مذكرة إسلام أباد للتفاهم. وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه المحادثات تمثل أول تواصل ومشاركة رسمية منذ توقيع مذكرة التفاهم، مؤكدة مواصلة إسلام أباد دعم وتعزيز التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة. وأضافت الخارجية أن رئيس الوزراء الباكستاني سيعقد لقاءات ثنائية مع الوفود المشاركة من إيران وقطر وسويسرا والولايات المتحدة على هامش المحادثات. هذا وأعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن رئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش عاصم منير سيشاركان اليوم في محادثات تطبيق مذكرة التفاهم واتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن ممثلين وسطاء من باكستان وقطر سيشاركون في اجتماعات سويسرا، حيث سيحضر شريف ومنير محادثات رفيعة المستوى حول تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام أباد في بيرغنشتوك. مراسل الميادين كان قد أفاد بأن الوفد الأمريكي كان موجودا في سويسرا قبل توجه الوفد الإيراني، لكنه لم يعلن ذلك. وضمن الوفد جاريد كوشنر الذي كان موجودا في جنيف. وفي طهران أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أهمية الدور الباكستاني البناء والمؤثر في إسناد مسار الدبلوماسية والمساعدة على تثبيت نتائج التفاوض. وخلال لقائه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي أبدى بيزشكيان تقديره النهج المسؤول لحكومة إسلام أباد وجهودها الدبلوماسية بهدف توصل إلى اتفاق وقف النار وإنهاء الحرب. من جانبه أعرب نقوي عن تقديره توجيهات قائد الثورة والجمهورية السيد مجتبى خامنئي ودوره الاستراتيجي والذكي في دعم المسارات الدبلوماسية. نعود إلى ضيفنا من بيروت خبير في الشؤون السياسية السيد مالك حجازي. سيد مالك، ماذا عن أهمية الدور أو الدورين الباكستاني والقطري في التوصل إلى مذكرة التفاهم هذه وإلى تحديد موعد لبدء المحادثات بشكل رسمي بين الجانبين في سويسرا اليوم؟ وفعليا كيف يمكن وصف مهمة خاصة الطرف الباكستاني، وإلى أي مدى ساهمت إسلام أباد في تذليل العقبات بين الجانبين وصولا إلى هذا اليوم؟
2: بالنسبة لقطر، لقد عودتنا قطر بالسابق نجاحها بالمفاوضات سواء مع بين الولايات المتحدة وأفغانستان أو بين إسرائيل وحماس سابقا. فالدور القطري منه غريب، يعني نجحت قطر تقريبا بكل الوساطات اللي قامت فيها سابقا. الملفت للنظر كان الدور الباكستاني. صراحة الدور الباكستاني فاجأنا وفاجأ الجميع بالدبلوماسية العالية اللي مارستها باكستان وبالاحتواء اللي قدرت تستوعب فيه كل الأطراف. وكنا نشوف نحن كل ما كان يوصل التفاوض لأزمة أو لعنق الزجاجي كانت تتدخل باكستان وأثبتت وجودها. وما فينا ننسى أنه باكستان كمان دولة نووية وإلى وزنها وخبيرة، هي جارة لإيران، يعني خبيرة يمكن بالفكر أو بالعقل الإيراني كمان، وعلى علاقة جيدة مع الولايات المتحدة. فهذا كل العناصر هذه ساهمت في نجاح باكستان، وهذا شيء جيد يعتبر. يعني
1: سيد نصر اللحام، منذ قليل الرئيس بيزشكيان رئيس الإيراني يقول نتنياهو هو أول من أبدى استياءه من هذه المفاوضات، وبالتالي إذا تبعنا كل التصريحات والمواقف إن كانت العربية الإقليمية والدولية كلها مرحبة بهذه المباحثات وبضرورة يعني إحراز تقدم وصولا إلى الاتفاق على كل بنود هذه المذكرة وتطبيقها بشكل فعلي، لكن يبدو إسرائيل هي الوحيدة أو نتنياهو هو الوحيد الذي يعني هو غير مسرور بكل هذه الأخبار وكل هذه التطورات. بالتالي هل لديه اليوم خيار رفض هذه المباحثات من خلال قرارات أو أساليب يلجأ إليها ربما لتعطيل هذه المباحثات، أم أن الجانب الأمريكي مارس ما يلزم من ضغوط عليه لكبح جماحه؟
3: في الحقيقة هذا السؤال يتردد بأصدقاء في العالم كله، وأنا أرى سؤال سهل وإن كان من السهل الممتنع. هدف نتنياهو الوحيد والأوحد الآن ليس الانتصار في المعارك، وإنما تخريب الاتفاق الإيراني مع ترامب. إذا نجح الاتفاق سواد على نتنياهو وجماعته إلى عشرات السنين القادمة. الهدف والغاية الكبرى عند نتنياهو تخريب الاتفاق، وبالتالي أمريكا أدركت ذلك، وتقرير الاستخبارات الأمريكية الذي قدم لترامب كان صادما وكتب عنه في الصحافة العبرية. إيران لا شك أنها تدرك ذلك، وجميع الدول العربية والأطراف تدرك ذلك. هدف نتنياهو تخريب الاتفاق. طالما أن الاتفاق يسير ستحاول إسرائيل أن تثير ذات يوم الغبار الذري أو اليورانيوم المخطط، ذات يوم الصواريخ البالستية. لكن حسم ترامب هذا الموضوع، مل من نتنياهو ومن أساليبه حسمها. أمام نتنياهو ثلاث خطوات الآن. إذا افترضنا بأنه الواقع الجديد أن الاتفاق ينجح، وهذا ما يتمنى الجميع على وجه الأرض باستثناء نتنياهو وجماعته، أمامه إنه يستثمر بخبث في المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية لخلق أزمات، تخلق أزمات، خط إنتاج أزمات جديدة يعول عليها بأن يزرع شقاق لبناني، وأن يعوض خسارته العسكرية بهذه الطريقة. وطالما تبجح نتنياهو ورئيس الموساد بأنه يعني لديهم اختراقات كبيرة في لبنان سواء أمنية أو سياسية، تفويت الفرصة عليه هذه تعتمد على الحوار اللبناني الداخلي. هذه خطوات تقريبا في لعبة الشطرنج السياسي تبدو إجبارية. الآن بالواقع الجديد إما أن يستثمر نتنياهو في الفترة المتبقية 3 أشهر 100 يوم للانتخابات في المفاوضات اللبنانية لتقديمها كنصر وانتصار للتعويض عن الواقع القديم. ثانيا أن يشتغل في سوريا. لم ينسى نتنياهو بأنه ترامب قال له الشرع أحسن منك، ولديه خطة لإقامة دولة الباشان والعمل على تخريب الواقع الدرزي. وبعد فشل مخطط الأكراد والمسيحيين الآن لا يزال مخطط الدروز، لكن الذي أجهض مخطط الدروز هو دروز لبنان وموقف وليد جنبلاط الواضح تجاه هذا الموضوع. حسم الأمر في سوريا بأن هؤلاء جزء من السجادة السورية ومن الرسومات الاجتماعية السورية لا يمكن العبث فيها، وهذا كان خسارة كبيرة لنتنياهو. الآن سيحاول فتح هذا الموضوع، هذا سيؤدي إلى مواجهة حقيقية بين تركيا وبين إسرائيل. ترامب حسم الأمر من قبل وقال أردوغان صديق قديم لي، ومنع نتنياهو من المواجهة معه. يبقى الساحة التي يعتقد جميع القادة الإسرائيليين أنها مستباحة، الضفة الغربية. وقلنا وعدنا منذ عشرات السنين، الضفة الغربية كل من اعتقد بأنها سهلة غص بها وصدمته وفاجأته. كيمياء توازن غريب في الضفة الغربية منذ أيام الانتداب البريطاني قبل 110 سنين، وبعد ذلك الحكم الأردني والاحتلال الإسرائيلي موشي ديان، وبعده الضفة الغربية معادلة حساسة جدا فيها القدس والمسجد الأقصى، وفيها 3.5 مليون فلسطيني ديموغرافيا، وهي أيضا خط إنتاج لكل العوامل الأخرى التي لا ترغب فيها إسرائيل.
1: سنتابع الحديث معكم ضيفي الكريمين، ولكن نذكر الآن أو ننوه إلى هذه الأخبار العاجلة. التلفزيون الإيراني حول المحادثات غير المباشرة في سويسرا يقول هذه اللقاءات ستحدد آلية عقد الاجتماع الرئيسي مع الوفد الأمريكي. وأيضا حول هذه المحادثات غير المباشرة أضاف التلفزيون الإيراني الترتيبات تشمل لقاءات للوفد الإيراني مع الوسطين القطري والباكستاني. وأيضا التلفزيون الإيراني حول هذه المحادثات في سويسرا يقول ستؤكد إيران للوسطاء على البند الأول، وهو إنهاء الحرب في جميع الجبهات. إذن صباح اليوم كان قد وصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، وقبل سفره أكد أنه يأمل إحراز تقدم بشأن الملف النووي الإيراني ومسألة وقف إطلاق النار في لبنان.
4: أعتقد أننا نحرز تقدما في الملف النووي وفي وقف إطلاق النار في لبنان، هذان هما الأمران الرئيسيان اللذان يركز عليهما شعبنا، والأمر متروك للإيرانيين أيضا لمناقشة قضاياهم.
1: إذن بمسارين متوازيين تمضي إيران وتثبت معادلة الالتزام مقابل الالتزام، تؤكد أن أمن الجبهات مترابط وتعلن الإغلاق الكامل لمضيق هرمز. كذلك تتحرك الدبلوماسية نحو سويسرا لتثبيت الالتزامات وترجمتها إلى وقائع. تقرير علي فنيش.
5: من مضيق هرمز إلى جنوب لبنان، وحدة الجبهات لا يفصلها بر ولا بحر. مقر خاتم الأنبياء المركزي وبحرية حرس الثورة يعلنان الإغلاق الكامل للمضيق ردا على الخروقات الأمريكية الإسرائيلية لمذكرة التفاهم، مع تحذير من أن ما هو قادم قد يكون أوسع وأشد إذا استمر العدوان على جنوب لبنان.

0: نقلا عن قناة الميادين الفضائية تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي
1: دائما معكم. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. قصة الإخوة مع بعضهم وردت في القرآن مرارا، والإخوة يحسد بعضهم بعضا في بعض الأحيان ويحب بعضهم بعضا، وهذا يجب أن يكون في غالب الأحيان. قصة الأخوة قصة تحتاج إلى إيمان، وبعض الإخوة يكون إيمانه قويا وبعضهم يكون إيمانه ضعيفا، وهناك أخوة مختلفة، هناك أخوة الدين وهناك أخوة النسب، وهناك الأخوة بمعنى الصداقة كما يقول المثل رب أخ لك لم تلده أمك. أخوة الدين هذه أسمى درجات الأخوة، الحب في الله والتآخي في الله وعلى الله، هذا يجب أن يكون بين جميع المؤمنين، حب في الله. وهؤلاء المتحابون في الله يسميهم الله تعالى المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. هؤلاء يشفع بعضهم ببعض يوم القيامة، ويظلهم الله تعالى بظله يوم القيامة. ونرجو أن نكون جميعا من هؤلاء المتحابين في الله، لأن هذه المرتبة هي أعلى من مرتبة الأخوة النسبية. أخوة النسب إن كانت بين المؤمنين فهي أخوة مضاعفة، إن كان الحب في الله معقودا بين إخوة النسب فقرابتهم مضاعفة. أخوة النسب مع أخوة الدين والإيمان، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، هؤلاء يجب أن تكون المحبة فيما بينهم مضاعفة ضعفين، أخوة في الله وأخوة أوصى بها الله عندما قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وكانت الدعوة قد بدأت بالعشيرة الأقربين، لأن الأقربين أولى بالمعروف. فلا بد وأن نحفظ أولا أخوة الإسلام ثم أخوة النسب والرحم، لأن الرحم تدعو على من يقطعها، والرحم تشفع بمن وصلها يوم القيامة. إخوة يوسف كانوا مسلمين لأن أباهم كان مسلم وكان نبيا، ولقد تعاملوا مع أخيهم بما يتنافى مع الأخوة. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم فتكونوا من بعده قوما صالحين. هذه قصة الإخوة، وإخوة في بيت النبوة، وشيطان ينزغ بين الإخوة حتى إن بعضهم لا يتآمر على حياة أخيه، يتآمر على إبعاده أو قتله أو نفيه عن الساحة، إزاحته عن ساحة الأسرة. كلكم يعرف قصة يوسف، لا داعي لتفصيلها وشرحها، ولكن يجب أن نأخذ الدروس والعبرة منها. أخرج الولد من بين إخوته بفعل إخوته، بممارسة إخوته، أخذوه وألقوه في غيابة الجب، ثم كانت النتيجة أن صار هذا الأخ عبدا رقيقا، اشتراه سيد مصر وأسكنه في بيته كخادم لزوجته وللأسرة، وبقي الإخوة يعيشون مع أبيهم. فهل صلح حالهم؟ لأنهم قالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين، فهل صلحت أحوالهم مع أبيهم؟ وهل أحبهم أبوهم كما كانوا يتوقعون؟ إن أباهم بقي منشغلا بالولد المفقود أو الولد الضائع، لأن قلبه كان معلقا بهذا الولد البار، وهذا الولد الذي تظهر في وجهه علامات البركة وعلامات الصلاح والتقوى، والأب يميز بين أخوانه، فالأب يميز جيدا بين أبنائه، وهو يعرف البار من غيره، والإنسان يحب بصفاته. لا يمكن أن تحب إنسانا شريرا أو مكارا أو منافقا، ولكنك تحب التقية، فأكثر الأتقياء يحبهم أكثر الناس، وقليل هم الذين يكرهون الصلاح في الإنسان والتقوى في الإنسان. هذا الإنسان التقي كانت العاقبة كما تعلمون أنه لازم على التقوى، كما كان في بيت أبيه بارا بأبيه وكان مطيعا لله في صغره، شب على طاعة الله واستمر متمسكا رغم الظروف الصعبة بعلاقته بخالقه سبحانه وتعالى، حتى وصل إلى ما تعلمون، وصل أن أصبح عزيز مصر وسيدها، وإخوته أصابهم الفقر وأصابتهم الفاقة، وابتلاهم الله تعالى بالدنيا، فما ربحوا من الدنيا شيئا، خسروا دينهم ودنياهم بفعلتهم التي فعلوها. ثم كانت العاقبة كما قال الإخوة ليوسف بعد أن عرفوه بأنه الذي نفوه، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، اعترفوا جميعا بأن الله قد فضله عليهم، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، كنا خاطئين عندما تعاملنا معك بهذه المعاملة السيئة. هذه عبرة يجب أن نتعلمها، أن الأشقياء إذا ما أصروا على خطئهم يبقون أشقياء حتى يتوبوا، وأن التقي يرفعه الله تعالى ولو بدا للناس بأنه مسكين وشقي. هذه الحالة يجب أن نتعلمها من القرآن، فقد رأينا أن يوسف بتقواه بلغ أعلى المراتب، وأن إخوته ببعدهم عن الله قد ابتلوا بالفاقة والضعف والجهل وقلة العلم. صورة أخرى من صور العلو في الحق صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقابله أهله وقومه بالجفاء وبالتكذيب وبالتعذيب وبالتشريد، وحاولوا نفيه من مكة أو قتله أو حبسه، ولكن ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة كما تعلمون أن الله تعالى نصر اليتيمة الفقيرة الصادقة التقية النقي على قومه، ولم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى قومه أشقياء، أرادهم أن يكونوا سعداء. لذلك عندما دخل مكة رحمهم فأسلموا، فكانت رحمة الله تعالى تنزل عليهم ببركة تقوى محمد صلى الله عليه وسلم، ببركة أخيهم الذي ضيعوه، وكذلك يوسف عليه السلام لم يشأ أن يحيا إخوته عقدة الذنب عندما جمعه الله تعالى بهم في مصر، قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه أخلاق التقي. أخلاق التقي أنه لا يحمل حقدا حتى على من ظلموه، لأن من آداب هذا الإسلام ما قاله عليه الصلاة والسلام: أوصاني ربي بست أوصيكم بها، أوصاني كما يقول عليه الصلاة والسلام أن أعطي من حرمني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أصل من قطعني، وأن يكون صمتي فكرة ولساني ذكرى، إلى آخر الحديث. خذ العفو. هذه هي القاعدة الأخلاقية في الإسلام، القاعدة الأخلاقية الإيمانية في الإسلام، أن الأخ مهما ظلم من إخوته يجب أن يكون خيرا على إخوته في النهاية. هذه القاعدة يجب أن تتجلى اليوم في علاقاتنا كمسلمين. أحيانا يظلم الكافر ظلما شديدا، وربما قتل الظالم أخاه كما فعل ولد آدم قابيل لأخيه هابيل، فلا يجوز أن تصل القضية بين الإخوة إلى حد القتل، لأن إذا وصلت إلى حد القتل فقد شقي القاتل، شقي القاتل بقتله لأخيه، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، انتهت القضية بالخسران. ولكن يجب على المسلم المؤمن التقي أن يفتح أبواب التوبة لإخوته أو لخصومه، افتح لهم أبواب التوبة، يسامحهم، اعف عنهم، خذ العفو، وأمر بالعرف، وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، العفو اتخذه خلقا وسلوكا لك، لأنك باتخاذك العفو سلوكا أصلحت من شأنك وأصلحت من شأن الآخرين، وهذه هي طريق السعادة. من أجل هذا نحن اليوم نحتاج إلى خلق الإسلام في تعاملنا فيما بيننا، سواء كنا إخوة لأب واحد أو إخوة لدين واحد، وأخوة الدين الواحد توجب أن يحب بعضنا بعضا في الله، حتى ولو كانت الأنساب لا تجمعنا، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا هاشميين وعبشميين، كانوا مهاجرين وأنصار، كانوا أوسا وخزرجا، كانوا عربا وعجما، ومع كل هذا شكلوا أمة واحدة، أبوهم الإسلام وأمهم الشريعة وربهم الله سبحانه وتعالى. لذلك انتظم الإسلام عائلة كبرى هي أسرة المؤمنين بالله رب العالمين. هذه الأسرة هي التي حملت النور والهداية إلى العالمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأسرة البشرية العالمية، يعني أبناء آدم كلهم بحاجة إلى التقي الذي يتمثل في يوسف عليه السلام، الذي عفا بعد أن استغفر هؤلاء، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا وإن كنا لخاطئين. استغفر لهم يوسف عليه السلام، يعقوب عليه السلام، واستغفر لهم أخوهم يوسف. نحن يجب أن نحمل الإسلام في كل الظروف، في الظروف الصعبة والهينة، وحمل الإسلام في الظروف الصعبة أجره أكبر، لأن حالات الشدائد تستدعي الصبر والثبات، فيضاف الإيمان إلى الدعوة مع الصبر فيتضاعف الأجر أضعافا كثيرة. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وبشر الصابرين. أحيانا تقوم بين الإخوة في البيت الواحد منافسة على ميراث الأب، والأب يترك شيئا من متاع الدنيا، فيختلف الناس، هذا يريد زيادة وهذا يريد أن يظلم أخاه. هذا المتاع قليل لا قيمة له، مهما كانت تركة المسلم، مهما كانت تركة الأبي كبيرة أو تركة الأم، فلا يجوز للإخوة أن يتظالموا فيما بينهم. فالله قد قسم الميراث، فقسموا كما قسم الله تعالى، ولا يطلب أحد زيادة. بل لو أن البعض تنازل عن شيء من أجل أن يبرئ ذمته كان أبرك في ماله وأكثر خيرا في حياته، لأن العطاء فيه بركة والأخذ فيه قلة البركة. فمن ظن أنه بالتكاثر المال على حساب الآخرين يزيد في ماله فقد أخطأ التقدير وكذب كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وما نبت لحم من حرام فالنار أولى به. فاسألوا الله سبحانه وتعالى أن يبارك بأخوة الإيمان والإسلام فيما بيننا، وأن يبارك أخوة النسب على الله سبحانه وتعالى، وأن يبارك أخوة الإنسانية بعودة البشرية إلى سبيل خالقها الذي خلقها لعبادته. واسألوه جل وعلا أن لا يجعل الدنيا كبيرة في أعيننا، أن يجعل الآخرة هي الكبيرة، ورضوان الله الأكبر هو هدف وغاية من أهداف حياتنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله تعالى خير الجزاء. السلام عليكم.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع سطع سطع. فكانت للإعلام بريقة،
1: فكانت للإعلام بريقة، للإعلام
0: بريقة. تألقت تألقت شمسا شمسا، والكل نجوم في سمائها،
1: كل نجوم في سمائها.
0: إنها صوت الحق،
1: صوت الحق،
0: إذاعة التوحيد الإسلامي،
1: تألق
0: في سماء الإعلام الهادف.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وقد نشأ الإمام الحسين رضي الله عنه كغيره من الصغار، يحب الخروج من البيت ويلعب مع أترابه من الصحابة الصغار. حدث يعلى ابن مرة أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى طعام دعوا له، فلما كان ذلك يقول ذلك الصحابي، رأى النبي عليه الصلاة والسلام الحسين يلعب في السكة، يقول: فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وبسط يديه وأخذ ينادي الحسين رضي الله عنه، فأخذ الحسين يفر ها هنا مرة وها هنا مرة، ويضاحكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى عانقه، ثم قبله وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط.

وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا افتقد الحسين زاره في بيته مع زيارة أخيه وأبيه وأمه رضي الله عنهم جميعا، ويعلنهم ويبشرهم بأن هذه الرفقة وتلك الصحبة ليست خاصة في الدنيا، بل هي باقية إلى ما بعد الموت في جنات عدن. أخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل بيت فاطمة وكان علي رضي الله عنه نائما على المنامة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة، إني وإياك وهذين، يعني الحسن والحسين، وهذا الراقد، يعني علي بن أبي طالب، في مكان واحد يوم القيامة. الله أكبر. أبشروا ثم أبشروا ثم أبشروا يا محبي آل بيت رسول الله، يا من جمع بين حب الصحابة وآل البيت، أنتم مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنتم مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وعائشة وفاطمة في مكان واحد يوم القيامة، لأن المرء مع من أحب يوم القيامة، فسيروا على نهجهم واقتفوا أثرهم تفلحوا.

كم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحسن والحسين. جاء أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما، وكان النبي يحب أسامة وأباه. يقول: فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيته مشتمل متغطي برداء بغطاء بأي شيء. يقول: فقضيت حاجتي. يقول: وقبل أن أخرج سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ ما الذي تغطيه؟ يقول: فكشف النبي الغطاء فإذا هما الحسن والحسين على وركي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله، ما أحلاه من منظر وما أجمله من مشهد، كأنهما قمران مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وركيه. يقول: فقال النبي

اللهم إني أحبهما فأحبهما. يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحبهما الله جل وعلا، ثم قال وأحب من يحبهما. هكذا كان يحب النبي الحسن والحسين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: سكنا. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة.
2: بين الراهب والنساء. خرج الراهب من معبده حين رأى سحابة تظل فتى منعزلا عن القافلة، تسلل بين الرواحل حتى اقترب منه، ولما توقف أمامه حدق بمحمد عليه السلام، ومحمد مندهش من فضوله، ثم التف الراهب حوله والفضول يقتله. تأمل ما بين كتفيه من الخلف فارتجف قلبه هيبة. يا إلهي، إنه خاتم النبوة، النبوة التي ظل ينتظرها وزهد بالدنيا لأجلها. توجه الراهب نحو أبي طالب وناشده أن يرد محمدا، فهو يخشى عليه. فرده أبو طالب إلى مكة، وفي مكة لم يكن عليه السلام شابا فاشلا، كان ممتلئا بالحياة والنشاط والصدق، حتى سبقت الأمانة اسمه واسم أبيه. في ذات يوم دخل على قومه وهم مجتمعون حول الكعبة فقالوا: أتاكم الأمين. الأمين في تجارته وبيعه وشرائه، فما من نبي إلا رعى الغنم، وقد كان يرعاها على قراريط لأهل مكة، يتتبعها في الأودية وبين الجبال، مهنة شاقة وأجرها زهيد، مهنة الأمانة أول شروطها. وفي المساء يأخذها إلى أبيات أهلها، وفي المساء يعود إلى أعمامه وأصحابه، حيث تحلو الحكايات ويحلو السمر. فالجاهلية مجتمع شعر وخمر وسهر، وهو يخالط الشباب ويسمع بمغامراتهم، مغامرات ليست عيبا ولا محرمة عند قريش والجاهلية، لكنه عليه السلام لا يقارفها. تمر بخاطره مرور سحاب الصيف، يمر ولا يمطر. يقول صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا ليلتين، كلتاهما عصمني الله تعالى منهما. قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غنم أهلنا: أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر فيها كما يسمر الفتيان. فدخلت حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير، فقلت: ما هذا؟ فقيل: تزوج فلان فلانة. فجلست أنظر وضرب الله على أذني، فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس. فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فقلت: ما فعلت شيئا. ثم أخبرته بالذي رأيت. وفي اليوم التالي كرر المحاولة فعصمه الله بالنوم حتى طلعت الشمس. بعدها يقول: رجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ قلت: لا شيء. ثم أخبرته الخبر، فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشيء حتى أكرمني الله بنبوته. ترى هل غابت المرأة عن قلبه وحياته؟ الإجابة لدى امرأة هام به قلبها ورفرفت حوله روحها، تغمض عينيها على الأمل به وتفتحهما على رفض والدها له. فهل من طريق إلى محمد؟ هل من وسيلة تقنع هذا الشيخ علها تحظى بفارس أحلام فتيات مكة وسيد شبابها عليه السلام في ظلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

0: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال وهو في أرض الروم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال غدوة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات، وكن له قدر 10 رقاب وأجاره الله من الشيطان، ومن قالها عشية مثل ذلك. رواه أحمد والنسائي واللفظ له وابن حبان في صحيحه.
1: دعاء ورجاء قرع لأبواب السماء وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الغفور. كل فعل من الحق سبحانه وتعالى إنما يتجرد من ملابسات الزمان ومن ملابسات المكان. فإن كنا نقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكان الله غفورا رحيما، فليس معنى ذلك أن مغفرة الله ورحمته هي فعل ماض، ولكن لنقل كان الله جل جلاله غفورا رحيما ولا يزال غفورا رحيما. إنه سبحانه وتعالى غفور رحيم قبل أن يوجد من يغفر له ويرحمه. ومن باب أولى أن يكون غفورا رحيما بعد أن يوجد من يستحق المغفرة والرحمة. إن الحق سبحانه وتعالى منزه عن أن تعتريه الأحداث فيتغير. إن الزمن مخلوق من الله، والحق سبحانه يأتي بالماضي لأنه متحقق الوقوع. وإذا قال الله عن شيء إنه سيحدث فلا بد أن يحدث، والله تعالى رب الزمان والمكان والحياة. الغفور أقرب أسماء الله الحسنى إلينا، لأن العبد من شأنه أن يذنب، والله من شأنه أن يغفر. والمغفرة علاج الضعف البشري أحيانا أو الغفلة. ولولا أن الله تعالى غفور فما يحل بنا، وكيف نواجه ربنا؟ الله غفور لمن أقبل، غفور لمن تاب، غفور لمن رجع، غفور لمن أناب، غفور لمن أصلح، غفور لمن استغفر. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الغفور، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: اخليها
1: الا صلاتي.
2: صلاة الظهر، صلاة تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل، والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: تفضل يا أخي، اجلس لترتاح من سفرك.
1: أعرف لأي حد ترغب بمعرفة الخبر.
0: إذن هل رأيته؟
1: لقد رأيت النبي الجديد يدعو لمكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بشعر.
0: وماذا يقول الناس عنه؟
1: يقولون ساحر وكاهن وشاعر.
0: والله ما شفيت لي غليلا ولا قضيت لي حاجة.
1: أفهم مدى اشتياقك لهذا النبي، فأنت لم تكن يوما تؤمن بآلهتنا، ولا طالما رددت أنك تؤمن بإله واحد لست تعرفه. اليوم مع وجود رجل يقول بما تقول، لا بد لك أن تلتقيه.
0: نعم لقد قلت فأحسنت. هل تهتم بعيالي حتى أنطلق فأنظر في أمره؟
1: بالطبع يا أخي، لا تقلق بشأنهم، ولكن كن من أهل مكة على حذر، لأن الرجل محارب هناك، فإذا علموا أنك جئته ربما قتلوك.
0: لا تقلق، هل نسيت أني أشجع رجل في غفار؟ سأحاول الاستماع لما يقول الناس حتى أصل إليه.
2: اقترب علي رضي الله عنه وعرف أنه غريب، فقال له: هلم إلينا أيها الرجل.
0: لست أدري إن كان علي ممن تبع النبي الجديد أم لا، أخشى أن أسأله فيشي بي عند مشركي قريش.

0: عاد علي رضي الله عنه وقال: أما آن للرجل أن يدل بيته؟
1: يبدو لي أن لهذا الرجل خلقا رفيعا، لما لا أحدثه بشأن قدومي لعله يعينني؟ يا علي، لقد قصدت مكة من أمامك.

0: السلام عليك يا رسول الله. إنها المرة الأولى التي يحيي فيها أحدهم النبي بهذه التحية. إني رجل من غفار. كأنك عجبت يا رسول الله. أفهم سر عجبك، فغفار مشهورة بين القبائل بالسلب والنهب وقطع الطريق. أن يسلم غفاري والإسلام لا يزال سرا، فهذا أمر عجيب. لم يسلم بعد سوى 5 أو 7.
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محيا إسلام أبي ذر: يهدي الله غفارا، إن الله يهدي من يشاء.
0: يا رسول الله، بما تأمرني؟
1: فرد عليه النبي الكريم: ارجع إلى قومك حتى يبلغك أمري، ولا تخبر بإسلامك أحدا في مكة، فإني أخاف عليك أن يقتلوك.
0: والذي نفسي بيده، لا أرجع حتى أصرخ بالإسلام في المسجد الحرام. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
2: ما هذا؟ كيف يجرؤ هذا الرجل الغريب على نصرة محمد؟
3: توقفوا! توقفوا!
2: العباس، ماذا يريد؟ توقفوا! ويلكم! ويلكم! أتقتلون رجلا من غفار وممر قوافلكم عليهم؟
0: شكرا لك، لقد عرفت كيف تتمكن من إبعادهم، فأكثر ما تخاف عليه قريش هو سلامة قوافلها.
2: لا بأس، هل أنت بخير؟
0: لم أكن يوما أفضل حالا من الآن، كانت لي حاجة في نفسي فقضيتها.
2: الآن نفذ وصية النبي، الحق بقومك وأخبرهم بما رأيت وما سمعت، وادعهم إلى الله لعل الله ينفعهم بك ويأجرك فيهم.
0: أسأل الله أن يعينني على ذلك. إنني في شوق كبير للقاء حبيبي رسول الله.
2: وأنا كذلك، لم أكن أظن أنك ستعود لرسول الله ومعك كل هؤلاء وقد أسلموا.
0: الحمد لله، الحمد لله، فمعظم غفار قد أسلمت، وكذلك قبيلة أسلم.
2: انظر انظر، ها قد جاء رسول الله.

0: غفر الله لها وحيا أسلم بقوله أسلم سالمها الله. ثم نظر النبي الكريم لأبي ذر بفخر فقال له: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر.
1: انظر، لقد تخلف عدد من المسلمين هذه المرة أيضا.
2: نعم، الكثير مثلك يستاء من تخلف البعض، وقد أخبر النبي بمن تخلف.
1: حقا؟ وماذا قال؟
2: كان كلما قيل له فلان تخلف يقول: دعوه، إن يكن فيه خير فسيلحقكم، وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه.
1: أجل، هذا صحيح. المهم أن تكون عزيمتنا قوية، فسوف ننتصر حتى لو كنا قلة.
2: ولكن أبا ذر تخلف، وحين أبلغ رسول الله بذلك صمت كارها.
1: ولكن لم يسبق لأبي ذر أن تخلف عن غزوة أو سرية، حتى في وقت السلم لم يكن يفارق.

0: يطلق رسول الله ويقوم على خدمته طوال النهار.
1: بلى بلى، لقد لاحظت أنا كذلك. أن
0: انظر انظر، يبدو أن هناك رجلا يمشي وحده.
1: سأخبر رسول الله بذلك.
0: لهذه الدرجة يتمنى النبي حضوره؟
1: إن أبا ذر ليس رجلا عاديا، هو وحده يساوي أمة كاملة بثباته وقوة إيمانه.
0: أجل، هو والله أبو ذر.
1: تعال معي، تعال معي نتلقاه، إنه يبدو متعبا.
0: دعني أساعدك.
1: تفضل، اشرب قليلا من الماء.
2: الحمد لله، شكرا لك.
0: أين كنت يا أبا ذر؟ ظننا أنك قد تخلفت.
2: معاذ الله، معاذ الله، لقد أبطأ بعيري وخشيت أن تسبقوني فتركته وحملت متاعي وسرت إليكم.
0: ألهذا الحد تحرص على طاعة رسول الله؟
1: يا أبا ذر، أنت بالفعل تستحق أن تحمل راية قبيلتك كما أمر النبي.
0: سأذهب لأبشر رسول الله بقدومك.
1: لقد كان يتمنى حضورك ويترقبك.
3: فتنبأ نبينا الكريم مستبشرا بقدوم أبي ذر قائلا: رحم الله أبا ذر، يمشي

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة. زمن الصحابة. زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. من المواقف المهمة اللي حصلت سنة 9، زعلها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من زوجته، وبعد عن بيته شهر بسبب أكتر من سبب مذكور في كتب السير والتفسير، منها أن هم زي ضغطوا عليه أنه يزود النفقة على البيت وهو كانش قادر، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بينفق على كل الناس اللي محتاجة قبل ما يطلب من الصحابة أي حاجة. وكانت الدولة وقتها بتقام في وقت بناء، فكان فيه محتاجين كتير، ناس كتير بتيجي تسلم من بلاد مشركة يعيشوا حوالين بيت النبي لغاية ما يدوبوا في المجتمع ويشتغلوا النبي يصرف عليهم. اسمهم أهل الصفة، ساعات بيبقوا 70 واحد وساعات بيبقوا 400، وفي سلمة كده حوالين قبر النبي في المسجد النبوي الشريف، المنطقة دي كده اسمها منطقة أهل الصفة، حوالين بيت النبي عليه الصلاة والسلام عالية كده شوية كانوا بيقعدوا عليها. سيدنا عمر بيحكي القصة دي، بيقول: كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب على رسول الله، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل جاءني بخبر الوحي، فإذا نزلت فعلت مثله. سيدنا عمر كان عنده بستان وكان شريك لواحد من الأنصار. سيدنا عمر يشتغل في البستان يوم وصاحب الأنصار يبقى مع النبي في الجامع، يسمع الوحي ويشوف أخبار ما نزل من السماء، يجي يحكي سيدنا عمر. بعدين سيدنا عمر تاني يوم ينزل، ما يسيبش شغله، ينزل تاني يوم. وبعدين فكانوا بيتناوبوا بحيث ان البزنس بتاع الشغل يبقى شغال وفي نفس الوقت ما يسيبوش النبي. معلومة، سيدنا عمر نص حياته سيدنا النبي قال له زي ما انت كمل شغلك يوم ويوم، بس ما توقفش عجلة الحياة وبناء الأوطان. سيدنا عمر في يوم من الأيام بيقول بعد كده سيدنا عمر بن الخطاب: وكنا ونحن في مكة قوم نغلب نساءنا، فإذا جئنا للمدينة إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. كنا أيام الجاهلية ما كانتش الست ليها رأي أصلا، تكلمش، فلما جينا المدينة واستقر الإسلام بقت الست تقول رأيها وترد وتتناقش. فأخذ نساؤنا من أخلاق نساء الأنصار في المدينة، فصحت على امرأتي في يوم بلاحة كده فردت علي، فأنكرت أنها ترد علي، فقالت: أتنكر أني أرد عليك؟ إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه بيرد عليه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل، ده ممكن يخصموه من الصبح بالليل. تخيل، يبقى النبي داخل بيته كده مراته مش بتتكلم معاه، زعلانه منه وهو معصوم لا يخطئ اصلا. فاتخض وقال: خابت وخسرت من فعلت هذا. وقام واخد نفسه ورايح لمين؟ لحفصه بنته مرات النبي عليه الصلاه والسلام. قال: يا حفصه، اتراجعين رسول الله وتهجرينه من الصباح حتى الليل؟ قالت: نعم. قال: يا حفصه، لا تفعلي ولا تكثري على رسول الله، ألا تخافين أن يغضب الله لغضب رسول الله؟ وإن احتجت شيئا فاسأليني، ما تتقليش على النبي، لو عايزة مني حاجة نبوكي عناية ليكي. وبعدين سيدنا عمر بيكمل الكلام، قال إيه: وكنا نتحدث أن غسان تنعل لغزونا. وكان المدينة وقتها بيتكلموا أن قبيلة غسان اللي هي 200,000 مقاتل خلاص لبسوا لبس الحرب، ناقص بس الجزم يلبسوها ويخرجوا عشان يحاربونا، تنعل بتلبس النعالية. وكنا نتحدث أن غسان تنعل لغزونا، فكنا في أي وقت مستنيين الهجوم ده. ففي يوم من الأيام رجع شريكي بيخبط جامد جدا على رجع من عند النبي، يخبط جامد جدا، فخرجت وسيدنا عمر كان مخضوض، قال: ما الذي حدث؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، الأمر أشد. قلت: ماذا؟ قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته. فقال: قد كنت أعلم أن ذلك سيحدث. وقام واخد لبسه ورايح على بيت حفصة، لقاها بتعيط: يا حفصة، ألم أحذرك من هذا؟ أطلقك النبي؟ قالت: والله لا أعلم. بيقول: فقمت واخد نفسي ورايح على المسجد، فوجدت رجالا يبكون عند المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له، زي في أوضة كده سايب بيوته وقاعد لوحده، وموقف ولد، ودي مش عادة النبي، موقف زي بواب كده عشان محدش يخش، كأنه في حال كده محدش يجي دلوقتي. فقلت للغلام استأذن على رسول الله، وانا قاعد كده مستني، فاستأذن ورجع قال لي ذكرتك له، فصمت يعني ما ردش علي. ففضلت قاعد، ثم غلبني ما أجد، يعني قلت إيه، طب معلش استأذن على رسول الله. فرجع قال لي ذكرتك له، فلم يرد علي. ففضلت قاعد كده، ثم قلت أما أقوم برا المسجد، فوانا على باب المسجد ناداني الغلام فقال أذنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمراجع على سيدنا محمد وداخل عليه المشروبة، وأول ما دخل عليه لقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كده متكئ على حصير قد أثر في جنبه. كان زمان الجلابيات واسعة، فممكن لما تنام رقبة الجلابية تنزل كده، فكتفك يبقى على الحصير، قد أثر في جنبه. فقلت السلام عليك يا رسول الله، عليكم السلام ورحمة الله، هل طلقت زوجتك؟ فأشار النبي بعد أن نظر قال لا. فقلت الله أكبر وجلست. قصة بدايتها عجيبة جدا، إن سيدنا عمر بيقول أنا نص حياتي كنت بشتغل ونص حياتي التاني كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام. جملة تبين لك قيمة الشغل والكسب من حلال عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. حتى دي منورة قوي. كنت أنا وجار لي من الأنصار نتعاقب على رسول الله، ينزل يوما وأنزل يوما، إذا نزل جاءني بخبر الوحي. طب ما تقعد مع النبي، شغل إيه وبتاع إيه بتاع الدنيا ده؟ لا ده تفكيرنا إحنا، لكن سنة النبي زي ما انت في شغلك يا عمر، رزقك الحلال، ما تمدش ايدك للغريب، حافظ على بيتك، اصرف على عيالك وعلى مراتك، خليك عزيز في الدنيا، ما تخليش عدوك يتحكم فيه. الشغل العمل، بنقولها كده العمل عبادة، كلاشيه كده، ايه يعني، عارف، اتحرق. لكن سيدنا عمر نص حياته في البستان بتاعه، والنبي اصلا عاش لهم 23 سنة بس نبي في وسطهم. سيدنا عمر أسلم بعد سنين أصلا من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، لكن قالوا زي ما أنت، وإزاي علمه يتاجر بأمانة. لكن الحتة التانية الرهيبة، لما جاره بيخبط عليه شريكه، بيخبط عليه جامد جدا، إيه اللي حصل؟ أجاءت غسان قبائل 200,000 بيجهزوا نفسهم، لبسوا لبس الحرب وهيلبسوا الجزم خلاص ويتحركوا. وكنا نتحدث أن غسان تنعلوا لغزونا، بيلبسوا الجزم وطالعين، يعني الجيش جهز. فلما بيخبط جامد عليه قال له ايه اللي حصل، بتهد الباب عليا ليه، هو الجيش اللي هيجتاح المدينة جه؟ قال له لا، أشد من ذلك، سيدنا محمد زعلان، طلق رسول الله زوجاته. حب هو يتحب عليه الصلاة والسلام، اللي شافوه منه زعلته أصعب على قلوبهم من جيش عدده 100 ضعف قد المدينة، هيجتاح المدينة، بس النبي ما يزعلش عليه الصلاة والسلام. هو الحب كده، الحب انك انت تتمنى تقابله وهو فرحان بيك يوم القيامة، انك تتمنى يتعرض عليه في قبره اعمال صالحة منك، لان هو اللي قال كده بفرح وازعل، قال فما وجدت من خير احمد الله لكم وما وجدت من شر استغفر الله لكم. في ناس تابت بسبب الحديث ده، انه مش عايز يزعل النبي عليه الصلاة والسلام، لان هو النبي مشغول بينا وبيحبنا لغاية لدرجة أن ربنا قال له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تذهب نفسك، يعني ما توديش نفسك، حصر عليهم صلى الله عليه وسلم، نور عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين.
0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عامر الشعبي، نحن نتكلم أيها الإخوة في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبنا بواحد من هؤلاء فتعمل عمله فتلحق برتبته. يكنى أبا عمرو عن ابن سيرين قال: قدمت الكوفة وللشعبي حلقة عظيمة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير. عامر الشعبي من التابعين، يعني كان ما زال متوافر عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عدد كثير، ومع هذا كان عامر الشعبي يعقد حلقة للعلم. في أمر أيها الإخوة، أو في ملاحظة، أن هذا الدين السابق فيه من اجتهد أكثر، سواء كنت من رتبة العلماء أو من أبناء العلماء أو من أحفاد العلماء، أو كنت من الصحابة أو كنت من التابعين، من يسبق أكثر ويجتهد أكثر هو الذي يقدم في الدنيا ويقدم في الآخرة. فما أحد يقول يعني أنا بعيلتنا ما في مشايخ، شلون أنا بدي صير شيخ؟ الأمر مو مقترن بالمشايخ. أنا بعيلتنا ما في علماء، كيف أنا بدي صير عالم؟ لعلك أنت الذي تصير عالم، ويصير من بعدك يتأسى بك من أرحامك. كانوا يقولون، أحد العلماء اسمه أبو مجلز كان يقول: ما رأيت أحدا أفقه من الشعبي. وقال مكحول: ما لقيت أحدا أعلم بسنة ماضية من الشعبي. عن ابن شبرمة قال: سمعت الشعبي يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا. ما شاء الله. ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته، ولا أحببت أن يعيده علي. يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء. البيضاء هي الورقة البيضاء، والسوداء هو الحبر الأسود. يقول: أنا ما بكتب، بحفظ. ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا، ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته، ولا أحببت أن يعيده علي. في ناس الله بيعطيه قدرات. يا أخوانا، أنا متأكد نحن جميعا موهوبون، بس كل واحد الله عطيه موهبة. الآن الموفق من اكتشف موهبته ونماها واستعملها في خدمة دين الله. لا، في واحد بيناتنا موهوب بالعلاقات الاجتماعية. تلكم مرة دخلت على رجل أعرفه، هو فعلا موهوب بالعلاقات الاجتماعية، وكان معي 30 شابا لا يعرفهم. أنا بالجلسة عرفت عليهم واحد واحد، 30 واحد. صدقوا ما طلعنا من الجلسة، جلسة شي ساعة، لما طلعنا من الجلسة بدون يسلموا علي عدلهم كل واحد شو اسمه وشو كنيته، 30 واحد. في ناس موهوبين علاقاته الاجتماعية فظيعة. في ناس عنده جلد على العمل العضلي فظيع جدا، 12 ساعة بيضل واقف بعين الشمس وعم يشتغل بجهد عضلي، موهوب. في واحد الله عطيه صوت حلو، موهوب. في واحد الله عطيه ذكاء رياضي، موهوب. في واحد الله عز وجل عطيه حسن منطق، يا أخي لسين الرجل، موهوب. الموفق من اكتشف موهبته ونماها واستخدمها في خدمة دين الله. وغير الموفق يلي ما بيعرف موهبته ولا بيعرف شو بده ولا يستخدم ما أعطاه الله تعالى في خدمة البلاد والعباد، وإنما بس بالأكل والشرب واللبس والركض واللعب دون أي فائدة. وإذا الله بده يكتب لك التوفيق، دلك على مرشدين يكتشف لك مواهبك. مرات واحد ما بيعرف أنه هو موهوب بالأمر الفلاني، إذا الله
دلك على مرشد، على معلم، على مربي. الله أخذ بيد أولادك إلى مربي، يكتشف لك مواهبهم ويسخرها في خدمة دين الله، بيكون الله كاتب لك السعادة كلها. وإلا عجيب عامر يقول: أنا ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا. في رجل صديق لنا أعمى، مرة أنا في بيتي انتزع جهاز تدفئة، فأنا أذكر أنه هو حدثني عن رجل يصلي معنا في المسجد، وأنه هذا الرجل بيصلح هذه الأجهزة من قديم، يعني هو محدثني. فلما أنا عطل الجهاز، مين بده يصلح لي؟ قلت والله هذا الذي حدثني عنه صديقنا، يعني هذا الشيخ، بس أنا لا بعرف اسم الرجل ولا بعرف رقم تليفونه. ذهبت إلى هذا الصديق، سلمت عليه، قلت له: أنت بزمانك قلت لي في رجل يصلي معنا هون، عرفتني عليه، بيصلح هذه أجهزة التدفئة، أنا في بيتي عطل جهاز التدفئة. قال لي: إيه، فلان الفلاني. قلت له: الله يوفقك، معك رقم تليفونه؟ قال لي: إيه موجود، سجل. أنا ظننت أنه هلأ بده يطلع جواله، هو معه جوال، ويقول لي مثلا دور بهالقائمة على اسم فلان واكتب الرقم، وإذ ما شاء الله يعطيني الرقم من ذاكرته. في ناس الله عطيه موهبة، بس هلأ واحد الله عطيه موهبة هيك حافظة بيستخدمها، بيقول لك: أخي أنا ما في لعبة مباراة كرة قدم من 40 سنة لهلأ إلا بعرف لك مين ربح ومين خسر وكم جول فات وبأنه زاوية فات الجول، بلا طعمي. يعني استخدم ذاكرته في أشياء لا طعمة لها ولا لون ولا رائحة. واحد يستخدمها في حفظ القرآن الكريم، واحد يستخدمها في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يستخدمها في حفظ كلمات وخطب تنفع العباد والبلاد، واحد بيستخدمها مرات تقول له للواحد اشتغل بالدعوة إلى الله، بيقول لك: ما بعرف، اتعلم لك شوي، احفظ لك شوي. إذا الله عطيك حافظة استخدمها، نميها واستخدمها في خدمة دين الله. الله عطيك جاه عريض، في واحد بيقول لك: أخي ما في مسؤول بهالبلد إلا اللي مدخل عليه، شو عم تستفيد يعني من هالشغلة؟ استخدمها في خدمة دين الله يا رجل. إذا الله عطيك هالمكانة والصلات الاجتماعية، استخدمها فيما ينفع. قال عن الشعبي: قال: ما أروي شيئا أقل من الشعر. يقول: أنا أقل شيء بروي لكم يا أشعار، ولو شئت لأنشدتكم شهرا لا أعيده. هلأ إذا بتعدوا معي شهر بضلي بقرأ شعر وما برجع بقول بيت قلته، وهذا أقل شيء. يا أخوانا انتبهوا بالله، أولادكم ممكن في عندك ابن يكون هيك نابغة، يعني حافظته قوية، حفظه القرآن الكريم، اقرأ عليه السنن، خذه لعند شيوخ. معنا كان طالب، أو جاءني والله إلى العيادة طالب صف رابع ما شاء الله يحفظ القرآن الكريم واسمع أرقام الآيات، يعني بتقله الآية 35 بسورة يوسف ما شاء الله بجيب لك إياها، هو عم يقرأ بتوقفه بتقله: شو رقم هالآية؟ بيقول لك. أنت ابنك ممكن يكون هيك، هلا عم تخليه قاعد طول النهار على أفلام كرتون وعلى ألعاب بلاي ستيشن عم يحفظون. ابنك عبقري، ذاكرته قوية يا أخي. بيقولوا بأنه الذاكرة اللغوية عند الأولاد قوية جدا، أقوى منا نحن الكبار. علمه يا أخي القرآن الكريم، علمه مفردات. قال بفيق ابنه الصبح بيقول له: هاي بابا. شو هاي بابا؟ عم تقول له لابنك أفسدت لسانه. بونجور بابا، بونجور يا عيب الشوم، يعني بشون ضيعت الهوية يا رجل. بونجور، نحن بونجور، نمي شو هاد بونجور؟ ما بيحكي مع ابنه بيلوق حنكو مشان انه شوف ابني صار يحكي وملوق حنكو، عيب. يعني خلي ابنك يا اخي له رتبة لغوية عالية يا رجل. ماشي الحال، حفظه اللغة العربية منيح، وبعدين حفظه اللغة الانجليزية، وحفظه الفرنسية، وحفظه الالمانية، بس حفظه اللغة مو بس تبع هاي وبونجور. خلي ابنك يصير لغوي، خلي يصير معه 7 لغات، 7 لغات تبع الفهمانين مو تبع الفنانين،
عم تتركه طول النهار على الأفلام وعلى ابنك، عم تروح ذاكرته في أشياء لا قيمة لها. الله يستر ما تكون أشياء ضارة كمان بكرة ينقلها إلى بيتك والسبب أنت تركته في هذا المجال، أو مسجله بمدرسة لا دينية. قال إيه بس والله إنجليزيتهم منيحة. أي مزبوط، هي إنجليزيتهم منيحة بس دينهم مو منيح. بكرة ابنك حيشلح الدين من حيث تدري أو لا تدري، دير بالك على دينه لابنك. قال ابن شبرمة هو من علماء المالكية، قال كنت أمشي مع الشعبي إلى أهله فقال لي احملني أو أحملك، يعني حدثني أو أحدثك. نحن ماشيين بالطريق لا لازم نستفيد، يا أنت بتحكي لي كلام يفيدني يا أنا بحكي لك كلام يفيدك، لا بدك تفيدني ولا بدي يفيدك، روح امشي لحالك وأنا بمشي لحالي. شيخنا عليه رحمة الله مرة حدثنا أنه كان موجود بمزرعة في رحلة، يعني هو ومجموعة من الأخوة على طريق المطار، فأراد أن يرجع إلى الشام، ما كان في الركب متوفر كالآن. فواحد من الأخوة الموجودين في الرحلة قال له للشيخ أنا سأمشي معك، قال له لا أنا ناوي عندي مراجعة جزء من القرآن الكريم، فبالطريق أنا ناوي أعمل مراجعة لهالجزء، فما بدي تضيع لي وقتي ولا أضيع لك وقتك. حلو تستفيد. لا في إخوة كل يوم عنده 3 ساعات بالمواصلات، كل يوم بيركب بالسرافيس بين روحة ورجعة وروح 3 ساعات. يا رجل حط لك مصحف صغير، حط لك كتاب حديث صغير احفظ لك، حط لك يا أخي قصائد شعرية راقية في جيبك، استفيد من هذا الوقت. بعض إخوة بيحط سيديات بسيارته، حط سيديات يا أخي قرآن كريم مع التكرار. واحد من الإخوة بيحضر معنا قال لي أنا حفظت أكثر من 5 أجزاء بس من السي دي بالسيارة، نفس السورة بيضلوا بعيدة مع التكرار خلاص بتنحفظ. وعن عيسى الخياط عن الشعبي قال لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه فيما يستقبل من عمره رأيت أن سفره لم يضع. ما شاء الله عنده تقييم للعلم. لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه فيما يستقبل من عمره رأيت أن سفره لم يضع. قبل الأخير عن الشعبي قال أدركت 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناته هو من التابعين ومعاشر ومعايش مع 500 من الصحابة. توفي بالكوفة فجأة سنة 404 للهجرة وهو ابن 77 سنة. خلاصة ما نأخذه كما ترون أيها الإخوة مما ترجم عن الإمام الشعبي أنه كان مستفيدا من وقته في العلم، وهذا باب للولاية. إذا بدك تصير من أولياء الله استفيد من وقتك. هلأ الإفادة من الوقت في عدة مفردات، واحد منا عامر الشعبي كان مستفيدا من وقته في العلم، إما أنه يتعلم أو أنه يعلم. أما إذا واحد بيضيع وقته كتير، عنده كل يوم 2-3 ساعات على الإنترنت بما لا ينفع، مواقع التواصل الاجتماعي بما لا يفيد، فأنت ما زال بعيدا عن طريق الولاية. واحد كل يوم عنده 2-3 ساعات بوقف في الشارع ما بيساوي شيء أبدا، عنده 2-3 ساعات بيتبع أقنية الفضاء فيما ينفع وما لا ينفع، معناتها لساعتك بعيد عن درب الولاية. إذا بدك تصير من الأولياء لازم تستفيد من وقتك، لأن الذين يريدون قربا من الله عز وجل يضبطون أوقاتهم. والحمد لله رب العالمين.

0: وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: الأناشيد الجميلة حداء ساحر خالد للسالكين درب الهدى، ولكن أطربها

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أكثر ما يعانيه العالم اليوم مشكلة الإدمان. الإدمان ليس مرتبطا بالمخدرات كما يتصور البعض، هناك الكثير الكثير من أنواع الإدمان مما لا يكاد يخلو منه أحد. هناك الإدمان على التدخين، هناك الإدمان على المخدرات، هناك الإدمان على الخمر، الإدمان على الكحول، الإدمان على التسوق، الإدمان على السرقة، الإدمان على الأفعال الجنسية التي يفرط الإنسان فيها في وفي حرام، الإدمان على الأجهزة الحديثة، على التويتر والفيسبوك والشبكات الاجتماعية والتقنيات الكثيرة التي ربما يقع الإنسان ضحيتها فيصبح غير قادر على الخلاص منها. مشكلة الإدمان هنا عالجها القرآن الكريم بصورة عجيبة وعظيمة، وهي سورة المطففين. فالله تعالى توعد هؤلاء المطففين لأنهم أدمنوا السرقة، سرقة شيء طفيف بسيط قليل، وهم تجار لكن يسرقون من الفقير زاده ولو كان قليلا. فالله تعالى توعدهم لأنهم تعودوا على ذلك وأدمنوا حتى أصبح طبعا وجبلة فيهم. ثم بين سبحانه أن هذا إنما حدث بسبب اختلال الموازين عندهم ما بين الدنيا والآخرة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ إذن أكثر ما يمكن أن يعالج به الإدمان هو جرعات قوية من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، تحول الإيمان من أن يكون شيئا نظريا يقال باللسان إلى أن يكون عقيدة مستقرة في القلب، وتجعل الإنسان يراقب نفسه حتى في السر، لأنه هنا لا تكاد تجد إنسانا إلا ما ندر إلا وعنده سريرة معينة، قد تكون هذه السريرة طيبة أو خائبة. ممكن تكون سريرة الإنسان عنده قيام ليل لا أحد يعلمه إلا الله، أو صيام، أو عمل صالح، أو استغفار، أو صدقة سر، صدقة السر لا يعلمها إلا ربنا سبحانه. فهذه خبيئة ربما الله تعالى ينجي بها العبد في مواقف كثيرة. ويمكن العكس، أن يكون عند الإنسان خبيئة من عمل سيء. والغريب أن عددا من الأمراض المتعلقة بالانفعال وعدم التحكم بالتصرفات مثل السرقة ومثل التسوق والقمار، أيضا إدمان القمار وإدمان الجنس، أنها تصيب ناس ربما يكونون في نظر الناس الآخرين الذين يعرفونهم ربما يكونوا ناس ممتازين، يتوقعوا هؤلاء قد يكونوا مدراء ووجهاء ومحترمين، وحتى أسرهم تقدرهم وأصدقائهم، والغالب أن هذه الأشياء تقع سرا لا يعلم بها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وتجد هذا الإنسان يشعر بندم شديد بعدما يرتكب الذنب، ربما يجلس أياما وهو نادم وقد يبكي على ذنب

تكون أضعاف هذه النسبة. فأهم وأعظم ما يعالج به ذلك هو تجديد الإيمان، تعزيز الإيمان في القلب. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. القرآن الكريم يصف هؤلاء الناس بأنهم فجار. الفجور أصبح جزء من طبيعتهم وتكوينهم، وربما كانت البداية بسيطة لكنهم استسلموا لها واستساغوها ومضوا وراءها. ولذلك وعدهم الله تعالى بسجين، أن يكون كتابهم في سجين، والسجين مأخوذة من السجن، وهو يدل على انحطاط الرتبة وعلى الوعيد في الآخرة. وجهنم هي سجن لهم، كما قال سبحانه: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، يعني هم محصورون فيها، هي تحصرهم، فهي سجن. ومن هنا كتابهم في سجين. هذه العادة السيئة التي ارتكبوها في الدنيا كانت سجنا سجنوا أنفسهم فيه، والجزاء من جنس العمل. وأيضا الشيء الغريب والعجيب أن الله سبحانه قال: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني أشار إلى أن الكسب الذي كانوا يكسبون، الشيء الذي يعملونه، ران على قلوبهم، غلب وغطى عليها. والران هذا نوع من الغلاف الذي يكون على القلب، فيفقد الإيمان ويفقد الوعي ويفقد الحياة أو تضعف فيه الحياة. وقريب منها القفل، كما قال ربنا سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن تدبر القرآن ومعالجة أمراض القلب وأمراض النفس والروح والعقل بالقرآن الكريم، قراءة وتدبرا واستشفاء ورقية وفهما، كل ذلك مما يعين ويساعد على الخلاص من هذا الأمر. وقريب منه أيضا يعني الغلاف الذي يضعه الله تعالى على قلوب المعرضين، وقالوا: قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، إلى غير ذلك من الأمراض التي تصيب القلوب. فهنا قال سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن هذا الحجاب في الآخرة عن رؤية الله سبحانه وتعالى والاستمتاع بالنظر إليه وبنعيم ذلك النعيم العظيم الذي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هو بسبب استعجال الإنسان لهذه المتع الدنيوية واسترساله وراء الشهوات ووراء المغريات دون رادع من إيمان أو من قرآن أو من خوف من الله عز وجل. هذه السورة العظيمة ذكرت الكثير من صفات هؤلاء المبتلين بألوان من الإدمان، وكيف يمكن معالجة هذا الداء والخلاص منه والخروج منه. ولا شك أن الكثيرين يحتاجون مع ذلك إلى أن يفضوا بأسرارهم إلى أصدقاء يثقون بهم، يمكن أن يأخذوا بأيديهم إلى جادة الصواب، وكما قال بعض السلف: اتخذ صاحبا يحصي عليك. يعني يمكن أن يساعد الإنسان، لأن إرادة الإنسان في هذه الحال ربما تضعف ولا يستطيع. ودائما يجري على هؤلاء المثل الشعبي الذي يقول: كل ما قلت يلا التوبة قال الشيطان بس هالنوبة. إذن الشيطان هنا يغري الإنسان إنه لهذه المرة الواحدة فقط، ودائما فكرة هذه المرة الأخيرة هي التي تجعل الإنسان يمضي في سبيله دون أن يتوقف، يحتاج إلى أن يدرك أنه لم تعد القصة هي هالنوبة فقط، وإنما هي أمر مستمر ومستديم، يحتاج إلى تعزيز وتقوية الإرادة والامتناع. وبكل تأكيد إذا كانت الأعراض الانسحابية بسبب التوقف قد تصيب الإنسان لأسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على أكثر تقدير، إلا أنه بعد ذلك سوف يشعر بأن الغشاوة انقشعت عن قلبه وأنه أصبح يرى النور بشكل جيد ويعيش الحياة. وبالتأكيد أيضا ستكون متعته بالحياة، بالأكل، بالشرب، بالأسرة، بالسفر، بالوجبة، بالأصدقاء، باللقاء، ستكون أكثر أضعافا مضاعفة. قد يعتقد البعض بأن اللقاء من دون سيجارة ليس جيدا، أو أن الطعام من دونه لا يحلو ولا يطيب، لأن الإدمان زين له ذلك، بينما هو يعرف تماما أن هذه السيجارة ليست رائعة ولا جميلة، وكل ما في الأمر أن هذا النيكوتين الذي تعود عليه المخ وألفه يظل ينادي ويعوي وكأنه وحش كاسر في داخل الإنسان يطلب المزيد. ومن اعتصم بالله تعالى
كفاه ومن

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله عنها.

0: سلم لا تؤذونني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة غيرها. وقال عائشة زوجتي في الجنة. وسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله من أزواجك في الجنة؟ قال أنت منهن. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع قوات المسلمين من المدينة لتأديب ومعاقبة يهود بني المصطلق. وحين تم النصر للمسلمين على اليهود الذي لقوا جزاء غدرهم ونفاقهم، وسعت المغانم والأسلاب، كما التقى عند حوض الماء الذي كان يستسقي منه المسلمون أحد الأنصار وأحد المهاجرين، فتزاحما وتنافرا، وكاد تزاحمهما يودي إلى اشتباك بين المؤمنين. ومما زاد في إلهاب وتأجيج نار الفتنة ما قاله رأس المنافقين من يهود المدينة الذين أسلموا ظاهرا، عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. سمع أحد المسلمين تلك المقالة ورأى بوادر الفتنة، فأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل له خبر الشجار، وناقل قول ابن سلول المنافق. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من الحكمة أن يشغل الناس عن الفتنة بالمسير على الفور بعد أن أقاموا للاستراحة. وفي أثناء ذلك كانت عائشة رضي الله عنها قد خرجت من خيمتها لقضاء حاجة بعيدا عن معسكر المسلمين، وهي لا تدري من أمر ما يحدث شيئا، وابتعدت كثيرا. وحين رحل المسلمون رفع هودجها من مكانه ظنا من قائده بأنها في داخله، ومضى المسلمون في طريقهم باتجاه المدينة. وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد الظافر الخبير أن يرسل إثر كل غزوة رجلا من أصحابه اسمه صفوان بن المعطل يستدرك ما فات المسلمين عند رحيلهم. وفوجئت عائشة رضي الله عنها بخيال فارس يأتي حيث تقف، فأرخت حجابها، وعندما لمحها صفوان غض بصره وقال في عجب ودهشة: ضعينة رسول الله، ما خلفك رحمك الله، وما الذي أخرك؟ ثم نزل عن بعيره وتأخر حتى ركبت، ثم تقدم وأمسك بالمقود. وشغل بال رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة بعد أن افتقدها فلم يجدها، واهتم لأمرها. وحين أطل موكب صفوان وعائشة على مداخل المدينة المنورة ولمحه ابن سلول المنافق، استيقظ الحقد في قلبه، ووجد المادة التي يتسلى بها والسم الذي ينفثه لينفس عن خبثه وحقده وحسده على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فقال: أيها الناس، ضعينة نبيكم عادت في ركاب رجل، والله ما نجت منه ولا نجا منها. وسرت أكذوبة ابن سلول بين الناس مسر النار في الهشيم، وتنقلتها الألسن تصريحا وتلميحا. لكن عائشة دخلت منزلها خالية الذهن، لا تدري من أمر هذا الإفك والافتراء شيئا. ثم وصل الهمس إلى أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاش فترة من الحيرة والقلق والهم الشديد يبدو ذلك على محياه الشريف ويظهر في تصرفاته. وكانت عائشة تعلل تلك الظواهر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو انصرافه عنها بسبب انشغاله بأمور الدعوة وشؤون المسلمين. وفي يوم خرجت مع امرأة لقضاء بعض الأمور، وبينما هن في الطريق فاستأثرت المرأة بطرف ثوبها فقالت: تعس مصطح. فقالت عائشة بحدة: بئس والله ما قلتي، في رجل من المهاجرين شهد بدرا. فقالت المرأة: عجبا، وتدافعين عنه؟ أو ما بلغك الخبر يا بنت أبي بكر؟ فأجابت عائشة مستفسرة بدهشة: وما الخبر؟ فقصت عليها المرأة حديث الإفك وما يشاع عنها وما يروجه دعاة السوء من أقاويل وافتراءات. وكان مصطح بن أثاثة واحدا من الذين أطلقوا لألسنتهم العنان ينالون من شرف عائشة وسمعتها. لقد كانت في هم شديد، الدنيا كلها في نظرها مظلمة سوداء، فقبعت في الدار متوارية عن الناس، عازفة عن الطعام والشراب، لا تغفو ولا تنام، تبكي وتنشج. ولم يكن سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم سكوت المصدق، معاذ الله، ولكن كان سكوت الصابر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وفتر الوحي وتوقف مدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما جعل لألسنة السوء والفحشاء مجالا وميدانا فسيحا، ولم يبقى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيلة إلا المواجهة. فعزم على الذهاب إلى دار أبي بكر رضي الله عنه، ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالتها يسألها: يا عائشة، إنه قد كان ما بلغك من قول الناس، فاتق الله، فإن كنت قد قارفت سوءا مما يقول فتوبي إلى الله، إن الله يقبل التوبة من عباده. نزل القول على رأس عائشة نزول الصاعقة، فخيم الصمت الرهيب على المكان وشمل الجميع السكوت، لكن عائشة وحدها تكلمت ودموعها تتدفق من عينيها بغزارة. تكلمت لتدافع عن نفسها، ثم نظرت إلى والديها وقالت صائحة صارخة: ألا تجيبان؟ فقالا: والله ما ندري بماذا نجيب. فعادت إلى البكاء مع النشيج والنحيب، وقد تقطعت نياط قلبها حزنا وألما. ثم التفتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا، والله إني لا أعلم لئن أقررت بما يقول الناس، والله يعلم أني بريئة، لأقولن ما لم يكن، ولئن أنكرت ما يقولون لا تصدقوني، إنما أقول كما يقول أبو يوسف يعقوب عليه السلام. صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ثم عاد السكون يلف المكان بردائه الشامل، وشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الوحي يكاد ينزل عليه، فسجي في ثوبه، وأتته عائشة بوسادة من أدم ووضعتها تحت رأسه، وفزع الجميع إلا عائشة الطاهرة البريئة. وحين استفاق صلى الله عليه وسلم من غشيته وهو يتصبب عرقا قال: أبشري يا عائشة، قد أنزل الله براءتك. فصاحت والفرحة تغمر قلبها: الحمد لله. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى:
1: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى قوله تعالى: ويبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم.
0: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأشخاص الذين كانوا يروجون ويفترون، فنالوا جزاءهم، وعادت الطاهرة إلى بيتها وإلى مقامها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نساء حول الرسول.
0: فتح المسلمون مكة وطهروا البيت الحرام من الأوثان، وارتفعت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله مدوية في سماء الجزيرة العربية. وبعد أن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين حجة الوداع وتلا قول الله تعالى:
1: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا،
0: دمعت عينا أبي بكر رضي الله عنه إذ شعر بقرب لحوق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وانتقاله إلى جوار ربه. وحين دهمت الحمى رسول الله سأل نساءه مستأذنا بكل ما كان يتمتع به من أدب النبوة أن يمرض في حجرة عائشة فأذن له، فقامت عائشة المحبة الوفية بتمريضه والاعتناء به على خير ما يكون الوفاء والحب. وأوصى صلى الله عليه وسلم أن يدفن في حجرتها، وهكذا كان. كانت رضي الله عنها أكثر نسائه وأهله حزنا لفراقه وألما لبعاده، وهي تذكر سالف أيامها معه وسنوات عمرها التي رافقته فيها. مرضت السيدة عائشة رضي الله عنها، وكان قد سبقها إلى الدار الآخرة معظم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اشتد عليها المرض حتى فارقت الحياة الدنيا ودفنت في البقيع بجوار أمهات المؤمنين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وكان الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه ممن حضروا جنازتها، وبينما هو في طريق عودته من البقيع وقد غامت عيناه بالدموع أخذ يردد: رحم الله أم المؤمنين عائشة، لقد كانت حياتها صفحة ناصعة شديدة النقاء بالغة الطهارة، رحمها الله ورضي عنها وألحقنا بها في الصالحين الطاهرين من عباده.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب، نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: معاذ؟
1: نعم يا أمي.
0: ماذا تفعل يا معاذ؟
1: أكتب ما حكاه أبي البارحة. أتعرفين؟ صرت أحب الشيخ كثيرا.
0: صحيح يا بني، كل من يسمع قصة الشيخ يحبه. انظر كيف كانت أخلاقه حسنة، يساعد الناس ويعمل الخير ويصلي.
2: أبي جاهزون يا أبي، أين أنت؟
3: أنا هنا يا أولاد، لكني سأكلم عمتكم وأطمئن عليها أولا.
1: هل لاحظت يا نسيبة كيف يتصل أبي بعماتنا كل يومين ويفعل ما يطلبنه؟
0: طبعا، من يعمل هذا ربنا بيعطيه حسنات كتير.
1: لاحقا يا نسيبة، بصير أتصل عليك لما تتزوجي.
3: أين وصلنا يا أولاد في الحكاية؟
1: حين طرق مجموعة من الشرطة الباب وأرادوا أن يأخذوا الشيخ للسجن.

0: رب. مين على الباب؟
1: افتح الباب.
0: خير ان شاء الله.
1: احمد وين؟
0: خير ان شاء الله. ايش بدكم منه؟
1: وينه؟ عايزينه. هو فين؟
2: هيني انا. خير ان شاء الله. في اشي؟
1: احنا عاوزينك في القسم.
2: خلاص يا امي خش جوا، انا شوية بشوف ايش بدهم وبرجع ان شاء الله.
3: طبعا انت عارف انا جايبك هنا ليه.
2: لا مش عارف، هم قالوا لي في المركز عندك. بعرف
3: انت من الاخوان المسلمين.
2: تقصد جماعة الاخوان المسلمين في مصر؟
3: ايوة.
2: لا ليس لي علاقة بهم.
3: الجنود ضبطوا عندك كتاب خلق المسلم وكتاب الرسائل لحسن البنا.
2: نعم انا احب قراءة مثل هذه الكتب الاسلامية. انا انسان مسلم وأشعر أنني يجب علي قراءة الكتب الإسلامية حتى أعرف أمور ديني.
3: أنت بتعرف محمد خطب؟
2: لا أعرفه.
3: ومحمد هل تعرفه؟
2: نعم أعرفه، لقد كان معي في الجامعة والتقيت معه عدة مرات في المحاضرات.
3: هل لك أي نشاطات؟
2: أنا أصلي في المسجد، أقرأ كتب. يمكن أن يطلب مني شخص كتاب فأعطيه إياه، وأقرأ القرآن في المسجد، وأعمل درس في المسجد.
3: أنت رجل مريض ولا بد لك أن تحافظ على نفسك حتى تستطيع مواصلة دراستك. أنصحك لا تقترب من هؤلاء الناس. أنت مش محتاج حد يشرح لك قديش السجن صعب. دير بالك على حالك.
2: الله خير حافظ، ربنا بيدبر الكون على الجميع.
3: باختصار مطلوب منك ما يلي: دروس في الجامع لا، قراءة هذه الكتب لا، وإعطاء هذه النوعية من الكتب لأي حد. أنت عارف إيش بصير فيك، خليك في حالك ماشي. بدي إياك تجرب السجن أكم من يوم عشان تتوب وما تغلبناش.
2: يا رب، لئن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. الحمد لله.
3: يا عسكري خدوه وضيفوه. تحرك تحرك.

0: الضابط وهذا العسكري، لماذا فعل ذلك؟ مش حرام عليه؟
1: لكن لماذا فعلوا به هكذا يا أبي؟ ألا يرون أنه مريض؟
2: لقد كان في مصر جماعة الإخوان المسلمين، والحكومة المصرية في وقتها لم تكن راضية عن ما تقوم به الجماعة من أعمال.
0: وماذا كانوا يفعلون يا أبي؟
2: نشاطاتهم يا بنيتي في المساجد دروس دينية وتوزيع أشرطة مفيدة وتعليم الناس القرآن ومساعدات للفقراء.
1: لكن لماذا هذه الأعمال لا تعجبهم مع أنها أعمال طيبة؟
2: الحكومة كانت تخاف أن يستطيع هؤلاء الناس أن يؤثروا في الشعب، والناس تحبهم، وبعدها يختارونهم ويصبحون رؤساء ووزراء بدلا منهم. لذا أي واحد كان يعمل أي عمل خير كان يسجن.
0: ياه يا أبي، كل الذين يصلون في الجامع ويقرؤون الكتب الإسلامية كانوا يسجنونهم؟
2: نعم يا بنيتي، هذا بالضبط.
1: طيب وماذا حصل بعد ذلك يا أبي؟

0: يا كرم يا كرم.
1: نعم يا أحمد.
0: تعال شوف المصيبة اللي احنا فيها.
1: خير؟ الله لا يجيب مصايب.
0: شوف شوف بعينك يا كرم.
2: يا روعة الشيخ روعة. ايه والله انا بخاف اعمل زيه.
3: انا لا اخاف ودائما اتحدث مع المدرسين عن وجهة نظري.
4: نعم هذه صفة الشيخ احمد، لا يخاف من احد ويقول الحق حتى لو ادى ذلك الى السجن او ترك عمله.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أيها الكرام، ائذنوا لي أن أصحب حضراتكم بين يدي آية من آيات الله العظيمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أيها الكرام، أرأيتم لو أن جزءا من أراضينا احتلها غاصب ونهبت خيراتها وطرد منه أهله، هل لنا أن نقف متفرجين؟ هل نحن معذورون؟ هل نحن معذورون إن قلنا إنه ليس لدينا إمكانيات أو عتاد؟ لا أيها الكرام، ولكن لابد من الإعداد بقدر الاستطاعة، ولابد أن نبذل في سبيل تحرير أرضنا كل غال ونفيس. واعلموا أننا مطالبون بحسن الاستعداد وإخلاص النية، وأما النتائج فهي مكفولة على الله.
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. أبو محمود وأبو عادل تاجران يبيعان الأقمشة النسائية في سوق الحريم. دكان أبي محمود بجانب دكان أبي عادل، أقمشة أبي محمود نفس أقمشة أبي عادل. ومع هذا فإن من يزور سوق الحريم يدهش عندما يرى النساء يقصدن دكان أبي عادل، بينما تصفق جنبات دكان أبي محمود خاوية على عروشها. جميع النساء اللواتي يقصدن سوق الحريم يعرفن أبا عادل ويصفنه بأنه رجل شهم تقي ورع ومستقيم، لا يغش ولا يأكل المال الحرام، ويعامل زبائنه بلطف ولباقة ودبلوماسية. أما أبو محمود فلن أصفه لكم، وسوف أترك ذلك لبعض زبائنه. تقول سلوى: دخلت مرة إلى دكان أبي محمود، وكانت تلك أول مرة أقصد فيها سوق الحريم. أعجبني قماش ملون من الحرير، سألت أبا محمود عن ثمنه فأجابني وعيونه تكاد تلتهمني: المتر بسبعين ليرة يا خانم، وسأحسبه لك بستين ليرة فقط كرما لعيونك. لم يعجبني السعر فأدرت ظهري أريد أن أخرج من المحل، لكنه هب واقفا ولحق بي وهو يقول: علي الطلاق، لن تخرجي من هنا إلا وأنت شارية راضية. رجعت على مضض، وبعد جدال بيني وبينه أقسم لي بأن سعر المتر بأن رأس مال المتر 50 ليرة، وأنه سيبيعه لي 55 فقط. فصدقت واشتريت، ما إن خرجت من محله حتى اكتشفت كذبه، فالقماش معروض في جميع المحلات 50 ليرة. ومن يومها لم أعد أدخل إلى محله، بل صرت أشتري من دكان جاره أبي عادل، ولو اضطرني ذلك للوقوف انتظارا للدور. فهو بائع أمين لا يغش، ويغض طرفه عند مخاطبته للنساء، ويعامل زبائنه باحترام. تقول لما: دخلت مرة إلى دكان أبي محمود، كان يتناول طعام الفطور، نظر إلي بطرف عينه ثم أكمل تناول طعامه وكأن أحدا لم يدخل. أدرت ظهري وخرجت من المحل. لم يحرك أبو محمود ساكنا، فهو مشغول بتناول الطعام، وعلى الزبون أن حسب رأيه أن ينتظره مهما طال الانتظار. دخلت دكان جاره أبي عادل، وبالصدفة كان هو الآخر يتناول طعام الإفطار، فترك طعامه ومسح يديه وهو يقول: أهلا وسهلا، كيف أستطيع أن أخدمك يا خانم؟ لم يتململ أبو عادل من كثرة طلباتي، وجهه البشوش وأخلاقه السمحة أسرتني لأكون من زبائنه. لو وقف أحد ما في مكان بين دكان أبي عادل وبين دكان أبي محمود فسيسمع تعليق النساء الغاديات والرائحات وهن يقلن: سبحان الوهاب، سبحان الرزاق. كثيرات من رواد السوق يعتقدن أن السبب في قلة زبائن أبي محمود وكثرتهن لدى أبي عادل يعود إلى سوء خلق الأول وغشه، وإلى حسن أخلاق الثاني وأمانته. لعلكم تتساءلون كيف يتصرف أبو محمود عندما يرى النساء يزهدن ببضاعته ويرغبن ببضاعة جاره أبي عادل. حسنا، سأجيبكم. قلب أبي محمود الأسود وعقله الأعوج حجبا عنه سلامة الرؤية وصحة التفكير، فصار لا يترك فرصة يستطيع فيها الطعن بأبي عادل إلا ويغتنمها. كل من يزور أبا محمود يدرك ببساطة كرهه لجاره وحسده له. لا يدري أبو محمود ماذا يفعل أمام نار الحقد والحسد التي تشتعل في قلبه تجاه جاره، ولا يشعر بالهناءة وراحة البال أبدا، وكثيرا ما يرى في نومه طيف أبي عادل ومحله المكتظ بالزبائن، كما يشهد في استيقاظه نجاح أبي عادل بأم عينيه. أكثر ما كان يغيظه أنه كلما زار أحدا أو زاره أحد من تجار السوق قفزت سيرة أبي عادل لتكون شاهدا على حسن السلوك وحسن السيرة. أخذ أبو محمود يقلب في عقله ويبحث عن طريقة تخلصه من جاره أبي عادل، وهداه تفكيره القاصر وقلبه الأسود إلى طريقة ظنها عظيمة لكنها لم تكن كذلك، لا عند الله ولا عند عباد الله.
ذات ليلة حدث حريق كبير في سوق الحريم، التهم محل أبي غزوان وهو جار لأبي عادل وأبي محمود. في اليوم التالي رأى الناس سيارة الشرطة تخترق سوق الحريم وتتوقف عند محل أبي عادل. ترجل منها شرطيان، دخلا محل أبي عادل وخرجا منه بعد دقائق وبصحبتهما أبو عادل. ركبوا السيارة وخرجوا من السوق. دهش الحاضرون وانتشرت في السوق شائعة فظيعة: أبو عادل متهم بإحراق دكان أبي غزوان. همهم الجيران وغمغم قائلين: هذا غير معقول، يستحيل أن يفعلها أبو عادل. أبو عادل رجل مستقيم يخاف الله ويحب الناس، لا شك أن في الموضوع التباسا. وقف أبو محمود على باب دكانه يراقب ما يجري، وقلبه يكاد يطير من الفرح. همس في نفسه: أخيرا سوف أتخلص منك يا أبا عادل. لكنه تظاهر بالحزن على جاره أمام الناس، وهرع مع من هرعوا إلى مركز الشرطة ليدلوا بشهادتهم حول أمانة أبي عادل واستقامته. لم يصدق تجار السوق أن أبا عادل هو من أحرق دكان أبي غزوان، ولم يقنعهم بذلك ما قيل عن عثور الشرطة على جزدان أبي عادل وفيه أوراقه وبطاقته الشخصية في الدكان المحترق. صاح أحدهم: كيف احترق الدكان بكل ما فيه من بضائع ولم يحترق جزدان أبي عادل؟ سؤال وجيه لم يجد له أحد جوابا حتى الآن. بعد بضعة أيام من توقيف أبي عادل، زارت سيارة الشرطة سوق الحريم مرة أخرى، لكنها توقفت هذه المرة عند أبي محمود، واقتاده بعض عناصر الشرطة من محله، ثم اتجهوا به إلى المخفر. تساءل الناس عما يجري، لا أحد يعرف الجواب. بعد ساعات عرف الجميع الجواب: حادث الحريق مدبر من أبي محمود، لقد تواطأ أحد عناصر الشرطة مع أبي محمود مقابل رشوة كبيرة ليدس جزدان أبي عادل ضمن العينات الملتقطة من مكان الجريمة. ولكن كيف وصل جزدان أبي عادل إلى يد أبي محمود؟ وكيف ظهرت الحقيقة؟ أما جزدان أبي عادل فقد تم اختلاسه من دكانه قبل يومين من الحادث، بناء على تواطؤ أحد موظفي أبي عادل مع أبي محمود مقابل رشوة أيضا. وأما الحقيقة فقد ظهرت عندما شهد أحد موظفي أبي محمود بأنه رأى مستخدم أبي عادل وهو يسلم الجزدان لأبي محمود منذ عدة أيام. ودعم تلك الشهادة أن أبا عادل بلغ المغفر عن ضياع بطاقته الشخصية في اليوم الذي تم فيه اختلاسها، كما كان لموضوع احتراق المحل بكل ما فيه وسلامة الجزدان من أن تمسه النار أهميته في كشف الحقيقة. عاد أبو عادل إلى محله وقد ازدادت محبة الجيران والزبائن له أضعاف ما كانت، وسيق أبو محمود إلى السجن ليلاقي جزاء ما كسبت يداه. وصدق من قال: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غلا ولا حسد. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إخوتي أخواتي أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم، نتناول فيها قضايا أسرتنا المسلمة من منظور شرعنا الحنيف من خلال الكتاب والسنة. نستضيف في هذه الحلقات ونتشرف بهذه الاستضافة فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكم ونفع بكم.
1: بارك الله بكم سيدي. سيدي، في بيتنا المسلم نتحدث الآن عن الحقوق، وبدأنا بحقوق الزوجة، وتناولنا حق النفقة وأن يرعى دينها وسلوكها، أن يعاشرها بالمعروف، أن يتزين لها، إلى غير ذلك. اليوم يقول الفقهاء من حقوق الزوجة على زوجها أن لا يهجرها، يعني هو الزواج له غاية، ومن إحدى غاياته أن يحقق شيئا في داخله. فعندما يهجر زوجته ليالي وأياما دون أسباب شرعية، فهذا مما يسيء للحياة الزوجية
2: إساءة بالغة.
1: نعم، فماذا نقول في ذلك؟
2: لا بد من تحقيق الهدف الأول من الزواج، وهو الإحصان.
1: نعم،
2: لا بد من تحقيق الهدف الأول للزواج وهو الإحصان. هذا الهدف على الزوجة أن تحققه لزوجها بتزينها وباهتمامها برشاقتها وإندامها، وعلى الزوج أن يحققه لزوجته بالاهتمام بها وتلبية هذه الحاجة.
1: هذه المرأة التي جاءت لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
2: سيدي أدب ما بعده أدب.
1: نعم،
2: إن زوجي صوام قوام.
1: نعم،
2: فيعني أحيانا سيدنا عمر ظن أنها تمدحه، أحد الصحابي قال إنها لا تمدحه. يا الله، شوف الأدب أولا. يعني أنا بقول إنه والذين هم لفروجهم حافظون القرآن، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. دقيق، فمن ابتغى وراء ذلك، اقرأها طفل، في مئات الانحرافات الجنسية
1: تضمنتها
2: هذه الآية. فهو الحقيقة في كلام، في أدب. ويا بني، نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك. القرآن علمنا الأدب. فكمان هذه المرأة، إن زوجي صوام قوام، يعني هو يبدو أنها تمدحه، بس لما جاءت إلى سيدنا عمر قال له صحابي إنها لا تمدحه،
1: تشكو زوجها.
2: في عند حاجة أساسية. مع الأسف الشديد الشديد الشديد، لما بيكون في إخفاق بهالعلاقة الأساسية، قد يصرف هذا الإخفاق إلى انحراف.
1: نعم،
2: من قبل الزوج أو الزوجة،
1: ويتنامى دون أن نشعر.
2: أبدا. في كتب عن الانحرافات الأخلاقية بالعالم الغربي، شيء لا يصدق. أما نحن، هذا الدين يضمن لنا هذه الحاجة بكل أبعادها. فلا بد من أن تعتني المرأة، أقول أولا برشاقتها وبهندامها وبتزينها، هذا أحد أكبر واجباتها. ويقابل هذا

0: ما دام ممكن تستخدم سلوكين متناقضين لموضوع واحد فأنت عنصري. وكأني أقول العالم كله يشكو العنصرية، دول تعيش برفاهية فوق حد الخيال، تعامل شعوب معاملة مثلى، تعامل الآخرين معاملة سيئة جدا،
1: عنصرية.
0: لا قيمة لهذا الكمال، هذا كمال اضطراري.
1: إذن عندما قالت صوام قوام هو انشغل عنها بصيامه وقيامه.
0: لها حق.
1: نعم.
0: شوف المؤمن يعطي كل ذي حق حقه، في حق لزوجتك عليك، وحق لأولادك، وحق لصحتك. هذا هو الفلاح. الفرق بين النجاح والفلاح هذا. قد تنجح في جمع الأموال، بيل جيتس 93 مليار، جوبس 700. قد تنجح في ارتقاء منصب، في رئيس وزراء اليابان تم 70 سنة، 70 عام
1: بدأ. نعم.
0: أما الفلاح شيء آخر، أن تنجح مع الله معرفة وعبادة وطاعة وتقربا، وأن تنجح في بيتك بحسن اختيار الزوجة أولا وحسن معاملتها، تنجح مع أولادك، وتنجح في عملك إتقانا وأن يكون مشروعا في الأساس
1: حلال،
0: وتنجح مع ربك. فإذا نجحت مع الله أولا ومع بيتك ثانيا ومع أولادك ثانيا أيضا وفي عملك ثالثا
1: ومع صحتك
0: رابعا، فأنت الفالح. والفلاح هو نجاح متعدد
1: شمولي
0: مع الله، في بيتك، في عملك، مع أولادك، مع صحتك.
1: نعم. إذن سيدي،
0: ولم تأتي كلمة نجاح في القرآن إطلاقا.
1: ما جاءت نجاح.
0: وأولئك هم المفلحون.
1: يفلح. نعم. ومفلح. إذن سيدي، عندما يكون صواما قواما هو يظن نفسه أنه في عبادة. لو علم أنه أيضا في عبادة عندما يحسن زوجته،
0: تقتضي العبادة أن تعطي كل ذي حق حقه ولا حق عليك.
1: نعم.
0: كما أن لك حاجة عندها تقضيها أحيانا، لا بد من أن تلبي حاجتها. هي تستحي أن تقول حاجتها، هي تتزين لك.
1: نعم.
0: الزينة رسالة.
1: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي.
0: نعم.
1: أكتفي بهذا القدر، في هذا الحق أصبح واضحا.
0: نعم.
1: أيضا من حقوق الزوجة على زوجها، وهذا مشترك أيضا، والزوج على زوجته، هي كثير من الحقوق مشتركة، ألا يفشي الأسرار الزوجية.
0: يا لطيف. يعني أنا والله أعلم لا أجد معصية أشد عند الله، هذا البيت المصون، هذا العقد الموثق، وقد أفضى بعضكم إلى بعض أن تفشي العلاقات الجنسية لأصحابك، أو أن تفشي هي علاقتها مع زوجها لخليلاتها. هذا خطأ كبير، هذا شيء مقدس. نعم.
1: إن من أشر الناس، يعني
0: الأب هذه ابنته، والأخ هذه أخته، والابن هذه أمه، لا يستطيع أن يرى من أمه أو أخته أو ابنته ما يراه الزوج من هذه المرأة. هذا وأخذنا منكم ميثاقا غليظا
1: سر.
0: فلذلك أنا أتمنى العلاقات الزوجية لا يمكن البوح بها،
1: ولا
0: بكمال هذا الدين،
1: ولا بالتلميح،
0: ولا بالتلميح.
1: نعم.
0: الله قال فمن ابتغى وراء ذلك. نعم. يا الله، أدب القرآن نتعلم منه الأدب.
1: نعم. وفي الحديث إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى زوجته. نعم. وتفضي إلى زوجها ثم يكشف سترها.
0: نعم.
1: نعم.
0: يعني عفوا، ذكر هالموضوعات كأن الذين يسمعون رأوها.
1: نعم.
0: في رؤية حسية، رؤية عقلية،
1: تصوير،
0: رأوها.
1: نعم.
0: تخيل، وهذا التخيل بالإنسان، يعني بيتخيل شيء الإنسان،
1: وهذا من قلة المروءة.
0: نعم.
1: يعني ليس من أخلاقنا ولا من
0: أنا أقول يعني لا لعلي مصيب. أكيد الحديث عن جمال الزوجة خطأ كبير. كنت قبل أيامك بجلسة أخ يعني هو لا يعلم، تكلم عن صفات زوجته حتى الجمالية وتوقف. هذا خلاف الدين، هذا
1: لا يجوز.
0: الزوجة لك مو للآخرين. الآخرين لهم تصور، عندهم خيال، ما بصير.
1: أحيانا لا يتكلم عن جمالها سيدي، لكن الشيء بالشيء يذكر. لكن تدخل إلى غرفة ضيوفه فتجده

0: يعلق صوره مع زوجته في غرفة الضيوف.
1: خطأ كبير هذا.
0: يعني كيف يستقيم ذلك؟
1: زوجته محجبة وبصورتها بغرفة الضيوف.
0: نعم. أيضا سيدي من حقوق الزوجة على زوجها ألا يكلفها فوق طاقتها. يعني هي لها واجبات في البيت لكن أحيانا يكون التكليف فوق الطاقة. يعني يريد منها أشياء قد لا تستطيع القيام بها. فيعني تصبح مرحلة حرجة.
1: يعني ما كان وسطي.
0: نعم.
1: دائما يعني الحياة تأخذ ورد. مو أخذ فقط.
0: نعم.
1: إذا كلفها ما لا تطيق أتعبها. وقد يأتي يوم لا تنصاع له.
0: لا.
1: الاعتدال مطلوب. يعني عفوا امرأته زوجة النبي الكريم
0: صلى الله عليه وسلم
1: يأتيها طبق من ضرتها تكسره.
0: نعم.
1: النبي الكريم قال غضبت أمكم غضبت أمكم فقط. شوف الحلم والأدب. بيقدر كان يعني يفعل معه شيء كثير.
0: نعم.
1: أنا والله أذكر قصة عن امرأة والله أكاد لا أصدقها. خطب النبي امرأة فاعتذرت.
0: اعتذرت عن الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اعتذرت أن تكون السيدة الأولى في المجتمع.
0: أم المؤمنين
1: أعلى منصب نسائي. فسألها لما؟ قالت لي 5 أولاد أخاف إن قمت بحقهن أن أقصر بحقك، وأخاف إن قمت بحقك أن أقصر بحقهن.
0: هذا توحيد.
1: شو الصحابيات والله بطلات يا أخي وحياة الله. يمكن السيرة أبلغ من النص.
0: نعم.
1: السيرة النبي رب أبطال.
0: نعم. إذن سيدي لا يكلفها فوق طاقتها. أحيانا يعني
1: إن كلفها يعينها.
0: فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذه مع الخدم.
1: نعم.
0: وطبعا من باب أولى مع الزوجة.
1: طبعا.
0: إذن سيدي لا يجوز أن يكلفها فوق طاقتها.
1: نعم.
0: أيضا أحيانا
1: فإذا كلفها
0: يعينها
1: فليعينها.
0: نعم. أحيانا يحاسبها دون أن يكلفها. يعني يأتي البيت فيملأ البيت صراخا وهو لم يكلف أصلا.
1: نعم.
0: وهذه مشكلة.
1: هذا أكبر خطأ.
0: نعم.
1: مثلا يكره شيئا ما قاله لامرأته إطلاقا فلما فعلته أقام عليها الدنيا. يا أخي بلغها أنا أحب كذا وكذا أكره كذا وكذا. أبدا. واضح. قبل أن تحاسب بيّن، والبيان يطرد الشيطان.
0: حتى المعلم مع طلابه
1: أبدا
0: يعني يحاسب دون أن يكلف.
1: نعم.
0: فينبغي أن يبين ما يريده ثم
1: البيان يسبق المحاسبة.
0: نعم.
1: بلا بيان ما في محاسبة.
0: نعم. نعم. إذن سيدي بهذا الـ يعني القدر نكون قد استوفينا تقريبا حقوق الزوجة. كفاها حقوقها.
1: نعم.
0: من حقوقها على زوجها أن يعاملها معاملة حسنة، أن يوفق عليها، أن يتزين لها، ألا يهجرها لغير سبب شرعي سنتحدث عنه مستقبلا، يعني أن يعاملها بالإحسان وبالمعروف وأن لا يكلفها فوق طاقتها وأن لا يفشي أسرار الزوجية. فجزاكم الله خيرا.
1: لكن البطولة أن تؤدي الحقوق مع مطالبتك بحقوقك.
0: نعم. وهذا
1: تطالب بالحق وأدي الحقوق.
0: نعم. وهذا ما سنبدأ بالحديث عنه.
1: نعم.
0: في اللقاء.
1: نعم.
0: القادم إن شاء الله في الحديث عن حقوق الزوج. جزاكم الله خيرا سيدي.
1: بارك الله بكم
0: إخوتي أخواتي. بارك الله بكم. أسأل الله تعالى أن نلتقيكم دائما وأنتم في أحسن حال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى الملتقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وهو على ذلك ونحن على ذلك من الشاهدين. عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر المحجلين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، أيها الإخوة الكرام، قال تعالى وهو أصدق القائلين: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآية وما بعدها أكدت لنا أن التوقيت الذي أمرنا الله به هو السنة القمرية، لأن فيها أربعة حرم. لو لم يقل تعالى منها أربعة حرم فكان الأمر متساويا، كل السنوات يعني حسب توقيت الصيني والغربي والشرقي، كل الأشهر 12 شهرا، ولكن الأشهر العربية هي التي فيها أربعة حرم، يعني ذو القعدة وذو الحجة ومحرم متصلين، ورجب وحده. هذه الأشهر الحرم كانت عند العرب أشهر هدنة، يتوقفون فيها عن القتال، تحقن الدماء، تتوقف المعارك. ومن أجل هذا، والله أعلم، الله أقرها لنا، لأنه فيها فرصة لأن تحقن الدماء وتتوقف الحروب. في الأشهر القمرية نعرف حجنا ونعرف صومنا، لكن هذا طبعا لا يجعلنا نهمل الأشهر الشمسية، لأن التوقيت الشمسي عليه صلواتنا، توقيت الصلوات مرتبط بالشمس وليس بالقمر. نعم، توقيت الحج والصوم مرتبط بالشهر القمري، ولكننا عندما نبحث عن وقت صلاة الظهر والعصر وأي يوم أطول في السنة وأي يوم أقصر في السنة، يطول النهار ويقصر، هذا باتباعنا للتقويم الشمسي، وبالتقويم الشمسي يثبت، يعني نحن فينا نعمل جدول رزنامة من هلأ مئة وأكثر من السنوات إنه مثلا في صيداء يوم 10 نيسان تغرب الشمس في الدقيقة الفلانية، هذا ثابت. ولكن الذي يعنينا هو الترقيم، يعني عندما أصبحت السنة القمرية هجرية، أي متى كان ذلك؟ في منتصف ولاية عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، عندما أراد أن يعني يبتكر أو يعتمد بالأحرى على توقيت خاص بالمسلمين، لأنه حتى ذلك الوقت يعني حوالي 17 هجري كان المسلمون يؤقتون إما بالحوادث، عام الفيل، عام المطر، عام كذا، وإما بالتوقيت الروماني أو الغربي الذي يصل إليهم من بلاد الروم، أو أحيانا بالتوقيت الفارسي. فاستشار صحابته، استشار الصحابة، وكان الرأي الحاسم عند سيدنا علي، فقال له الله تعالى سمى الهجرة نصرا، وقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. هذه إشارة للهجرة عندما وصل إليه المشركون. وقال أبو بكر رضوان الله عليه لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فنصرهما الله تعالى بأبسط وأضعف الكائنات وهي العنكبوت. إذن إلا تنصروه فقد نصره الله. اعتبر الهجرة هي النصر الذي بدأ به الإسلام يتغير دوره. ولأن الآيات أصلا هي أتت وراء بعضها البعض، يعني إلا تنصروه ثم حديث عن الجهاد، ثم الآيات التي تلونا في موضوع 12 شهرا، وهكذا هنالك ارتباط الآيات، يعني توحي به. طبعا كان هنالك اقتراحات، وفاة الرسول، ولادة الرسول، وهكذا، فثبت الأمر على ما اقترحه سيدنا علي، فكانت السنة الهجرية، فتم الترقيم. السنة التي حصل فيها الهجرة حصلت فيها الهجرة بسنة واحدة، طبعا الهجرة بربيع مش بمحرم، لكن السنة التي حصلت فيها الهجرة رقمناها 1 وبدأنا، وكأن الله أقر بهذا التوقيت من عنده، إذ أن الحديث يقول إن الله يبعث على رأس كل 100 عام لهذه الأمة من يجدد لها دينها. وجاء عمر بن عبد العزيز في العام 99 وتوفي في العام 101 بشكل دقيق، كأن الله تعالى يؤكد اختيار المسلمين لترقيم السنوات ولبداية التأريخ بالهجرة. قد تسألون أنه على رأس السنة 200-300-400، فيه تفصيل، لكن الواضح هو عمر بن عبد العزيز. إذن من هنا نحتفل بالهجرة، أو يحتفل الناس بشكل عام بالهجرة في محرم، مع أنها هي في ربيع، لأنها هي نحن نحتفل يفترض رأس السنة الهجرية وليس برحلة الهجرة، ولكن جمعت هذه بتلك وكانت كأنها شيء واحد. هذا للتذكير ولإعادة التأكيد على توقيتنا الذي ينبغي أن نعتمده وأن نحفظه. يعني بشكل عام أطفالنا الشباب وحتى الكبار يحفظون الأشهر الشمسية باللغة العربية والأجنبية ويعرفون كل التواريخ فيها. إذا قلت له عد لي الأشهر القمرية بصعوبة سيفعلها، فضلا عن أنه لا يعرف ماذا تعني الأشهر الحرام. هذه ثقافة لا ينبغي أن نهملها، لأننا كما قلنا مرتبطة بعبادتنا، لن نستطيع أن نحدد التواريخ المهمة يعني للصوم وللحج بشكل رئيسي، ثم لكثير من المناسبات. هلا طبعا حصل هنالك دراسات وجمعت، يعني صرنا نعرف مثلا انه مثلا بالتوقيت الشمسي انه شهر آذار حصلت في معركة بدر ومعركة أحد مثلا، وفي الشتاء حصل كذا وكذا. طبعا تسمية الأشهر القمرية ارتبطت بالظروف الجوية، لكن مع مرور الزمن تغير ذلك، لأنه الشهر السنة القمرية تسير على كل أيام السنة. عندما نقول محرم لأنه محرم، عندما نقول صفر لأن البلاد تصفر تفرغ، الناس يذهبون إما رحلة الشتاء إلى اليمن أو رحلة الصيف إلى الشام. ربيع كان عند التسمية ربيع، جمادى كان عند التسمية برد، كان شتاء. رجب يعني زيادة، لأن شهر رجب زيادة عن الأشهر الثلاثة المتصلة، كما نقول بالمثل عش رجبا ترى عجبا، نعيش كثير تشوف كثير، فهذا زيادة عن الأشهر الثلاثة فسمي رجب. شعبان أيضا لأن القوافل تتشعب تذهب من أجل التجارة. رمضان عندما سمي كان رمضاء، يعني شدة الحر عند الظهيرة. شوال لأن القوافل تعود وتكون الجمال قد امتلأت بضائع فتشول، يعني تميل يمينا ويسارا. ذو القعدة لأنه قعود عن القتال، ذو الحجة لأنه شهر الحج. ماذا باختصار؟ على فكرة طبعا الأشهر الشمسية أيضا مرتبطة، وبعدنا يعني إذا جاز التعبير نسير على خطأ أو أخطاء تاريخية. فمثلا سبتمبر أيلول يعني الشهر السابع، سبت، أكتوبر الشهر الثامن، ديسمبر عشرة. طب كيف عشرة هو شهر 12؟ كيف سبتمبر شهر السابع هو شهر التاسع؟ هذا خطأ تاريخي بعدنا منشين عليه، لأنه الأصل أن بدء السنة كان في آذار، فكان تاريخيا الربيع وكذا، لكننا احتفظنا بذلك. أما أغسطس آب فعلى اسم الإمبراطور الروماني لأنه أيضا اعتمد هذا، وكذلك وكذلك تموز اللي هو يوليو يعني يوليوس قيصر. طبعا هذا قد يحتاج إلى شرح أطول. فيكم تقولوا كمان الأيام سنداي شو يعني؟ يوم الشمس، مونداي يوم القمر، يعني إذا جاز التعبير أخطاء تاريخية وماشيين فيها. كما أن أسماء الأشهر القمرية لا ترتبط فعلا بالربيع والصيف وغير ذلك. ما أتصور أن الإنسان يستطيع أن يدقق بهذا. التقليد هو الغالب في هذا الموضوع. على كل حال، بدأنا بسنة قمرية جديدة، نرجو أن تحمل أخبارا طيبة. وكما قلنا منذ أسبوعين، ليست الأشهر والأيام هي المسؤولة عن أعمالنا، نحن الذين نملأ هذه الأيام أعمالا. نحن الآن نملأ هذه الأيام أعمالا طيبة. ما رأيكم بسقوط 4 قتلى إسرائيليين اليوم صباحا وإصابة 17؟ كان لازم يعطوا السلاح للدولة، يعني كان أفضل، كانوا حفظ الدماء، حقن الدماء. أيها الإخوة الكرام، نحن على أعتاب انتصار حقيقي، وليس كما يقول الضعفاء والجهلاء والأغبياء والعملاء جميعا. أمريكا بصولجانها، بأساطيلها، بتاريخها، بتهديداتها، هزمت بالخليج، ومشروع إسرائيل في لبنان هزم بعد كل ما أنفقوا وقتلوا ودمروا وهجروا. المقاومة تذيقهم الويلات، وحبل الناس الذي تعتد به إسرائيل اللي هي أمريكا يبدو أنه سيقطع إن شاء الله. طبعا مش لا يقطع 100%، على الأقل سيضعف. هذا ما تقوله الصحافة الإسرائيلية، أمريكا تخلت عنا واتبعت مصالحها. ليس شيئا جديدا، ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا. والكلمة التي نقلناها منذ أسبوعين عن كيسنجر تتردد اليوم في الصحافة الإسرائيلية، أن كيسنجر تعلم السياسة الأمريكية قال يوما ما: أن تكون ضد أمريكا فأنت في خطر، وأن تكون معها فأنت تخشى الموت أو تعرض نفسك للموت. نعم، هذا الذي يحصل الآن. وكأن الآية الكريمة أو هذه الجملة من الآية الكريمة نراها أمام عيوننا الآن. قال تعالى عن اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني بخيل، أعوذ بالله. الله الكريم. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. كلما جبت يعني آية وأعجاز وانتصار يزدادون كفرا وطغيانا. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. ما بحبوا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، يعني كلما أرادوا شيئا من حروبهم حصل عكس ذلك. قلناها مرارا وتكرارا، وأيضا قلت هذه الآيات وهذا التفسير عام 93 عند المبعدين في مرج الزهور، وأعطيتهم مثلا: أنتم أبعدتم من فلسطين من أجل إطفاء الانتفاضة، فازدادت الانتفاضة اشتعالا، واكتسبت الانتفاضة خبرة من علاقتهم بإخواننا في حزب الله وإيران. وقتها توثقت العلاقة وعادوا أبطالا يحملون اسم فلسطين عاليا في مواجهة من أراد أن يذل فلسطين والفلسطينيين بأوسلو وما إلى ذلك. إذن كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وهذا حصل. طيب عام 48 اعتبروا الانتصار الكبير، صحيح، لكن 48 أنتج يعني اعتراض على الملوك المتخاذلين والأنظمة، قامت أنظمة ثورية دغلي بعد 48، انقلاب بسوريا وانقلاب بمصر وانقلاب بالعراق، وكله قريب، كله انتقاما لهذا. هذه الأنظمة الثورية يعني عبد الناصر والبعث وغيرهم أوقدت، يعني دفعت الناس نحو فلسطين. صحيح كانت شعارات لا تنعكس على الأرض ولا تنشئ جيلا يعني واعيا لهذا الموضوع، لكن على الأقل قطعت مرحلة جعلت إسرائيل في خوف، كانوا خيفانين. وكلما حصل شعار جديد في مصر خاصة يعني شعروا بأنهم سينتهون، وعندي لذلك أدلة لا تنتهي، منها عند إغراق الباخرة، شو كان اسمها وقتها؟ ليبرتي. واحد يهودي، الحكي بال 64، يهودي في باب الدريس ببيروت عنده مطمع، وكان يعمل معه فلسطيني من برج البراجني، فقير معطر يمكن يومية ونص ليرة كانت. يقول له اليهودي: إذا جاء يوم الذبح هل تحميني؟ ومثله يهودي في شارع المعرض. مهم. إذن 48 أنتج أنظمة ثورية، 67 على أساس خلاص مشروع روجرز الأمريكي ماشي وعبد الناصر رايح يوقع، ذهبوا إلى الخرطوم وقالوا: لا صلح، لا اعتراف، لا مفاوضات. وانطلقت مقاومة فلسطينية التي قد تكون وصلت إلى أوجها من ناحية تعبير عن قضية الفلسطينية ب 73 عام خطف الطائرات، حيث انتبه العالم أنه في شيء نحن غافلون عنه. المقاومة الفلسطينية انتهت بخروجهم من بيروت، بدأت المقاومة الإسلامية. المقاومة الإسلامية بسبب ظروف لبنانية معقدة ودولية وأقليمية، بالسبعة وثمانين كانت شوي هيك مربكة. شو صار؟ طلعت الانتفاضة، انتفاضة التي استمرت 6 سنوات، أرهقتهم إرهاقا، حجر أتعبهم، ثم أطفأوها بأوسلو 93. ثم عام 2000 قال وقت براك بده يرتاح، سحب من لبنان، مش براك هذا، ايه براك، 2000 بأيلول 28 بفوت شارون على المسجد الأقصى، ببلش انتفاضة ثانية. 2006 أرادوا إلغاء المقاومة كما وعدت كونداليسا رايس، قبل 96 أرادوا إلغاء الانتفاضة، وحصل تفاهم نيسان الذي شرع المقاومة. 2006 لجم إسرائيل من 2006 لل 24 توازن رعب. الآن دمروا، قتلوا، وأجبروا أو دفعوا الأمريكان بكل ما عندهم لحرب ليس للأمريكان فيها أي مصلحة، فانتهت إلى أن يتهم الأمريكان حتى أقرب الناس لترامب بأنكم أدخلتمونا في مغامرة فاشلة، أقنعتم ترامب بأنه ضرب واحدة على المرشد ينتهي تنتهي هذه الدولة. وكان الآن إيران دولة عظمى وفرضت شروطها. يقول ترامب بدي واقع الأحد لأنه يوم ميلادي، يقول لا بدي بجنيف نجي نسلم على بعض، لا لا أبدا، نحن موقع من عندنا وانت توقع من عندك، والوفدين اللي بدي يروح يفاوضوا ما بيسلموا على بعض. والمشهد المسرحي أمس أنه حتى يعطي لهذا الاتفاق بعد تاريخي، ما خبر ماكرون، قال له أنا ممكن وقع بفرنسا، معزوم على العشاء بعدد ضئيل، مش بيقول له جيب لي الورقة لوقع، سواقع الآن. طلع ماكرون هيك، مرت ماك شو عم يعمل هذا، شو مخبرهم، لماذا اختار فرساي؟ لأنه فرساي قصر تاريخي وقعت فيه معاهدات الحرب العالمية الأولى والثانية وكذا، طبعا عمره 500 سنة، عمره لويس الرابع عشر، وهو طبعا تحفة الهندسة الفرنسية خاصة بحدائقه الواسعة. إذن يريد أن يعطي لهذا التوقيع بعد احتفالي أنا بفرساي. والإيران يوقع وحيدا دون وزير خارجية ولا قائد حرس ولا أحد، بكل بساطة عم يعمل عمل إداري، هذه واحدة بتكفي لإظهار الثقة بنفسهم الإيرانيين، وهذا الضعف الأمريكي اللي بده يثبت بأي شكل أنه قام بعمل تاريخي. وإذا تطلعنا إلى البنود، على الأقل حد الأدنى ما فيها سحب سلاح حزب الله، بالعكس فيها انسحاب إسرائيلي والحفاظ على كافة الأراضي اللبنانية 10452. طبعا ما في كلمة انسحاب بشكل واضح، لا في انسحاب، بس قصدي ما في يعني تفصيل انه عدم اطلاق الرصاص الا بالمقدمة انه يأمن الناس بعضهم بعضا. والذي لم يستطع ان يكتبه يقوله شفهيا، ما في على الحكي جمرك، انه والله يجب على ايران الا تدعم اذرعتها، يجب على ايران كذا. لا شك ان هذا الاتفاق انتصار للمقاومة وهزيمة لأمريكا. إن كان أطفال السياسة في لبنان لا يقرون بذلك فهذا شأنهم، وكما قلنا دائما هم أصلا لم يقروا بانتصار 2000 ولا بانتصار 2006، هم يصنعون لأنفسهم عالما خاصا يظنونه صحيحا، يفضلون العيش في الأوهام على أن يعترفوا بالحقائق. هذه بداية وليست نهاية، بداية لمرحلة جديدة ستكون بإذن الله تعالى أقوى من سابقاتها. وليتوقف كما قلنا أطفال السياسة عن الحديث عن سحب سلاح المقاومة، لأن هذا غير ممكن. والتنظير لموضوع الدخول السوري وقد قطعه الشرع بشكل واضح، والتنظير لمواجهة الجيش اللبناني للمقاومة فهذا من سابع المستحيلات. لابد أن تقبلوا بالمقاومة وأن تجعلوها جزءا من دستوركم ومن سياستكم اليومية، وأن تخرجوا من الأوهام إلى الحقائق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه وأتباعه ومن ولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أيها الإخوة، الخطأ الكبير الذي يعيشه جزء من اللبنانيين وكثير من العرب والمسلمين أنهم يضعون رؤوسهم في الرمال ولا يريدون أن يفهموا طبيعة الكيان الصهيوني التي عبر عنها القرآن مليا وتفصيلا. هم إذا قرأوا القرآن لا يفهموه، وإذا فهموا فإنهم لا يطبقون، وإذا لم يريدوا القرآن فالتوراة التي فيها تأكيد على التوسع والقتل والدمار وكل ذلك. فإن لم يريدوا ذلك فما نطق به اليهود أنفسهم بإسرائيل الكبرى وكذا، وإذا لم يريدوا هذه ولا تلك ولا هذه التجربة ماذا عن أوسلو؟ ماذا عن وادي العرب؟ ماذا عن كامب ديفيد؟ الحمد لله كما قلنا دائما الآن الموقف المصري أفضل من السابق، لأنه ينشعروا بالألم من المؤامرات اليهودية. يعني كما تعلمون مصر الوحيدة اللي طرحت ضرب السلاح أو السيطرة على السلاح وليس انتزاع السلاح، يعني بيسكر عليه مثلا. وكما قلنا أيضا بعض الوعي يتسرب إلى من دخل في التطبيع والدين الإبراهيمي المزعوم، ولكن ببطء شديد نريد وعيا للكيان الصهيوني، لعقيدته، لتاريخه، للتجربة، لما يقولون. هم يقولون وكأنهم لم يسمعوا. فلا تحلموا بسلام مع إسرائيل ولا بتطبيع، ومن سيسير في هذا سيدفع ثمنا غاليا بالشخصي وبالعام، ولن يكون إلا ما أراد الله. في النهاية سنرى تطورا غير مسبوق وغير متوقع، والله أعلم طبعا، يسبق الوعد الرباني الكبير بإذن الله تعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك. اللهم
0: من
1: ربنا
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم خطبة الجمعة لسماحة المجاهد الشيخ ماهر حمود رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة، والتي ألقاها من على منبر مسجد القدس في مدينة صيدا في الجنوب المقاوم. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نبقى مع بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية لمتابعة آخر الأخبار والأحداث الجارية في العالم.

0: من العاصمة الإيرانية طهران نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء. الاجتماع الأمريكي الإيراني متواصل في منتجع بارجنشتاك سويسري. لبنان ومضيق هرمز محور أساسي في قمة بحيرة لوزارن بمشاركة رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس وحضور الوفدين الباكستاني والقطري. القمة المباشرة رسمت إيران سقفها وعنوانها تنفيذ بنود مذكرة التفاهم قبل التفاوض في الملفات الكبرى. مشاهدينا في هذه الساعة من التغطية التي نقدمها لكم مباشرة من العاصمة الإيرانية طهران سيكون معنا الخبير بالشؤون الأمنية والاستراتيجية الأستاذ هادي محمدي. أستاذ هادي أهلا بك معنا.
1: وسهلا فيك.
0: وستكون معنا شبكة مراسلي الميادين إن كان من لبنان أو من منتجع بارجنشتاك وبقية المناطق التي يحصل فيها تطورات. ولكن نشير قبل ذلك مشاهدينا إلى أن هناك تصريحات لنائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ولرئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، حيث قال رئيس الوزراء الباكستاني بأن الجهود المكثفة أنتجت الاجتماع بين واشنطن وطهران في بارجنشتاك وربما نعود بورقة من أجل السلام. جي دي فانس تحدث بأن الرئيس دونالد ترامب كلفهم بالتوصل إلى حل دبلوماسي لعدد من القضايا، وأضاف أن السؤال هو ما إذا كان بإمكاننا تغيير العلاقات في الشرق الأوسط. اللافت مشاهدينا بأن الولايات المتحدة الأمريكية يعنيها كثيرا هذا الاجتماع، حيث صرح جي دي فانس أن المفاوضات الفنية ربما لا تحل كل الخلافات لكنها ستتيح لنا الجلوس معا لأول مرة في التاريخ. وهذه المشاهد هي مباشرة من منتجع بارجنشتاك. بالتأكيد سيكون معنا زميل موسى عاصي مفد الميادين إلى هناك الذي سيوافينا بالتطورات وأبرز أيضا التصريحات والمواقف. ولكن من جنوب لبنان مشاهدينا من منطقة علي الطاهر تحديدا ينضم إلينا الزميل جمال الغربي مراسل الميادين لينقل لنا المشهد من هناك كيف يبدو. تفضل جمال.
2: يعني عبد الرحمن المشهد هو في علي الطاهر هذا المرتفع حتى هذه اللحظات، هو عصي على الاحتلال الإسرائيلي وسيبقى كذلك بحسب مصادر ميدانية. كل ما زعمه جيش الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة تقديم بأنه حقق إنجاز ووصل إلى هذا المرتفع هو كلام عار عن الصحة. ونستطيع نحن وإياكم بعين الميادين أن نرصد المرتفع مباشرة على الهواء من مكان أقرب.
0: جمال قبل أن ترصد لنا المشهد حيث تتواجد يعني نشير مشاهدينا إلى هذه المشاهد الواردة مباشرة من بارجنشتاك للوفد يعني الإيراني المتواجد في سويسرا، يتقدمه محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني ورئيس الوفد الإيراني المفاوض. إلى جانبه مباشرة كان وزير الخارجية عباس عراقشي أيضا المتواجد في سويسرا من أجل هذه المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي نذكر بأن لبنان هو البند الأول بحسب ما صرح المسؤولون في الجمهورية الإسلامية في إيران، الذين يؤكدون بأنه هذا البند وهو البند الأول في مذكرة التفاهم بات بوابة التوصل إلى اتفاق وحتى المضي في هذه المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعود للزميل جمال ليكمل لنا ويحدثنا ويفصل لنا بالمشهد من حيث يتواجد. تفضل جمال.
2: عبد الرحمن الذي نشاهده الآن على الشاشة الخضار هو مرتفع علي الطاهر. هذا المرتفع ما زال عصيا على العدو الإسرائيلي ولم يتمكن حتى الساعة من التقدم بسبب البطولات التي جسدها المقاومون وملاحم التصدي لكل محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدعوما بألوية النخبة من جفعاتي إلى لواء نحال إلى جولاني إلى لواء المظليين. كل هذه الألوية دبابات الملك الميركافا التي كانت تحاول أن تتقدم إلى هذا المرتفع تمكن رجال المقاومة من استهدافها وتمكن رجال المقاومة من تدمير هذه الدبابات، الأمر الذي أدى أقله في الأيام الأربعة الماضية. يعني بحسب المعطيات الميدانية تشير إلى مقتل 10 ضباط وجنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في المحاولات في الأيام الأخيرة. الأخيرة للوصول إلى هذا المرتفع الذي نراه مباشرة على شاشة الميادين. هذه أقرب نقطة نستطيع أو يستطيع أي أحد الوصول إلى إلى إلى هذا المرتفع. بطبيعة الحال لو جيش الاحتلال الإسرائيلي، لو افترضنا كما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه متواجد في هذا

0: الغربي وصولا إلى ارتكاب المجازر بحق المدنيين. نحن نتحدث عن أكثر من 10 مجازر أقله في الأيام الأربعة الماضية. نعم. عندما كان يفشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المحاولات للوصول إلى هذه التلة، كان يستعيد عن ذلك للتغطية على إخفاقه بارتكاب المزيد من المجازر. عبد الرحمن، اسمح لي فقط يعني أن أذكر بأن
1: شكرا جزيلا لك جميل.
0: إلقاء قنبلة صوتية عند مدينة فرح عند أطراف النبطية الفوق، وكذلك الأمر كان هناك قنبلة صوتية في بلدة حداثة دون وقوع إصابات.
1: شكرا جزيلا لك جمال غرد مراسل ميادين، حدثتنا مباشرة من جنوب لبنان وعاينت لنا هذا المرتفع الذي أصبح شهيرا جدا حول العالم وليس في لبنان فقط، مرتفع علي الطاهر مشاهدينا، والذي بحسب مصادر الميادين الميدانية في جنوب لبنان بالرغم من كل المحاولات الإسرائيلية خلال الأيام الماضية للوصول إلى هذا المرتفع فقط، إلا أن كل هذه المحاولات فشلت، لبل المقاومة بحسب هذه المصادر كبدت الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة في قوات نخبته، في قوات النخبة التي كانت أيضا مدعومة بالطائرات والمدرعات الإسرائيلية. هذا المشهد في جنوب لبنان. أما المشهد في سويسرا في ظل انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية سنطلع عليه من الزميل موسى عاصي موفد الميادين إلى هناك في منتجع بارغنشتوك. تفضل موسى.
2: نعم، في هذا المؤتمر الصحفي السريع الذي عقده كل من نائب الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء قطر ورئيس وزراء باكستان، تعلن في منتجع بورغنشتوك انطلاق المفاوضات بشكل رسمي. هذه المفاوضات التي ستستمر 60 يوما وستناقش كل البنود 14 التي وردت في مذكرة التفاهم التي وقع عليها الرئيسان الأمريكي والإيراني قبل أيام من هذا اللقاء. الأهم فيما قاله جي ديفنس نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مسألة في غاية الأمام، يقول بأنه خلال الساعات الماضية حققنا الكثير من التقدم وسنحقق خلال الساعات المقبلة أيضا مزيدا من التقدم. هذه المسألة تنطبق على البنود أو الملفات التي تم البحث فيها خلال الساعات الماضية، وهنا نتحدث عن ملفين أساسيين. الملف الأول متعلق بالبند الأول من مذكرة التفاهم، بمعنى وقف إطلاق النار الشامل في الأراضي اللبنانية ولا سيما الأراضي اللبنانية المحتلة، وأيضا المستجد على هذه المفاوضات هو ملف مضيق هرمز الذي أعيد إلى النقاش مجددا بعد قرار الجمهورية الإسلامية إقفاله خلال الساعات الماضية. أيضا ردا على سؤال حول الرسالة التي يرسلها هذا الاجتماع هنا في بورغنشتوك إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم يشأ نائب الرئيس الأمريكي الرد مباشرة على هذه الرسالة، ولكنه قال بأن هناك يعني اهتمام كبير من قبل الرئيس الأمريكي بتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. طبعا هذه المسألة لن تحصل خلال الساعات القليلة هنا في بورغنشتوك، ولكن هذه مدار بحث طويل ويجب أن نتوصل إلى حال من الاستقرار والسلام في هذه المنطقة. تحدث جي ديفنس عن العلاقة بين الجمهورية الإسلامية والدول العربية في الخليج التي لم تكن ودية كما قال جي ديفنس خلال المرحلة الماضية، ولكن اليوم يمكن الحديث عن مرحلة جديدة في هذه العلاقة. تحدث أيضا عن مجموعة من المسائل، عن ما يريده الأمريكيون من هذه المفاوضات وهو البرنامج النووي الإيراني، وقال بأن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذه المفاوضات ستحقق ما أهدافها من خلال البرنامج النووي الإيراني، بمعنى بحسب ما يقول الأمريكيون منع إيران من امتلاك أسلحة نووية. أيضا هناك العديد من النقاط التي تحدث عنها جي ديفنس في هذا المؤتمر الصحفي. أيضا رئيس الوزراء الباكستاني تحدث بأن هذا الاجتماع هو ثمرة جهود تضافرت وساطات واجتماعات دامت لأكثر من شهرين، والآن نحن هنا كما يقول رئيس الوزراء الباكستاني في هذه المنطقة في بورغنشتوك من أجل وضع كل ما التفاهم عليه موضع التطبيق ومن أجل التوصل إلى الاستقرار والسلام في هذه المنطقة، وذكر بأن ما حصل في الهجوم العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران أدى في هذه المنطقة إلى نوع من عدم الاستقرار وتداعياته كانت على العالم أجمع.
1: شكرا جزيلا لك موسى عاصي مدير مكتب الميادين في جنيف وموفد الميادين إلى منتجع بورغنشتوك في سويسرا على وجودك معنا في هذه التغطية التي نبدأ النقاش فيها مع الأستاذ هادي محمدي. أستاذ هادي أهلا بك معنا من جديد. كثيرة هي التطورات إن كان على مستوى المفاوضات كان على مستوى التطورات في جنوب لبنان، ولكن اليوم هي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الحاج رمضان محمد سعيد إيزيدي، والذي اغتالته أيضا إسرائيل في حربها على الجمهورية الإسلامية في عدوانها على الجمهورية الإسلامية.

0: في إيران. في هذه الذكرى بداية أستاذ هادي، ماذا تقول عن الحاج رمضان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أولا للمشاهدين الأعزاء. حاج رمضان كان من الشباب الأولى يعني الذي حضرت في لبنان، وكانت يعني كانت تتابع موضوع الفلسطين من بدايتها يعني من ثمانينات، وكانت يعني مسؤوليات مختلفة يعني في هذا الناحية، حتى وصلت إلى قيادة الملف الفلسطيني في لبنان وعلى صعيد المنطقة وفي كافة الأحزاب يعني منظمات الفلسطينية. كان لها دورا في تطور يعني في طاقات المنظمات الفلسطينية من ناحية العسكرية ومن ناحية خطط، الذي كان يتابع هو مع شهيد قاسم سليماني، يعني كان مترابطين مع بعض يتابعون، يعني بدأوا بفصل جديد في تطور في تنظيم، في تطور في طاقات مختلفة أمنية وتطور في طاقات التسليحية. وأحد وجوه هذا التطور كان الإمكانيات تحت الأرض، يعني مدينة تحت الأرض الذي استفادوا يعني منهم يعني خلال حرب يعني طوفان الأقصى. من ناحية هذا يعني هناك كان محاولة واضحة يعني من قبل حاج رمضان وشهيد قاسم سليماني في موضوع التيارات، الذي كان يعني لهم بعض الميول لدول المتبعة بدل أن يكون يعني نظرتهم إلى المقاومة، لكن هناك كان يعني إصرار من قبل البنى التحتية التنظيمية الداخلية في الحماس باستمرارية التفكير المقاوم حتى في انتخابات وانتصابات داخل التنظيم المقاومة الحماس مقاومة إسلامية في فلسطين. هناك لهم يعني حاج رمضان وشهيد قاسم سليماني كان لهم دورا تاريخيا ورمزيا يعني في تطور المنظمات الفلسطينية حتى في الجهاد الإسلامي ومنظمات أخرى يعني في داخل القزة وعلى صعيد ضفة يعني نفس الشيء، وحتى خارج الفلسطين المحتلة في لبنان في سوريا وفي نقاط أخرى. هذا كان يعني سجلت يعني نقطة تاريخية في تطورات النوعية داخل فلسطين، وانتهت بالدم يعني حاج رمضان في هذا التاريخ.
0: طيب أستاذ هادي محمدي، هذا بالنسبة للحاج رمضان في السنوية الأولى لاستشهاده. الآن ننتقل للحديث عن ملف المفاوضات. أنا جهزت الكثير من الأسئلة قبل هذه الحلقة، ولكن التطورات والمواقف يجب أن نناقشها بداية. جي دي فانس كما ذكر زميل موسى عاصي قبل قليل يقول بأنه في الساعات الماضية أحرزنا تقدما كبيرا مع إيران. تحدث عن الساعات الماضية التي لم تشهد أصلا عقد لقاء مباشر ما بين الوفدين الأمريكي والإيراني. أي دلالات لهذا الكلام الأمريكي، وهل تأخذه إيران على محمل الجد أم إيران كعادتها تتعاطى مع هذا الموضوع بهدوء؟
1: يعني بشكل واضح الأمريكيين يحتاجون إلى نوع ما من يعني صورة التقدم، انعكاس صورة التقدم على صعيد العالم حتى يستفيدون، خاصة في موضوع السوق العالمي وموضوع الطاقة وموضوع الأسعار على صعيد العالمي، حتى يخففون الضغط يعني الكبير الذي برزت خلال الأيام الماضية موضوع التزخم الداخل الأمريكي. وحتى هو طرف يعني ترامب شخصيا طرف منه أسابيع مقابلنا حتى ينتهي الذخائر النفطية داخل الأمريكا، وحتى ضغط على ذخائر النفطية في دول أخرى عالميا. يعني هذا اعترافات برزت كما اعترفت أوباما يعني في عهده عندما يعني وقعت على توافق النووي مع الجمهورية الإسلامية، اعترفت بأنه ما كان عندنا أي يعني خيارا حتى نضغط على الجمهورية الإسلامية، وموضوع العقوبات يعني انتهت آثارها. بهذا السبب هؤلاء يحتاجون إلى هذا يعني انعكاس هذا الصورة عالميا حتى يستفيد منهم اقتصاديا، وهذا المسألة يرتبط بصورة التقدم الذين يعني يتكلمون عنه. ومن ناحية الأخرى في موضوع مزيق الهرمز يقولون يعني مفتوح حتى سنتكم، يعني قبل يومين عندما يعني غلغت يعني المزيق الهرمز بقبل الحرس الثوري أعلنوا أنه لا يعني مفتوح المزيق الهرمز مفتوح، وكل السفن يعطون يعني يذهبون يمرون من هذا المزيق
2: في وقت هو مغلق،
1: كان مغلق يعني بشكل أكيد 100%. يعني كان يحتاجون لإنعكاس خبريات يعني إيجابية من عنصر أساسي في ملف يعني المفاوضات موضوع المزيد. وفي تقدم إذا كان في يعني هذا الكلام صحيح من قبل وانس، يعني كان يجب أن ينعكس على الساحة اللبنانية في مرحلة الأولى، يعني يخفف الشدة يعني يعني عمل العسكري الإسرائيلي داخل لبنان الذي يحتاج إلى سيطرة على الطاهر. وهذا الورقة يعني يتصورون أن يستفيدون من هذا الورقة مفاوضاتيا مع وفد اللبناني في واشنطن، ومفاوضاتيا بإيد ترامب في خلال مفاوضات مع الجمهورية الإسلامية حتى يتكلعون يعني يماطلون المسألة الانسحاب الكامل من لبنان، يعني يحتفظون في قسم صغير من جنوب اللبنان على الحدود. يعني هذا ورقة مفاوضاتية أكثر مما يكون شيئا آخر.
2: على كل حال سنتحدث عن لبنان أكثر بعد قليل أستاذ هادي محمد، وسنتحدث أيضا عن التصريحات، لأنه بحسب فانس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لهم بأن يصنعوا صفحة جديدة مع الشعب الإيراني، هكذا قال فانس قبل قليل. ولكن قبل ذلك، قبل القمة الرئيسية الرباعية مشاهدينا، عقدت سلسلة لقاءات ثنائية وثلاثية تخللها تبادل رسائل أمريكية إيرانية بوساطة باكستانية وقطرية، لقاءات تمهيدية ثنائية وثلاثية أدارها بشكل أساسي رئيس الوزراء وقائد الجيش الباكستانيين شهباز شريف وعاصم منير. الوفد الإيراني الذي يقوده رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف عقد لقاءات مع الوفد القطري والجانب السويسري. نتابع أبرز ما قاله المتحدث باسم الخارجية والوفد التفاوضي الإيراني تزامنا مع اللقاءات التمهيدية.
3: البند الثالث عشر من مذكرة التفاهم واضح تماما، إذ ينص على أن بدء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي مشروط بتنفيذ 5 بنود محددة، من بينها البند الأول من مذكرة التفاهم الذي ينص على وقف إطلاق النار على جميع الجبهات بما فيها لبنان. ونعلم أن هذا البند لم ينفذ ولم تتمكن الولايات المتحدة من ذلك، أو ربما لم ترغب فيه، والكيان الإسرائيلي يواصل انتهاك التزاماته في لبنان. لذا ستكون هذه القضية محور المفاوضات الرئيسي في محادثات اليوم، فيما تتطلب بعض البنود الأخرى سلسلة من المهام التحضيرية أو التنفيذية، والتي ستتم متابعتها أيضا، ولا سيما مسألة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة وإصدار التراخيص اللازمة.
2: لدينا المتحدث باسم الخارجية والوفد المفاوض الإيراني مشاهدينا إسماعيل بقائي، تحدث عن تشكيل مجموعات متابعة تعنى بتنفيذ مذكرة التفاهم وصولا إلى إبرام الاتفاق النهائي. أستاذ هادي محمد، هل يمكن القول أنه مثل هكذا خطوات تشعر طهران بالارتياح والثقة أنه يكون هناك لجان تتابع هذه النتائج من أجل الوصول إلى الحل النهائي؟
1: لا، هناك لجان شكلت من خبراء على يعني مهنيين في موضوعات مختلفة.
2: هذه مجموعات متابعة من أجل التنفيذ وليس التقنية.
1: نعم في النقاط الخمسة الذي يعني أكدت في سيد بقائي الناطق باسم الوزارة الخارجية، بأنه موضوع الأموال المجمدة كيف يعني يجب أن يكون نستفيد جمهورية يستفيد جمهورية الإسلامية بأريحية وبدون أي يعني موانع من القوى الأمريكيين وعرقلت يعني هذا الأموال. هناك لجنة خاصة بلبنان بأنه يجب أن تنفذ احترام لسيادة لبنان ويعني قضية اللبنانية بانسحاب الكامل وتوقف العدوان الأمريكي الإسرائيلي على لبنان، يتابعون هذا المسألة حتى تنفذ. الأمريكيين كانوا يقولون خلال اللقاءات اليوم الماضي بأنه هناك تعنت إسرائيلي ويحتاج إلى وقت، يعني وقت ما، يعني هذا مسألة الوقت حتى ينصحبون الإسرائيليين ويتوقفون من هذا المسألة. يعني هذا اللجان متمركزين على موضوعات الخمسة، يعني بند الأولى وبند الثالث والرابع والخامس وإحداش وعشرة وإحداش، حتى يكونون أجوبة واضحة مقدمة لدخول مفاوضات الأساسية في المرحلة الثانية، وليست مرتبطة في موضوعات كما يعني يدعي وانس وترامب بأنه مفاوضات حول موضوع الملف النووي. إذا ما تقدم
2: هو فانس، عفوا أستاذ هادي، قال بالأمس كان له تصريح بأنه لبنان والملف النووي، هذه نعم. كانت لافتة.
1: نعم نعم، هذا كان يعني هذا يدل على أنه الأمريكيين يقولون لا ينتهي ملف اللبناني في هذا المرحلة المقدماتية. لماذا؟ لأنه يحتاجون إلى لقاءات اللبنانية الإسرائيلية يوم الثلاثاء يوم الأربعاء في واشنطن حتى يعني يغيرون المسار وندمت النتائج في موضوع توقف الحرب وانسحابات ونتائج يعني مرتقبة، لكن أخذ الامتيازات من لبنان سياسيا أمنيا وعسكريا في يعني مثلا في موضوع يعني استشهاد عدد من يعني عناصر الجيش اللبناني، كانوا يعني يهججون بأنه هذا العناصر ما نسقوا معنا في تحركهم داخل اللبناني، يعني الجيش الإسرائيلي يريد أن يسيطر على قرارات التنقل حتى عناصر الجيش اللبناني في داخل جنوب اللبناني. بهذا السبب يماطلون الأمريكيين وإسرائيليين في لقاءاتهم مع وفد اللبناني حتى يكسبون هذا الامتيازات الأساسية بنتيجة يعني مفاوضاتهم، ويخرجون الملف اللبناني في من مسار الإسلامابات ومفاوضات مع الجمهورية الإسلامية بين إيران وأمريكا.
2: أستاذ هادي، سأعود إليك بعد قليل ونسأل عن موضوع لبنان تحديدا، إلى أي مدى يمكن القول بأنه سيكون البوابة من أجل استكمال هذه المفاوضات وربما التوصل إلى اتفاق أم لا؟ ولكن معنا الزميل أحمد البحراني لمراسل ميادين في العاصمة الإيرانية طهران. نطلع منك أحمد على آخر التصريحات الإيرانية، الموقف السياسي في البلاد، خاصة أن الجلسة الأولى من المفاوضات في سويسرا قد انطلقت بين الجانبين الإيراني والأمريكي بحضور الوسطاء باكستان وقطر بحسب ما أفادنا قبل قليل موفد الميادين إلى هنا إلى بورغنشتاك.
4: نعم عبد الرحمن، فعلا انطلقت الاجتماع الرباعي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مع الوسيطين القطري والباكستاني ووكالة أنباء تسنيم والتلفزيون الرسمي الإيراني. أيضا عبد الرحمن قبل دقائق من الآن أكد أن الوفد الإيراني ورئيس الفريق التفاوضي الإيراني محمد باقر قليباف بالإضافة إلى باقي أعضاء الفريق التفاوضي رفضوا أخذ والتقاط صورة تذكارية مع الفريق التفاوضي الأمريكي بعد أن قدموا طلب لذلك قبل الدخول في هذا الاجتماع. نحن نتحدث بطبيعة الحال عن حدث كبير، عن عنوان مهم وربما يكون تاريخي حقيقة، الاجتماع الرباعي الذي يعقد بين الجانب الإيراني والولايات المتحدة الأمريكية مع الوفدين القطري والباكستاني. من الواضح أن الجانب الإيراني دخل هذه المفاوضات بقوة بعد جهود دبلوماسية حثيثة ومكثفة استمرت لأكثر من شهرين من خلال جملة من الأطراف الإقليمية عبد الرحمن، كما هو واضح. لا سيما الجانبان القطري وأيضا الباكستاني. نتحدث عن سلسلة من الاجتماعات الثنائية والثلاثية والرباعية التي عقدت هذا اليوم، كان التركيز حول القضية اللبنانية. ربما العنوان البارز كان لبنان والمستجدات والتطورات في لبنان. بطبيعة الحال هناك جملة من العناوين المفتاحية أيضا التي من المفترض أن يتم مناقشتها وبإسهاب في هذه الاجتماعات وفي الاجتماع الذي بدأ قبل دقائق من الآن، لا سيما ما يتعلق الأمر بمضيق هرمز، عودة حركة الملاحة إليه، الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية، هذا بالإضافة إلى ملفين رئيسين بالنسبة للجانب الإيراني، وهما قضية إعادة ورفع العقوبات الأمريكية المفروضة على الصادرات النفطية والمشتقات النفطية والبتروكيماويات، وأيضا جانب تحرير الأرصدة الإيرانية المجمدة. هذه الجزئية التي أخذت الكثير من الاهتمام الإيراني واستغرقت عدة أسابيع حقيقة خلال الأسابيع القليلة الماضية حتى تم التوصل إلى مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندا بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. لذلك يمكن القول أن الفريق التفاوضي الإيراني أو الجانب الإيراني بشكل عام يلعب على المسارين الدبلوماسي وأيضا على المسار ربما إن صح التعبير التصعيدي أو الجانب الميداني والردود الميدانية في نفس الآن. بطبيعة الحال إيران كانت وما تزال تؤكد أنها تفضل المسار الدبلوماسي، هذا ما أكده وزير الخارجية عباس عراقشي أكثر من مرة، هذا ما أكده محمد باقر قالباف رئيس الفريق التفاوضي الإيراني أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية، رغم تأكيدهم بأن إيران تتقن أيضا وتجيد أيضا اللغة الأخرى التي يفهمها الأمريكي والإسرائيلي. لذلك هناك حقيقة إيرانيا اختبار لجدية الإرادة الأمريكية وللنوايا الأمريكية التي تقول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها حسنة. لذلك قد تكون الساعات المقبلة حاسمة حقيقة على سير ومسار المفاوضات وهذا المسار الدبلوماسي الذي بدأ بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق الأمر بجزئية لبنان وضرورة إلزام الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل بعدم انتهاك هذه المذكرة، مذكرة التفاهم، ووقف الهجمات والاعتداءات والجرائم في لبنان. عندها يمكن الحديث ومناقشة باقي التفاصيل خاصة ما يتعلق الأمر بمضيق هرمز وأيضا الانتقال فيما لو بدأت تنفيذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه البنود الانتقال إلى المسار التفاوضي الثاني المخصص للملف النووي والبرنامج النووي ورفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
2: شكرا جزيلا لك زميلنا أحمد البحراني مراسل الميادين في طهران على وجودك معنا في هذه التغطية. مشاهدينا الرئيس الإيراني مسعود

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

طاهرة الرجع في السماء. في بحث جديد للعلماء تبين أن الغلاف الجوي مهم جدا لاستقرار الأرض وحفظها من العواصف الشمسية القوية، وقد أرسلوا العديد من الأقمار الاصطناعية إلى مدارات مختلفة حول الأرض، وتبين لهم أن طبقة الإينوسفير هي طبقة تحتوي ذرات مؤينة، وهي غنية بالإلكترونات وتمتد فوق سطح الأرض حتى 1000 كيلومتر تقريبا. هذه الطبقة يسمونها ريفلكتر، أي عاكس. ولو رجعنا إلى اللغة العربية نجد أن كلمة رجع هي خير كلمة تعبر عن حقيقة هذه الطبقة، حيث أنها ترجع الأمواج الكهرطيسية التي يرسلها الإنسان ويتواصل بها من خلال الاتصالات الرقمية في الفضاء، وهي ترجع الرياح الشمسية العنيفة وتردها وتعكسها للخارج، فلا تصيب الأرض بأي أذى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تمام الساعة الخامسة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: تابعوا برنامج إمشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

مواقف كثيرة تدل على حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحسين. وتخيلوا معي هذا المشهد الآخر: النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائم ويحمل الحسين رضي الله عنه على عاتقه، والنبي يبتسم، والحسين من مثله على عاتق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولعاب الحسين عليه السلام ذلك اللعاب الطاهر يتساقط على من؟ على هذا الجسد الشريف، جسد المصطفى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي فرح يبتسم أن الحسين على عاتقه، فما أحلى هذا المنظر وما أحلى هذا المشهد. ومشهد آخر أيضا: الحسين رضي الله عنه في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبول في حجره، ولم يغضب رسول الله أبدا، بل رضي بهذا الأمر. حسين في حجر النبي يبول والنبي لا يغضب، إنه الحب المزروع في قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لريحانته سيد شباب أهل الجنة الحسين رضي الله عنه وأرضاه.

صفة الرحمة هي الصفة البارزة في تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سبطيه الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما. واسمعوا ماذا يقول عبد الله بن شداد فيما يرويه عن أبيه رضي الله عنه في تعامل النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة حتى في حال الصلاة. يقول: صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحدى الصلوات، فأطال في إحدى السجدات، يقول: فرفعت رأسي فنظرت إليه فإذا الحسن أو الحسين قد اعتلى ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فرجعت في سجودي، ثم بعد ذلك لما انقضت الصلاة سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا له: يا رسول الله، قد أطلت ذلك السجود حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه قد يوحى إليك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل ذلك لم يكن، ولكن ابني قد ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. أيها الإخوة، انظروا إلى ذلك الرحمة، إلى صفة الرحمة في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة المصطفى بريحانة المصطفى رضي الله عنه.

يذكر الكثير في فضل آل بيته، وتذكر الأحاديث عن طريق الصحابة رضي الله عنهم، ومنه الحديث المشهور أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وهكذا ينقل أصحابه رضي الله عنهم فضائل آل البيت وعلى أو منهم الحسن والحسين، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة راوي الأحاديث رضي الله عنه الذي روى الكثير في فضائل أهل البيت ومنهم الحسن والحسين. جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحبهما، أي من أحب الحسن والحسين، فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني، أي من أحب الحسن والحسين فقد أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من تكلم عليهما بسوء أو أبغضهما فكأنه تكلم في رسول الله. وألف الأئمة وعلماء الأمة كتبا وفصولا في فضائل آل بيت رسول الله، حتى قال الشافعي فيهم أبياتا وشعرا، منه قوله: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصل عليكم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. بين الراهب والنساء. خرج الراهب من معبده حين رأى سحابة تظل فتى منعزلا عن القافلة. تسلل بين الرواحل حتى اقترب منه، ولما توقف أمامه حدق بمحمد عليه السلام، ومحمد مندهش من فضوله. ثم التف الراهب حوله والفضول يقتله. تأمل ما بين كتفيه من الخلف فارتجف قلبه هيبة. يا إلهي، إنه خاتم النبوة، النبوة التي ظل ينتظرها وزهد بالدنيا لأجلها. توجه الراهب نحو أبي طالب وناشده أن يرد محمدا، فهو يخشى عليه. فرده أبو طالب إلى مكة. وفي مكة لم يكن عليه السلام شابا فاشلا، كان ممتلئا بالحياة والنشاط والصدق، حتى سبقت الأمانة اسمه واسم أبيه. في ذات يوم دخل على قومه وهم مجتمعون حول الكعبة، فقالوا: أتاكم الأمين. الأمين في تجارته وبيعه وشرائه، فما من نبي إلا رعى الغنم، وقد كان يرعاها على قراريط لأهل مكة، يتتبعها في الأودية وبين الجبال، مهنة شاقة وأجرها زهيد، مهنة الأمانة أول شروطها. وفي المساء يأخذها إلى أبيات أهلها، وفي المساء يعود إلى أعمامه وأصحابه، حيث تحلو الحكايات ويحلو السمر. فالجاهلية مجتمع شعر وخمر وسهر، وهو يخالط الشباب ويسمع بمغامراتهم، مغامرات ليست عيبا ولا محرمة عند قريش والجاهلية، لكنه عليه السلام لا يقارفها. تمر بخاطره مرور سحاب الصيف، يمر ولا يمطر. يقول صلى الله عليه وسلم: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به إلا ليلتين، كلتاهما عصمني الله تعالى منهما. قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غنم أهلنا: أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر فيها كما يسمر الفتيان. فدخلت حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير، فقلت: ما هذا؟ فقيل: تزوج فلان فلانة. فجلست أنظر، وضرب الله على أذني، فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس. فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فقلت: ما فعلت شيئا. ثم أخبرته بالذي رأيت. وفي اليوم التالي كرر المحاولة فعصمه الله بالنوم حتى طلعت الشمس. بعدها يقول: رجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ قلت: لا شيء. ثم أخبرته الخبر، فوالله ما هممت ولا عدت بعدها لشيء حتى أكرمني الله بنبوته. ترى هل غابت المرأة عن قلبه وحياته؟ الإجابة لدى امرأة هام به قلبها ورفرفت حوله روحها، تغمض عينيها على الأمل به وتفتحهما على رفض والدها له. فهل من طريق إلى محمد؟ هل من وسيلة تقنع هذا الشيخ؟ علها تحظى بفارس أحلام فتيات مكة وسيد شبابها عليه السلام في ظلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد متابع الجزء الثالث من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. إذن وصلنا إلى مرحلة الآن أنهم يريدون التفاوض، وأنت طالبوا المساجين أن تكونوا أنتم اللجنة الغرفة 27، وقلت أنك ارتكبت خطأ. ما هو؟
2: رفضت أن نكون نحن الناطقين باسم السجن، أنه لازم يصير في موقف ديمقراطي، أنه تنتخب كل غرفة ممثل عنها، وبالتالي يطلع وفد من المساجين فعلا يمثلهم. وكانت الحجة انه احنا مش دايمين لهم، فلازم يكون في لجنة ثابتة من هم اللي يشرفوه هم كذا والاخر، هي فيها منطق. فبتنا بالليل، ما مضى ساعة زمان ساعتين وبلغ السجن وافق انه يطلع من المساجين، ولا الطوشة مولعة بالغرف والصريخ طالع، وصارت الخبز ينقام وبدأ ينفك الإضراب. شو القصة؟ كل غرفة انقسمت على بعضها.
1: مين اللي يمثل؟
2: إشي نابلسي، إشي خليلي، إشي سلطي، إشي مش عارف إيش. عند المساجين صاروا بدهم كل واحد يمثل، ولما بدهم مش متعودين على هالقضية.
1: هم كلهم السجناء السياسيين كانوا في
2: المنطقة؟ لا، فيش ولا سجين سياسي،
1: باستثناء غرفتكم.
2: باستثناء غرفتنا كل المساجين شيء مؤبد 15 سنة وشيء مهيئ للإعدام، يعني أقل شيء 7 سنين.
1: سجناء جنائيين هم أساسا.
2: جنائيين كلياتهم يعني مجرمين أقحاح، بس إنه نعمل ديمقراطية بين مجرمين يعني في هاي القضية. وبعدين يعني أوضاعهم مش طبيعية يعني، فإحنا تطبيق النظرية السوفيتات والطبقة العاملة والطبقة المش عارف
1: إيش، إنه كل جماهير الشعب كمان،
2: جماهير شعبنا وإشي أبناء شعبنا وإلى آخره، يعني هم يضحكوا علينا كانوا. يعني أنا بذكر بالستة وبالسبعة، وبعدين هذه بس فترة 57 لما اعتقلونا اعتقال كبير،
1: الاعتقال الثاني.
2: فكانوا لما نيجي محكومين مثلا 19 سنة 15 سنة نقعد نهتف السجن ليس لنا نحن الأباء، السجن للمجرمين، الطغاة معنويات عالية. المساجين شعلوا يا أخوي وصمتوا، والله غير الدودو خنشوف كيف تصمتوا، هدهم بدهم يطلعوا. فالمهم السجن قلب على بعضه وانقلبت القضية فؤاني تحتاني، وصار راح دخلوا ساعتها الشرطة سكروا الأبواب تسكير محكم، بطل بيقدر يطول عليهم. والساعة 3:30 صباحا دخلوا على غرفتنا، كسروا وخبطوا ومش عارف ايش، اطلعوا وهم بس
1: اصبحتم في موقع الضعف الان،
2: دخلوا علينا هلا غزونا احنا، وصاروا يخربطوا بالابراش والاشياء الموجوده والاخره، واخذونا طلعونا فضلوا وربطونا طلعونا على يعني على قافلة بدها تاخذنا على جفر، اخذوا قرار ياخذنا على
1: سجن الجفر الصحراوي.
2: عاد انا قالوا بدنا ناخذكم على جفر، فرحت فرح شديد، بدي اروح اشوف فؤاد نصار كان سكرتير الحزب. هلا لما جينا طلعنا على السيارة هذه الجبات وحطونا عادي وجنود معنا واجوا ينقلونا، فبدال ما ينقلونا من جهة الكسرات اللي بتطلع الوحدات اجوا نقلونا من قلب الشارع اللي تاع المحطة. هذا الشارع تاع المحطة كانوا يجوا عليه العمال اللي بدهم يشتغلوا هداك اليوم، الطاعون الطرحيلة اللي بسموهم كانوا. احنا شفنا العمال بدأنا نهتف للعمال
1: والطبقة
2: للطبقة وللتحرر والنشار، فانجنوا طبعا كيف هذه بدها تصير، يعني صارت مظاهره متحركه هم بحاملين. فرجعوا فينا على السجن، ربطونا بالحديد وكلبشونا ونقلونا نقلونا من الى عن طريق الكسرات،
1: طريق الوحدات
2: كسرات. طيب ايش طريق الكسرات هلا؟ طريق وعر
1: ومكسر
2: وخبيط ومش عارف ايش وغبره ووسخ ودنيا يعني زي الطين. والاخ ابراهيم بكر يقول لي عجبك استاذ؟ هتفت لابناش عندنا. هي فعلا بهدلة يعني، مش كافي انه الواحد ينسجن ولا يمرق اموره، كنا نجيب على حالنا القضاء.
1: ثورة مستمرة، ما فيش مجال.
2: الثورة مستمرة. انا بس الحقيقة كنت في منتهى السعادة.
1: كنت تفرح انك تستطيع ان تقول الكلمة حيث يجب ان تقال ومهما كان الثمن؟
2: لا كانت
1: لا تتردد.
2: كان السجن بالنسبة لي كما لو شو بدي اقول لك، الان بتروح على فندق 5 نجوم بتكون مبسوط، او اذا كنت يعني
1: من هو
2: انا كان بالنسبه لي السجن نقطه راحه، راحه، لانه كنت اشتغل من الصبح لليل لاخر الليل، وكان موقع نضالي، واشعر انه شو
1: والان تعمد التجربه بالمعنى، يعني
2: انه يجب علينا. كنا على النظريات موضوعات خطيره، كانوا الشيوعيين الحقيقه متميزين، وانا الحقيقه تعلمت منهم الكثير. هذا السجن زي شربة المي، يعني ما في واحد يقعد ينسجنت ويقعد يتغنوج، او اذا انضرب يقول والله ضربوني ولا عذبوني.
1: طيب قبل ما نوصل على الجفر، انتم كنتوا في هذا الوضع محكومين ولا فقط موقوفين؟
2: لا موقوفين.
1: موقوفين بدون محاكمه، لم يحقق معكم؟
2: انا شوف انا شو انا بختلف عنهم بشو، انه انا في لي قضيه واضطروا ياخذوني، وانا رافع والدي قضيه بصيرش يرفع يعني يودوني على الجفر. بس كانوا مضطرين يخلصوا من البلد حتى يعودوا يضبطوا السجن ويبطشوا فيه.
1: يعني بطشوا ليخلصوا الثقافه اللي نقلتوها للمجرمين،
2: بطشوا بالسجن، بشعوا بالسجن في غيابنا بنفس اليوم. وطلعوا الجنود واطلقوا نار بالهواء، وحتى في الغرف
1: قمعوا المساجد،
2: رجعوا مسكوا الوضع. المهم هذه الرحلة مضيناها أخذت حوالي 27 ساعة حتى وصلنا على السجن، لأنه ضاعوا
1: هم. أنتوا كانوا رايحوكوا بالطريق مثلا نزلوكوا تاكلوا؟
2: ننزل نشرب، هم بدهم ينزلوا يشربوا ياكلوا
1: ساجدين،
2: احنا نشرب مي. بس ايش بتشرب المي انت في الصحراء؟ في المطار هذا مثلا كنا نوقف، مطار عمان نوقف هناك، في كان بير مي الطول حتى تشرب، تراب عارف شو كله طين، يضطر الواحد بالحطة يعملها 3 راقات حتى يشرب شيء يخفف من يعني ينقي المي
1: من الرمل اللي موجود،
2: من الرمل اللي فيها. بس كانت زي ما قلت لك يعني نفسيتنا وروحيتنا، بقول لك كأنه رايح يعني كيف واحد مكبوت أو واحد كذا بروح رحلة على خلينا نقول على تركيا على أوروبا على أي مكان رحلة عمر. احنا كانت بالنسبة لنا السجن زي شربة الماء، وكان ولا مسألين التضحيات. شوف هذه الحزب شو أنا يجب أن أشهد في هذا، يعني من حيث الصلابة، من حيث الاستعداد
1: لفضل. كان قد ربى أعضاؤه على هذه المسألة.
2: هي منهم أنا تعلمتها، منه للحزب يعني تعلمتها بالعكس يعني. بس طبعا كان يزرع في أرض صالحة، يعني كان بديش وصية يعني كنت أزيد يعني حبتين على الوضع. فكن هذه النفسية اللي كانت مش لوحدي، هي كل الشباب كانوا هيك يعني. كان عبد اللطيف أبو جبارة بنفس الصلابة، كان محمد العزي، كلهم يعني لهم قصص لا. من هذا النوع وأشد. بروى عن صديق لنا كان أبو خليل اسمه من البيري، يقال إنه الرجال لما حبسوه كان مغلبهم برضه، كان كل شيء مغلب الحوالي. هذه بس من القصص كانت تروى عنه. جاء المدير السجن مدير المغفر في رام الله، اخذوه او في البيري ما بعرف هو كان وقتها في البيري ولا كان مغفر تاع رام الله، دخلوا عليه. اول ما دخل اطلع ولا بقول له هذا بده طراشي، هذا ليش مش طرشين؟ مش طرشين الغرفه، مرحبا يا شباب ليش ساكتين؟ هذول مش مطروشه الغرفه لازم يطرشوها. قال له يا زلمه والله خاف ربك لسه ما دخلتش، لسه ما دخلت، حط تطلع على طرشي وعلى يعني. كان في طريقه يعني نفسيه فظيعه بهذا.
1: طيب وصلتوا الى الجفر بعد 27 ساعه من الرحله
2: لانه هي ضاعوا بالطريق بس، وايش مربطين بحديد،
1: ابقوكوا على التربيط.
2: طبعا بعدين شفوا علينا يمكن باخر 10 ساعات المهم ان الحديد. دخلت انا على السجن ولا وين حطونا؟ في البراكس اللي فيها فؤاد نصار.
1: انت عندك طبعا سمعه مسبقه عن الجفر الرهيب الصحراوي.
2: فيش رهيب عندنا
1: يعني اقصد انه كان عندكم صوره مسبقه عن
2: طبيعه. طبعا في ناس كتير داخلين ورايحين عباير وهذا كتير ناس, وبعدين كان كله نكت يعني. ولا حدا يقول انه في حدا بيقول السجن رهيب. هذاك ممنوع, هذه العبارات هذه كلها غنج كانت تعتبر. يعني عند الشيوعيين كانت غنج. فعلا يعني هو الحزب كان حزب أشداء مضبوط.
1: التقيت فؤاد نصار في نفس العبر.
2: هذه كانت السعادة أني ألتقي مع فؤاد نصار. طبعا أنا الأصل إلي أصل نصراوي من نفس البلد, وهو يعرف والدي معرفة جيدة من 36. لو كان له تاريخ في النضال الفلسطيني, كان قائد فصيل قبل ما يصير شيوعي. هو صار شيوعي في العراق فؤاد نصار
1: أثناء ثورة الكيلاني.
2: لا في ما هو نفي على العراق بعد 38, هناك تعرف على الشيوعيين وبدأ يعني يصير شيوعي. ولكن التقائي فيه كان شيء مهم, لأنه كان هو بأول شيء أسطورة بالنسبة لنا, وكنت حابب أشوفه أحكي معه أتعلم منه أتعرف شو وضعه وكذا. ففعلا هو بعدين احتضنني احتضان شديد, وحس أنه أنا يعني أول طلعة وشاب وغير شكل, ووالدي يعني مقدره وبعرفه يعني كان له وزن يعني حتى بناتهم وإلى آخره. فتعاملني معاملة كتير يعني, هذا يضل يقعد معي يكسر معي. وكان في ذلك الوقت مربوط بالحديد هو يعني, كان
1: داخل
2: السجون كان صار له مدة, وكان يعني رجل محترم.
1: طب شو كانت الغاية من تربيته مثلا؟
2: بس أنا
1: موجود داخل السجن يعني
2: صدمت شوي معه في هذاك الوقت بالسياسي.
1: نعم
2: هذه قصة تانية. بس أنا
1: في هذا الاعتقال, هذا الاعتقال
2: كان سألنا هو عن الانتخابات شو صار وإيش البرنامج. إحنا عاد كنا في القدس حاطين في برنامج الحزب اعتبار إسرائيل دولة غير شرعية. هذه كانت لغة مش موجودة في
1: الشيوعيين, لم تكن قائمة
2: مش موجودة. طب ليش؟ لأنه إحنا في المعركة هاي البعثيين كان شغلتهم عملتهم يهاجمونا, انه انتم تعون التقسيم, انتم معترفين باسرائيل, انتم كذا. كانت نقطة كاسحة ماسحة. فانا قلت لهم, كان معي الشباب, قلت لهم شو قصة اسرائيل هاي؟ وما اسرائيل هذه دولة غير شرعية طردتنا من بلادنا والى اخره. فطلعت كلمة غير شرعية, فصار من تأويلاتها انه غير شرعية لانها محتلة فوق اراضي التقسيم. هذه ضمنا بس الظاهر انه كل اسرائيل دولة غير شرعية. الشعار اعتبار اسرائيل دولة غير شرعية, وانا مسكت هذا البند وصرت اهاجم انه ايش يعني التجني والافتراء على الحزب وكذا. وكنا احنا قبلها بال 74 عاملين مشكلة مع الحزب.
1: بال 54
2: بال 54 انه حاول ب 53 54 يعمل حزب مشروع برنامج. فقدم في مشروع البرنامج تطبيق قرارات هيئة الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية فلسطين,
1: تشمل طبعا قرار التقسيم
2: وقرار التقسيم. فقلنا لهم يا حبيبي ما بنفع هذا, احنا يعني بنطوع شيء فاضي, وبعدين عندنا معركة مع البعثيين ومع القومية العرب ومع التحريريين وبهدل صحتنا, وليش نتبرع بهالقضية؟ كان فهمي سلفيتي يعني, هذا كان شخص فذ بالتنظيم وبالشغل للحق يعني, اللي هو استلم هو البنى حزب الشيوعي الأردني, لأنه فؤاد نصر انحبس بوقت مبكر وهو اللي استلم الحزب يعني بكل الفترة الخمسينات الأساسية يعني. وكان قدير يعني ولا شك, بس كان يبدو لي بعدين اكتشفت أنه كتير براغماتي, فهيك غمزني قال لي مشيها. أنه وتعطل إخراج البرنامج لأنه صار في خلاف في داخلنا أنه بدنا نقيم هذه المادة. أنه نطبق قرارات الأمم, وما طلعش برنامج للحزب من ذلك الوقت. يعني احنا كل الفترة اللي عدنا فيها بالحزب ما كان عندنا برنامج. عملنا مشروع برنامج
1: بسبب الخلاف حول هذه النقطة,
2: حول النقطة هاي. فالحزب شاف أفضل ما يكتب برنامج وبقدرش يتخطاها, لأنه كان السوفيت صاروا مشددين عليها والأحزاب الثانية كلها متبنيتها.
1: في إطار التضامن مع الأحزاب الشيوعية لازم يكون لهم نفس الموقف,
2: هم مقتنعين كانوا فيها.
1: طيب يعني فؤاد نصار أنتوا لما
2: هو فهذه النقطة
1: كان وصلوا البرنامج اللي أنتوا اشتغلتوا على أساسه في القدس.
2: طبعا قال لي إيش أنت اللي عم تعملوه هذا, ليش عملتوا هيك في القدس؟ قلت له عملناها على رأسنا. قال لا غلط ومش عارف يا رفيق, وهذا سياسة خاطئة وفيها تطرف, حتى هذا الشعار إعادة تطبيق قرارات هيئة الأمم غلط, ما عاد في تطبيق المطالبة بالصلح ضمن الأراضي اللي احتلت بال 48. يعني القبول بعمل صلح بس يرجعوا اللاجئين ونقبل بالحدود بتاعت الهدنة.
1: نعم.
2: يعني هذا كان موقفه. طبعا الحزب كان رافض هذا الكلام. يعني عندما أنا نقلته لأنقله كمان للرفيق فهمي، لما أنا حكيت لفهمي قال لي أعوذ بالله هذا كلام ما بصير وكذا وصعب وما بصير كيف نحكي. هو إيش كان وجهة نظره؟ كان عنده وجهة نظر بتقول إنه هاي قضية فلسطين والمشكلة تاع قضية فلسطين كان مدخل لقمع الحركة الشيوعية وقمع الحركة الشعبية من قبل الأنظمة العربية.
1: هذه قراءات كثير من الماركسيين في ذلك الوقت. يعني
2: ما كانش في ماركسيين غير شيوعيين في ذلك الوقت. يعني ما هذه اليسار بتعرف وهذه البحبحة ما كانش، هذه انتهازية كان. يعني كل ما حكم عليه هذه كمان أحكي لك قصة صارت معنا مع واحد اللي هو مخلص عمر. شي بلاوي هذا مسكين أسأت له أنا بدون يعني سبب.
1: مخلص عمره
2: لا مخلص عمر
1: نعم. يعني
2: لأنه هذا من الناس طلعوا من الحزب، كان مكانته كبيرة في الحزب، ممكن كان سكرتير العصبة ورفض التقسيم ورجل راح على مصر فترة وبعدين رجع بالأربعة وخمسين على الأردن. فلما رجع الأردن أجاني فهم السلفيتي، أجا وقتها قال أنتوا هذا مو في القدس أجا قال بدكم تهلكوا لي هذا، ممنوع يتخنفس، هذا جاي يخرب، جاي يعمل حزب، جاي تعرف السرسبات الفاضي وإشي. وأنا في ذلك الوقت ما كنت يعني أدخل في نقاش ولا في هذا، أنفذ. يعني بدك للصراحة يعني كان عندي مشكلة أني أنا ما كنت أستعمل عقلي، كنت أقنع كل شيء بيجيبوه أو أعتبر أنه لازم.
1: أنت يعني مقتنع بهذه القيادة ومقتنع بالمنهج اللي بتعتمده في التحليل
2: جيد.
1: نعم
2: هيك حزب القائد.
1: كيف تكون شيوعيا جيدا؟
2: اي بدك تكون هيك مطيع. وبعدين النقطة الثانية انه اذا ناقشت في قضية فيها الاتحاد السوفيتي ستتهم بالغرور.
1: طب كان في شيء يعني بيسمح لك بالتصادم مع شخص مثل مثلا فؤاد نصار وانتم في داخل المعتقل؟ يعني هل كان هذا المناخ من النقاش متوفر؟ يعني ما نعرفه عن الأحزاب الشيوعية لم يكن مسموحا مثل هذا النوع من النقاش.
2: الحقيقة ما صدمته، ما كنت عندي رغبة أصدمه ولا كنت بسترجع أصدمه. بس أنا وقتها أبدأت له وجهة نظر، قلت له بس هذه في قضية وبعملوا فينا هيك. فهو بعد يشرح لي سكتت، قلت له بنقول لك هذا الكلام كلفني أنقله، ولكن بمعنى أني أنا عنديت وهذا لا، ما كان هيك. بس قلت له أنا مش مقتنع، هذا هيك رأيي وبس بنفذ، ما كان في مشكلة.
1: طيب هذا الاعتقال استمر ثلاث سنوات من 54 إلى 57.
2: هذا تشوف هلأ شو اللي صار. كنت أنا مرفوع القضية علي قبل ما تصير حوادث عمان. صار يجيني أبوي كل أسبوع يقول لي رئيس المحكمة.
1: كان يجيك على الجفر؟
2: لا على سجن عمان. هلا قبل رجعنا لقصة القضية.
1: نعم.
2: هلا احنا حكينا شيء بس هلا كيف صار في القضية اللي رفعها والدي.
1: نعم.
2: بعد شهرين كنا او شهر ونص صار بنظروا في القضية وجيب وزير الداخلية انه كيف انت هيك تحبسه وانت هيك متأخر وكذا. والمشكلة كانت عندهم المعضلة انه ما يطلعوني، انه اذا اصدروا قرار بطلعوا المعتقلين كلهم
1: على الأخذ. كلهم ينطبق عليهم تقريبا نفس التهم اللي من
2: كلهم وجه لأعطي للمتصرفين والمحافظين التكليف متأخر يوم. هم أجل الاعتقالات بيوم سابق أو يعني بضع ساعات.
1: كان بإمكان أي محامي يستخدمها للقياس فيخرج جميع الموضوع.
2: ده خاصة بتصير سابقة قانونية بس يرفع أي قضية بدك تنفذها. فهذه كانت مشكلة عند القاضي ومشكلة عند وزير الداخلية.
1: نعم.
2: وأبوي معنف اطلعوا. فأجى القاضي يعني مع ضغط المدعى العام نائب العام ولا هذا إنه خلي يجي يقول إنه أنا لا أنتمي لأي حزب من الأحزاب، نطلعوا بهالحج. فجاني والدي على السجن قال لي هيك القاضي بقول لك بنجيبك على المحكمة بسألك هل أنت تنتمي إلى أي حزب من الأحزاب، بتقول له لا مش الحزب الشيوعي فبتطلع. علما انه كان عندنا تعليمات انه لو سالوك انه هل تنتمي للحزب الشيوعي تقول لهم لا انتمي، على اعتبار انه
1: هذا عمل سري
2: سؤال تجريمي.
1: نعم.
2: انا طبعا ما كنت ارضى اقول لا. فاجى هلا يسالني على الاحزاب، قال هذا موضوع الحزب الشيوعي انسوه ابوي ما راح يرضى بس خففوها. فقال له طب على الاحزاب عموما هل تنتمي لاي حزب من الاحزاب؟ يقول لا. طبعا كثير مخففه مش يعني مخصصه. جاءني قلت له لا ما بقول. ليش؟ قلت له بسألك من ناحية قانونية، لهم حق يسألوني، هذا سؤال تجريمي، إذا قلت لهم نعم شو بيساووا؟ بدهم يحبسوني.
1: نعم.
2: قال لي معك حق. أبوي فعلا هذا القانون فش يسألوني. راح له للحاكم قال له هيك هيك بقول. قال له الحاكم معه حق. طيب يجي الأسبوع الجاي وبنسأله هل تنتمي لأي حزب من الأحزاب؟ ما يقول لا.
1: يسكت.
2: يطلع في السقف. فنحن بنكتب أشار برأسه كذا. بده لأخو طريقة.
1: بده مخرج يخلص.
2: بده مخرج. أجاني قلت له ما برفع رأسي. بعمل شيك.
1: يا رجل يعني صارت عنادي يعني هيك.
2: عنادي طبعا. إبراهيم بكر يقول يا أخي أقول شو المشكلة؟ ما هو الحزب بقول. حتى أعضاء الحزب قالوا يا زلمة بصيرش هذا في تطرف هذا الموقف. قلت لهم يا أخي أنا حامل مسؤوليته ما بدي أقول لهم. هذا حبس غير قانوني بده من نفس القانون، بدي انا ينفذ القانون، بدوش يقعد كمان 5 سنين بالسجن انا ولا سائل. ضربت العناد للاخر. قلت له ابوي ليش بالنهايه لماذا تريد ان تتعب نفسك؟ انا مقرر ان احبس، خلص نزل اتنازل عن القضيه.
1: طبعا كانت الفكره بالنسبه لك يعني شاب تخجل ان يقال انك تراجعت عن انتمائك
2: مثلا
1: يمكن رفاقك يقولوا انك انت ضعفت استسلمت
2: انت بتستغرب انا لا اكذب يعني هذا بجوز بالتربيه المسيحيه بالتربيه الاخلاقيه انا ما كنت اكذب يعني كان دائما عندي الجراه الادبيه لليوم اني اقول الحقيقه يعني انا لو كنت متوعد انا وياك ونسيت وما جيتش على الميعاد لم اتي الى الميعاد لا يمكن اخترع لك
1: انه انشغلت او كذا نعم
2: الا سبب الحقيقي اذا بدي اقول لك يا او ما بقول لك السبب هذه كانت عندي مشكله
1: اه يعني ما كانش بس انك انت بتشعر بالاعتزاز بنفسك امام رفاقك وانه انت صمدت ورغم الفرصه
2: اللي بتحكي هذه بتصير مزايده انا ما كنت بدي ازايد حدا وانا حتى رفاقي اقول لهم هيك الحزب بيقول وبتقولوا لا اذا سئلتوا بس اطبقه على نفسي ما له علاقه يعني شخصيا في تربيتي في عقلي لحد اليوم بكره مثلا لما كنت اكون في المكتب تيجي البنت تقول لي مثلا فلان بده يحكي معك تعرف عاده اي المكاتب مره تقول لي قول له مشغول قول له كذا فانا دائما ولا
1: اجتماع اكثر
2: ولا عمري كنت اكذب حتى ما اخليهاش تشعر
1: نعم
2: اذا كنت قاعد يعني لوحدي اقول له عندي اجتماع اقول له عندي اجتماع لو كنت ما بدي احكي معه هي قضيه
1: نعم
2: يعني كانت نوع من التربية ما بعرف
1: طيب لأين انتهت القضية بهذه الحالة؟
2: بهالحالة صارت المشكلة الثانية بتاعت المجلدة والأمور تطورت للبلاوي فرحت على الجفر نقلوني فلما نقلوني للجفر كانت القضية جاي بالنهاية والدي قال له ما في فايدة هذا الزلمي يعني ما راح
1: أوقف جهوده
2: فالقاضي نادى وزير داخلي قال له امامك امرين يا بصدر القرار بالافراج عنه يا انت بتفرج عنه بنفسك وبتروح القضيه اعتبر اطلق سراحك انتهت القضيه وبالفعل ما قعدت وقت في ذلك الوقت بالجفر 15 يوم مع فؤاد نصار ولا جاء مدير السجن يخبط بالليل شو كان صديقنا مسكين كان يجي بدوي ملازم يسهر مع ابو خالد كان مع فؤاد نصار قال وين فلان؟ نعم قال تفضل افراج عندي معي اطلع معي افراج شو الافراج هذا؟ طب والجماعه؟ قال افراج صدقني الدمعه نطت من عيني ضيقت يعني ضيقت شيء فظيع يعني كيف بده يخرجني من هالجو واطلع يعني ما بتتصور قديش كنت غضبت يا اخي ما بدي اطلع صاروا يضحكوا علي الشباب وهذا فؤاد نصر يقول يا رجل حدا
1: صح الفرصه يطلع يعني
2: هو صار في السجن قاعد والى اخره بصدق يطلع فهمت كيف؟ انت قاعد بدكش تطلع والى اخره قلت له ما بدي اطلع يا اخي قال لي ولا ساعه ما بتقعد قال لي من الان من هذه اللحظه
1: كم كانت المده الاجماليه لهذا الاعتقال؟
2: ثلاث اشهر هذه اول 3 اشهر انا مضيتها
1: في سنه 1954
2: بس بال 1954
1: الاعتقال سوف
2: هلا انا بالفتره تاعت ال 54 صرت مسجون عده مرات
1: نعم.
2: قبل هاي السجنه
1: نعم.
2: بس ايش ابو يوم يومين
3: ثلاثة أيام.
1: لكن كانوا ثلاثة أشهر دول في الأربعة وخمسين. طيب الاعتقال سوف يتكرر مرة أخرى، وربما هذا ما سوف
2: مرة ومرتين لا خمس مرات.
1: نعم. سوف نتحدث عنه في الحلقة القادمة من كل الحكاية. حتى ذلك الموعد مع الجزء الرابع من كل الحكاية والأستاذ منير شفيق، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، مع مواقف جديدة للصحابي الجليل عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه. في الحلقة السابقة تكلمنا عن قصة لقاء عبد الله بن حذافة رضي الله عنه لكسرى ملك الفرس، وفي هذه الحلقة سنتحدث عن قصة لقائه لعظيم الروم قيصر. كان ذلك في خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه، ففي السنة التاسعة عشر للهجرة بعث الفاروق جيشا لحرب الروم، فيه عبد الله بن حذافة السهلي. وكان قيصر عظيم الروم قد بلغته أخبار المسلمين وما يتصفون به من صدق الإيمان واسترخاص النفس في سبيل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر رجاله إذا ظفروا بأسير من أسرى المسلمين أن يبقوا عليه وأن يأتوه به حيا. وشاء الله تعالى أن يقع عبد الله بن حذافة أسيرا في أيدي الروم. حملوه إلى ملكهم وقالوا إن هذا من أصحاب محمد السابقين إلى دينه، قد وقع أسيرا في أيدينا فأتيناك به. نظر ملك الروم إلى عبد الله بن حذافة طويلا ثم بادره قائلا، يريد أن يختبره، يريد أن يرى ماذا سيفعل هذا الصحابي الجليل عندما يعرض عليه أمرا. فقال إني أعرض عليك أمرا. قال وما هو؟ فقال أعرض عليك أن تتنصر، فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك. طلب عجيب، يريده أن يتنصر كي يطلق سراحه من الأسر. فقال الأسير هيهات هيهات، إن الموت لأحب إلي 1000 مرة مما تدعوني إليه. رفض. صحابي رجل من الذين سبقوا إلى الإسلام، يتنصر كيف؟ فقال قيصر إني لأراك رجلا شهما يمدح به، فإن أجبتني إلى ما أعرضه عليك أشركتك في أمري وقاسمتك سلطاني. ازداد في عطائه، ليس فقط أن يفك أسره بل أن يشركه في سلطانه أيضا، حتى يقال أن دينه هو الحق ودين الإسلام ليس كذلك، وإلا لما تركوه وبدلوا دينهم. فتبسم الصحابي الجليل رضي الله عنه وقال والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت. قال إذن أقتلك. ظهر على حقيقته، كشف عن غضبه عندما لم ينفع الكلام الحسن والمدح الذي امتدح به الصحابي في الظاهر، كشف عن حقيقته فورا حيث قال له إذن أقتلك. فهو أراد قتله، أراد أن يتخلص منه عندما غضب مما فعله معه ورفض أن يتنصر. فإذا عندما لم ينفع الكلام الحسن في الظاهر، كشف عن حقيقته فورا وقال له إذا أقتلك. قال أنت وما تريد، افعل ما تريد. فماذا سيفعل؟ أمر به فصلب، لم يكن أمامه حل آخر. وقال لقناصته بالرومية ارموه قريبا من يديه على سبيل التخويف،
يريد أن يخوفه، لا يريد أن يصيبه ويقتله، وهو في هذه الأثناء يعرض عليه التنصر. لكن عبد الله بن حذافة أبى ورفض بإصرار. عند ذلك أمرهم قيصر بأن يكفوا عنه، يتركوه يدعوه، وطلب إليهم أن ينزلوه عن خشبة الصلب، ثم دعا بقدر عظيمة فصب فيها الزيت ورفعت على النار حتى غلى الزيت أصبح حارا، ثم دعا بأسيرين من أسار المسلمين فأمر بأحدهما أن يلقى فيها، فألقي فإذا لحمه يتفتت وإذا عظامه تظهر، زيت حار يغلي عذاب شديد. لماذا؟ لأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم التفت قيصر إلى عبد الله بن حذافة ودعاه إلى النصرانية، لم يمل، فكان أكثر إيباء لها من قبل، فلما يأس منه أمر به أن يلقى في القدر التي ألقي فيها صاحبه. فلما أخذوه دمعت عيناه، فقال رجال قيصر لملكهم إنه قد بكى، فظن أنه قد جزع، خاف وقال رده إليه ربما يتنصر. فلما مثل بين يديه عرض عليه النصرانية فأباها، استغرب مما حصل وثارت ثائرته وقال ويحك، فما الذي أبكاك إذن؟ قال أبكاني أني قلت في نفسي تلقى الآن في هذا القدر فتذهب نفسك، وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله. سبحان الله، يريد الأجر العظيم، يريد الثواب الكبير من الله العزيز الوهاب. فماذا فعل الطاغية؟ قال هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ اغتنم عبد الله الفرصة بفطنته السريعة وقال له وعن جميع أسار المسلمين أيضا، يحب الخير لغيره أيضا، فأجاب بانفعال وعن جميع أسار المسلمين أيضا أوقع به. قال عبد الله فقلت في نفسي عدو من أعداء الله أقبل رأسه فيخلي عني وعن أسار المسلمين جميعا، لا ضير في ذلك. ثم دنا منه وقبل رأسه، فأمر ملك الروم أن يجمعوا له أسار المسلمين وأن يدفعوهم إليه، فدفعوا له وعاد بهم. قدم عبد الله بن حذافة رضي الله عنه على الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبره خبره، فسر به الفاروق أعظم السرور، ولما نظر إلى الأسرى قال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ بذلك، ثم قام وقبل رأسه رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. من المواقف المهمة اللي حصلت سنة 9، زعلها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من زوجته، وبعد عن بيته شهر بسبب أكتر من سبب مذكور في كتب السير والتفسير، منها أن هم زي ضغطوا عليه أنه يزود النفقة على البيت وهو كانش قادر، لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان بينفق على كل الناس اللي محتاجة قبل ما يطلب من الصحابة أي حاجة. وكانت الدولة وقتها بتقام في وقت بناء، فكان فيه محتاجين كتير، ناس كتير بتيجي تسلم من بلاد مشركة يعيشوا حوالين بيت النبي لغاية ما يدوبوا في المجتمع ويشتغلوا النبي يصرف عليهم، اسمهم أهل الصفة. ساعات بيبقوا 70 واحد وساعات بيبقوا 400، وفي سلمة كده حوالين قبر النبي في المسجد النبوي الشريف، المنطقة دي كده اسمها منطقة أهل الصفة، حوالين بيت النبي عليه الصلاة والسلام عالية كده شوية كانوا بيقعدوا عليها. سيدنا عمر بيحكي القصة دي، بيقول: كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب على رسول الله، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل جاءني بخبر الوحي، فإذا نزلت فعلت مثله. سيدنا عمر كان عنده بستان وكان شريك لواحد من الأنصار. سيدنا عمر يشتغل في البستان يوم وصاحب الأنصار يبقى مع النبي في الجامع، يسمع الوحي ويشوف أخبار ما نزل من السماء، يجي يحكي لسيدنا عمر، بعدين سيدنا عمر تاني يوم ينزل ما يسيبش شغله، ينزل تاني يوم، وبعدين فكانوا بيتناوبوا بحيث ان البزنس بتاع الشغل يبقى شغال وفي نفس الوقت ما يسيبوش النبي. معلومة، سيدنا عمر نص حياته سيدنا النبي قاله زي ما انت كمل شغلك يوم ويوم، بس ما توقفش عجلة الحياة وبناء الأوطان. سيدنا عمر في يوم من الأيام بيقول بعد كده سيدنا عمر بن الخطاب: وكنا ونحن في مكة قوم نغلب نساءنا، فإذا جئنا للمدينة إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. كنا أيام الجاهلية ما كانتش الست ليها رأي أصلا، تكلمش، فلما جينا المدينة واستقر الإسلام بقت الستات تقول رأيها وترد وتتناقش، فأخذ نساؤنا من أخلاق نساء الأنصار في المدينة، فصحت على امرأتي في يوم بلاحة كده فردت علي، فأنكرت أنها ترد علي، فقالت: أتنكر أني أرد عليك؟ إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه بيرد عليه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل، ده ممكن يخصموه من الصبح بالليل. تخيل، يبقى النبي داخل بيته كده مراته مش بتتكلم معاه، زعلانه منه وهو معصوم لا يخطئ اصلا. فاتخض وقال: خابت وخسرت من فعلت هذا. وقام واخد نفسه ورايح لمين؟ لحفصه بنته مرات النبي عليه الصلاه والسلام. قال: يا حفصه، اتراجعين رسول الله وتهجرينه من الصباح حتى الليل؟ قالت: نعم. قال: يا حفصه، لا تفعلي ولا تكثري على رسول الله، ألا تخافين أن يغضب الله لغضب رسول الله؟ وإن احتجت شيئا فاسأليني، ما تتقليش على النبي، لو عايزة مني حاجة نبوكي عناية ليكي. وبعدين سيدنا عمر بيكمل الكلام، قال إيه: وكنا نتحدث أن غسان تنعل لغزونا. وكان المدينة وقتها بيتكلموا أن قبيلة غسان اللي هي 200,000 مقاتل خلاص لبسوا لبس الحرب، ناقص بس الجزم يلبسوها ويخرجوا عشان يحاربونا، تنعل بتلبس النعالية. وكنا نتحدث أن غسان تنعل لغزونا، فكنا في أي وقت مستنيين الهجوم ده. ففي يوم من الأيام رجع شريكي بيخبط جامد جدا على رجع من عند النبي، يخبط جامد جدا، فخرجت وسيدنا عمر كان مخضوض، قال: ما الذي حدث؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، الأمر أشد. قلت: ماذا؟ قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجاته. فقال: قد كنت أعلم أن ذلك سيحدث. وقام واخد لبسه ورايح على بيت حفصة، لقاها بتعيط: يا حفصة، ألم أحذرك من هذا؟ أطلقك النبي؟ قالت: والله لا أعلم. بيقول: فقمت واخد نفسي ورايح على المسجد، فوجدت رجالا يبكون عند المنبر،

0: ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له، زي في أوضة كده سايب بيوته وقاعد لوحده، وموقف ولده، دي مش عادة النبي، موقف زي بواب كده عشان محدش يخش، كأنه في حال كده محدش يجي دلوقتي. فقلت للغلام استأذن على رسول الله، وأنا قاعد كده مستني. فاستأذن ورجع قال لي ذكرتك له، فصمت يعني ما ردش علي. ففضلت قاعد، ثم غلبني ما أجد، يعني قلت إيه، طب معلش استأذن على رسول الله. فرجع قال لي ذكرتك له، فلم يرد علي. ففضلت قاعد كده، ثم قلت أما أقوم برا المسجد. فوانا على باب المسجد ناداني الغلام فقال أذنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام راجع على سيدنا محمد وداخل عليه المشروبة، وأول ما دخل عليه لقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كده متكئ على حصير قد أثر في جنبه. كان زمان الجلابيات واسعة، فممكن لما تنام رقبة الجلابية تنزل كده، فكتفك يبقى على الحصير، قد أثر في جنبه. فقلت السلام عليك يا رسول الله، عليكم السلام ورحمة الله، هل طلقت زوجتك؟ فأشار النبي بعد أن نظر قال لا. فقلت الله أكبر وجلست. قصة بدايتها عجيبة جدا، إن سيدنا عمر بيقول أنا نص حياتي كنت بشتغل ونص حياتي التاني كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام. جملة تبين لك قيمة الشغل والكسب من حلال عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. حتى دي منورة قوي. كنت أنا وجار لي من الأنصار نتعاقب على رسول الله، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل جاءني بخبر الوحي. طب ما تقعد مع النبي، شغل إيه وبتاع إيه بتاع الدنيا ده؟ لا ده تفكيرنا إحنا، لكن سنة النبي زي ما أنت في شغلك يا عمر، رزقك الحلال، ما تمدش إيدك للغريب، حافظ على بيتك، اصرف على عيالك وعلى مراتك، خليك عزيز في الدنيا، ما تخليش عدوك يتحكم فيك. الشغل العمل بنقولها كده، العمل عبادة، كلاشيه كده، إيه يعني، عارف، اتحرق. لكن سيدنا عمر نص حياته في البستان بتاعه، والنبي أصلا عاش لهم 23 سنة بس نبي في وسطهم. سيدنا عمر أسلم بعد سنين أصلا من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، لكن قالوا زي ما أنت، وإزاي علمه يتاجر بأمانة. لكن الحتة التانية الرهيبة، لما جاره بيخبط عليه، شريكه بيخبط عليه جامد جدا، إيه اللي حصل؟ أجاءت غسان قبائل 200,000 بيجهزوا نفسهم، لبسوا لبس الحرب وهيلبسوا الجزم خلاص ويتحركوا. وكنا نتحدث أن غسان تنعلوا لغزونا، بيلبسوا الجزم وطالعين، يعني الجيش جهز. فلما بيخبط جامد عليه قال له ايه اللي حصل، بتهد الباب عليا ليه؟ هو الجيش اللي هيجتاح المدينة جه؟ قال له لا، اشد من ذلك، سيدنا محمد زعلان، طلق رسول الله زوجاته. حب هو يتحب عليه الصلاة والسلام، اللي شافوه منه زعلته أصعب على قلوبهم من جيش عدده 100 ضعف قد المدينة، هيجتاح المدينة، بس النبي ما يزعلش عليه الصلاة والسلام. هو الحب كده، الحب إنك أنت تتمنى تقابله وهو فرحان بيك يوم الأيام، إنك تتمنى يتعرض عليه في قبره أعمال صالحة منك، لأن هو اللي قال كده بفرح وأزعل، قال فما وجدت من خير أحمد الله لكم وما وجدت من شر أستغفر الله لكم. في ناس تابت بسبب الحديث ده، انه مش عايز يزعل النبي عليه الصلاه والسلام، لان هو النبي مشغول بينا وبيحبنا لغايه لدرجه ان ربنا قال له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تذهب نفسك، يعني ما توديش نفسك، ان تحصر عليهم صلى الله عليه وسلم. نور عليه الصلاه والسلام، والحمد لله يا رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الاسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: معاذ؟
1: نعم يا أمي.
0: ماذا تفعل يا معاذ؟
1: أكتب ما حكاه أبي البارحة. أتعرفين؟ صرت أحب الشيخ كثيرا.
0: صحيح يا بني، كل من يسمع قصة الشيخ يحبه. انظر كيف كانت أخلاقه حسنة، يساعد الناس ويعمل الخير ويصلي.
2: أبي جاهزون يا أبي، أين أنت؟
3: أنا هنا يا أولاد، لكني سأكلم عمتكم وأطمئن عليها أولا.
1: هل لاحظت يا نسيبة كيف يتصل أبي بعماتنا كل يومين ويفعل ما يطلبنه؟
0: طبعا، من يعمل هذا ربنا بيعطيه حسنات كتير.
1: لاحقا يا نسيبة، بصير أتصل عليك لما تتزوجي.
3: أين وصلنا يا أولاد في الحكاية؟
1: حين طرق مجموعة من الشرطة الباب وأرادوا أن يأخذوا الشيخ للسجن.

0: اللهم اجعله خير استر يا رب. مين على الباب؟
1: افتح الباب.
0: خير ان شاء الله.
1: احمد وين؟
0: خير ان شاء الله. ايش بدكم منه؟
1: وينه؟ عايزينه. هو فين؟
2: هيني انا. خير ان شاء الله. في اشي؟
1: احنا عاوزينك في القسم.
2: خلاص يا امي خش جوا، انا شوية بشوف ايش بدهم وبرجع ان شاء الله.
3: طبعا انت عارف انا جايبك هنا ليه.
2: لا مش عارف، هم قالوا لي في المركز عندك. بعرف
3: انت من الاخوان المسلمين.
2: تقصد جماعة الاخوان المسلمين في مصر؟
3: ايوة.
2: لا ليس لي علاقة بهم.
3: الجنود ضبطوا عندك كتاب خلق المسلم وكتاب الرسائل لحسن البنا.
2: نعم أنا أحب قراءة مثل هذه الكتب الإسلامية. أنا إنسان مسلم وأشعر أنني يجب علي قراءة الكتب الإسلامية حتى أعرف أمور ديني.
3: أنت بتعرف محمد خطب؟
2: لا أعرفه.
3: ومحمد هل تعرفه؟
2: نعم أعرفه، لقد كان معي في الجامعة والتقيت معه عدة مرات في المحاضرات.
3: هل لك أي نشاطات؟
2: أنا أصلي في المسجد، أقرأ كتب. يمكن أن يطلب مني شخص كتاب فأعطيه إياه، وأقرأ القرآن في المسجد وأعمل درس في المسجد.
3: أنت رجل مريض ولا بد لك أن تحافظ على نفسك حتى تستطيع مواصلة دراستك. أنصحك ألا تقترب من هؤلاء الناس. أنت مش محتاج حد يشرح لك قديش السجن صعب. دير بالك على حالك.
2: الله خير حافظ، ربنا بيدبر الكون على الجميع.
3: باختصار مطلوب منك ما يلي: دروس في الجامع لا، قراءة هذه الكتب لا، وإعطاء هذه النوعية من الكتب لأي حد. أنت عارف إيش بصير فيك، خليك في حالك ماشي. بدي اياك تجرب السجن اكم من يوم عشان تتوب وما تغلبناش.
2: يا رب، لئن لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. الحمد لله.
3: يا عسكري خذوه وضيفوه. تحرك تحرك.

0: الضابط وهذا العسكري، لماذا فعل ذلك؟ مش حرام عليه؟
1: لكن لماذا فعلوا به هكذا يا أبي؟ ألا يرون أنه مريض؟
2: لقد كان في مصر جماعة الإخوان المسلمين، والحكومة المصرية في وقتها لم تكن راضية عن ما تقوم به الجماعة من أعمال.
0: وماذا كانوا يفعلون يا أبي؟
2: نشاطاتهم يا بنيتي في المساجد دروس دينية وتوزيع أشرطة مفيدة وتعليم الناس القرآن ومساعدات للفقراء.
1: لكن لماذا هذه الأعمال لا تعجبهم مع أنها أعمال طيبة؟
2: الحكومة كانت تخاف أن يستطيع هؤلاء الناس أن يؤثروا في الشعب، والناس تحبهم، وبعدها يختارونهم ويصبحون رؤساء ووزراء بدلا منهم. لذا أي واحد كان يعمل أي عمل خير كان يسجن.
0: ياه يا أبي، كل الذين يصلون في الجامع ويقرؤون الكتب الإسلامية كانوا يسجنونهم؟
2: نعم يا بنيتي، هذا بالضبط.
1: طيب وماذا حصل بعد ذلك يا أبي؟

0: يا كرم يا كرم.
1: نعم يا أحمد.
0: تعال شوف المصيبة اللي احنا فيها.
1: خير؟ الله لا يجيب مصايب.
0: شوف شوف بعينك يا كرم.
2: يا روعة الشيخ روعة. اي والله انا بخاف اعمل زيه.
3: انا لا اخاف ودائما اتحدث مع المدرسين عن وجهة نظري.
4: نعم هذه صفة الشيخ احمد، لا يخاف من احد ويقول الحق حتى لو أدى ذلك إلى السجن أو ترك عمله.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أيها الكرام، إذنوا لي أن أصحب حضراتكم بين يدي آية من آيات الله العظيمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أيها الكرام، أرأيتم لو أن جزءا من أراضينا احتلها غاصب ونهبت خيراتها وطرد منه أهله، هل لنا أن نقف متفرجين؟ هل نحن معذورون؟ هل نحن معذورون إن قلنا إنه ليس لدينا إمكانيات أو عتاد؟ لا أيها الكرام، ولكن لابد من الإعداد بقدر الاستطاعة، ولابد أن نبذل في سبيل تحرير أرضنا كل غال ونفيس. واعلموا أننا مطالبون بحسن الاستعداد وإخلاص النية، وأما النتائج فهي مكفولة على الله.
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين. أحمد ياسين، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم. خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
1: عائشة بنت أبي بكر أم المؤمنين رضي الله عنها.

0: وسلم: لا تؤذونني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة غيرها. وقال: عائشة زوجتي في الجنة. وسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، من أزواجك في الجنة؟ قال: أنت منهن. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع قوات المسلمين من المدينة لتأديب ومعاقبة يهود بني المصطلق. وحين تم النصر للمسلمين على اليهود الذي لقوا جزاء غدرهم ونفاقهم، وسعت المغانم والأسلاب، كما التقى عند حوض الماء الذي كان يستسقي منه المسلمون أحد الأنصار وأحد المهاجرين، فتزاحما وتنافرا، وكاد تزاحمهما يودي إلى اشتباك بين المؤمنين. ومما زاد في إلهاب وتأجيج نار الفتنة ما قاله رأس المنافقين من يهود المدينة الذين أسلموا ظاهرا، عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. سمع أحد المسلمين تلك المقالة ورأى بوادر الفتنة، فأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل له خبر الشجار، وناقل قول ابن سلول المنافق. فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من الحكمة أن يشغل الناس عن الفتنة بالمسير على الفور بعد أن أقاموا للاستراحة. وفي أثناء ذلك كانت عائشة رضي الله عنها قد خرجت من خيمتها لقضاء حاجة بعيدا عن معسكر المسلمين، وهي لا تدري من أمر ما يحدث شيئا، وابتعدت كثيرا. وحين رحل المسلمون رفع هودجها من مكانه ظنا من قائده بأنها في داخله، ومضى المسلمون في طريقهم باتجاه المدينة. وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد الظافر الخبير أن يرسل إثر كل غزوة رجلا من أصحابه اسمه صفوان بن المعطل يستدرك ما فات المسلمين عند رحيلهم. وفوجئت عائشة رضي الله عنها بخيال فارس يأتي حيث تقف، فأرخت حجابها، وعندما لمحها صفوان غض بصره وقال في عجب ودهشة: ضعينة رسول الله، ما خلفك رحمك الله، وما الذي أخرك؟ ثم نزل عن بعيره وتأخر حتى ركبت، ثم تقدم وأمسك بالمقود. وشغل بال رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة بعد أن افتقدها فلم يجدها، واهتم لأمرها. وحين أطل موكب صفوان وعائشة على مداخل المدينة المنورة ولمحه ابن سلول المنافق، استيقظ الحقد في قلبه، ووجد المادة التي يتسلى بها والسم الذي ينفثه لينفس عن خبثه وحقده وحسده على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فقال: أيها الناس، ضعينة نبيكم عادت في ركاب رجل، والله ما نجت منه ولا نجا منها. وسرت أكذوبة ابن سلول بين الناس مسر النار في الهشيم، وتنقلتها الألسن تصريحا وتلميحا. لكن عائشة دخلت منزلها خالية الذهن، لا تدري من أمر هذا الإفك والافتراء شيئا. ثم وصل الهمس إلى أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاش فترة من الحيرة والقلق والهم الشديد، يبدو ذلك على محياه الشريف ويظهر في تصرفاته. وكانت عائشة تعلل تلك الظواهر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو انصرافه عنها بسبب انشغاله بأمور الدعوة وشؤون المسلمين. وفي يوم خرجت مع امرأة لقضاء بعض الأمور، وبينما هن في الطريق فأشارت المرأة بطرف ثوبها فقالت: تعس مصطح. فقالت عائشة بحدة: بئس والله ما قلتي، في رجل من المهاجرين شهد بدرا. فقالت المرأة: عجبا، وتدافعين عنه؟ أو ما بلغك الخبر يا بنت أبي بكر؟ فأجابت عائشة مستفسرة بدهشة: وما الخبر؟ فقصت عليها المرأة حديث الإفك وما يشاع عنها وما يروجه دعاة السوء من أقاويل وافتراءات. وكان مصطح بن أثاثة واحدا من الذين أطلقوا لألسنتهم العنان ينالون من شرف عائشة وسمعتها. لقد كانت في هم شديد، الدنيا كلها في نظرها مظلمة سوداء، فقبعت في الدار متوارية عن الناس، عازفة عن الطعام والشراب، لا تغفو ولا تنام، تبكي وتنشج. ولم يكن سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم سكوت المصدق، معاذ الله، ولكن كان سكوت الصابر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وفتر الوحي وتوقف مدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما جعل لألسنة السوء والفحشاء مجالا وميدانا فسيحا، ولم يبقى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيلة إلا المواجهة. فعزم على الذهاب إلى دار أبي بكر رضي الله عنه، ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالتها يسألها: يا عائشة، إنه قد كان ما بلغك من قول الناس، فاتق الله، فإن كنت قد قارفت سوءا مما يقول فتوبي إلى الله، إن الله يقبل التوبة من عباده. نزل القول على رأس عائشة نزول الصاعقة، فخيم الصمت الرهيب على المكان وشمل الجميع السكوت، لكن عائشة وحدها تكلمت ودموعها تتدفق من عينيها بغزارة. تكلمت لتدافع عن نفسها، ثم نظرت إلى والديها وقالت صائحة صارخة: ألا تجيبان؟ فقالا: والله ما ندري بماذا نجيب. فعادت إلى البكاء مع النشيج والنحيب، وقد تقطعت نياط قلبها حزنا وألما. ثم التفتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا، والله إني لا أعلم لئن أقررت بما يقول الناس، والله يعلم أني بريئة لأقولن ما لم يكن، ولئن أنكرت ما يقولون لا تصدقوني، إنما أقول كما يقول أبو يوسف يعقوب عليه السلام: صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ثم عاد السكون يلف المكان بردائه الشامل، وشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الوحي يكاد ينزل عليه، فسجي في ثوبه، وأتته عائشة بوسادة من أدم ووضعتها تحت رأسه، وفزع الجميع إلا عائشة الطاهرة البريئة. وحين استفاق صلى الله عليه وسلم من غشيته وهو يتصبب عرقا قال: أبشري يا عائشة، قد أنزل الله براءتك. فصاحت والفرحة تغمر قلبها: الحمد لله. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى:
1: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى قوله تعالى: ويبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم.
0: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأشخاص الذين كانوا يروجون ويفترون، فنالوا جزاءهم، وعادت الطاهرة إلى بيتها وإلى مقامها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نساء حول الرسول.
0: فتح المسلمون مكة وطهروا البيت الحرام من الأوثان، وارتفعت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله مدوية في سماء الجزيرة العربية. وبعد أن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين حجة الوداع وتلا قول الله تعالى:
1: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا،
0: دمعت عينا أبي بكر رضي الله عنه إذ شعر بقرب لحوق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وانتقاله إلى جوار ربه. وحين دهمت الحمى رسول الله سأل نساءه مستأذنا بكل ما كان يتمتع به من أدب النبوة أن يمرض في حجرة عائشة فأذن له، فقامت عائشة المحبة الوفية بتمريضه والاعتناء به على خير ما يكون الوفاء والحب. وأوصى صلى الله عليه وسلم أن يدفن في حجرتها، وهكذا كان. كانت رضي الله عنها أكثر نسائه وأهله حزنا لفراقه وألما لبعاده، وهي تذكر سالف أيامها معه وسنوات عمرها التي رافقته فيها. مرضت السيدة عائشة رضي الله عنها، وكان قد سبقها إلى الدار الآخرة معظم نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اشتد عليها المرض حتى فارقت الحياة الدنيا ودفنت في البقيع بجوار أمهات المؤمنين وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وكان الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه ممن حضروا جنازتها، وبينما هو في طريق عودته من البقيع وقد غامت عيناه بالدموع أخذ يردد: رحم الله أم المؤمنين عائشة، لقد كانت حياتها صفحة ناصعة شديدة النقاء بالغة الطهارة، رحمها الله ورضي عنها وألحقنا بها في الصالحين الطاهرين من عباده.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب، نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج مع القرآن مع شيخ الدكتور سلمان العودة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أكثر ما يعانيه العالم اليوم مشكلة الإدمان. الإدمان ليس مرتبطا بالمخدرات كما يتصور البعض، هناك الكثير الكثير من أنواع الإدمان مما لا يكاد يخلو منه أحد. هناك الإدمان على التدخين، هناك الإدمان على المخدرات، هناك الإدمان على الخمر، الإدمان على الكحول، الإدمان على التسوق، الإدمان على السرقة، الإدمان على الأفعال الجنسية التي يفرط الإنسان فيها في وفي حرام، الإدمان على الأجهزة الحديثة، على التويتر والفيسبوك والشبكات الاجتماعية والتقنيات الكثيرة التي ربما يقع الإنسان ضحيتها فيصبح غير قادر على الخلاص منها. مشكلة الإدمان هنا عالجها القرآن الكريم بصورة عجيبة وعظيمة، وهي سورة المطففين. فالله تعالى توعد هؤلاء المطففين لأنهم أدمنوا السرقة، سرقة شيء طفيف بسيط قليل، وهم تجار لكن يسرقون من الفقير زاده ولو كان قليلا. فالله تعالى توعدهم لأنهم تعودوا على ذلك وأدمنوا حتى أصبح طبعا وجبلة فيهم. ثم بين سبحانه أن هذا إنما حدث بسبب اختلال الموازين عندهم ما بين الدنيا والآخرة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ إذن أكثر ما يمكن أن يعالج به الإدمان هو جرعات قوية من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، تحول الإيمان من أن يكون شيئا نظريا يقال باللسان إلى أن يكون عقيدة مستقرة في القلب، وتجعل الإنسان يراقب نفسه حتى في السر، لأنه هنا لا تكاد تجد إنسانا إلا ما ندر إلا وعنده سريرة معينة، قد تكون هذه السريرة طيبة أو خائبة. ممكن تكون سريرة الإنسان عنده قيام ليل لا أحد يعلمه إلا الله، أو صيام، أو عمل صالح، أو استغفار، أو صدقة، سر صدقة السر لا يعلمها إلا ربنا سبحانه. فهذه خبيئة ربما الله تعالى ينجي بها العبد في مواقف كثيرة. ويمكن العكس، أن يكون عند الإنسان خبيئة من عمل سيء. والغريب أن عددا من الأمراض المتعلقة بالانفعال وعدم التحكم بالتصرفات مثل السرقة ومثل التسوق والقمار، أيضا إدمان القمار وإدمان الجنس، أنها تصيب ناس ربما يكونون في نظر الناس الآخرين الذين يعرفونهم ربما يكونوا ناس ممتازين، يتوقعوا هؤلاء قد يكونوا مدراء ووجهاء ومحترمين، وحتى أسرهم تقدرهم وأصدقائهم، والغالب أن هذه الأشياء تقع سرا لا يعلم بها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وتجد هذا الإنسان يشعر بندم شديد بعدما يرتكب الذنب، ربما يجلس أياما وهو نادم وقد يبكي على ذنبه أو على فعله. المهم أن هذه الأشياء قد تكون الأسرار أو الإدمان أمور دون ذلك، مثل إدمان أو اعتياد الإنسان على مشاهدة المشاهد الإباحية، أو على ممارسة بعض العادات السيئة والإطناب فيها، أو على علاقات محرمة ما بين الأولاد والبنات يعني فيما لا يحل، إلى غير ذلك من الأشياء التي توجد عند قطاع عريض من الناس. وإذا كان الإدمان بصورته الخطيرة السلبية ربما يوجد عند 20-30%، فهذه الأمور التي دون ذلك قد توجد عند نسبة ربما تكون أضعاف هذه النسبة. فأهم وأعظم ما يعالج به ذلك هو تجديد الإيمان، تعزيز الإيمان في القلب. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. القرآن الكريم يصف هؤلاء الناس بأنهم فجار. الفجور أصبح جزء من طبيعتهم وتكوينهم، وربما كانت البداية بسيطة لكن هم استسلموا لها واستساغوها ومضوا وراءها. ولذلك وعدهم الله تعالى بسجين، أن يكون كتابهم في سجين، وسجين مأخوذة من السجن، وهو يدل على انحطاط الرتبة وعلى الوعيد في الآخرة. وجهنم هي سجن لهم كما قال سبحانه: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، يعني هم محصورون فيها، هي تحصرهم، فهي سجن. ومن هنا كتابهم في سجين.
هذه العادة السيئة التي ارتكبوها في الدنيا كانت سجنا سجنوا أنفسهم فيه، والجزاء من جنس العمل. وأيضا الشيء الغريب والعجيب أن الله سبحانه قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني أشار إلى أن الكسب الذي كانوا يكسبون، الشيء الذي يعملونه ران على قلوبهم، غلب وغطى عليها. والران هذا نوع من الغلاف الذي يكون على القلب فيفقد الإيمان ويفقد الوعي ويفقد الحياة أو تضعف فيه الحياة، وقريب منها القفل كما قال ربنا سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن تدبر القرآن ومعالجة أمراض القلب وأمراض النفس والروح والعقل بالقرآن الكريم قراءة وتدبرا واستشفاء ورقية وفهما، كل ذلك مما يعين ويساعد على الخلاص من هذا الأمر. وقريب من أيضا يعني الغلاف الذي يضعه الله تعالى على قلوب المعرضين، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، إلى غير ذلك من الأمراض التي تصيب القلوب. فهنا قال سبحانه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن هذا الحجاب في الآخرة عن رؤية الله سبحانه وتعالى والاستمتاع بالنظر إليه وبنعيم ذلك النعيم العظيم الذي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هو بسبب استعجال الإنسان لهذه المتع الدنيوية واسترساله وراء الشهوات ووراء المغريات دون رادع من إيمان أو من قرآن أو من خوف من الله عز وجل. هذه السورة العظيمة ذكرت الكثير من صفات هؤلاء المبتلين بألوان من الإدمان، وكيف يمكن معالجة هذا الداء والخلاص منه والخروج منه. ولا شك أن الكثيرين يحتاجون مع ذلك إلى أن يفضوا بأسرارهم إلى أصدقاء يثقون بهم، يمكن أن يأخذوا بأيديهم إلى جادة الصواب، وكما قال بعض السلف اتخذ صاحبا يحصي عليك، يعني يمكن أن يساعد الإنسان، لأن إرادة الإنسان في هذه الحال ربما تضعف ولا يستطيع. ودائما يجري على هؤلاء المثل الشعبي الذي يقول كل ما قلت يا الله التوبة قال الشيطان بس هالنوبة. إذن الشيطان هنا يغري الإنسان إنه لهذه المرة الواحدة فقط، ودائما فكرة هذه المرة الأخيرة هي التي تجعل الإنسان يمضي في سبيله دون أن يتوقف، يحتاج إلى أن يدرك أنه لم تعد القصة هي هالنوبة فقط، وإنما هي أمر مستمر ومستديم يحتاج إلى تعزيز وتقوية الإرادة

ليس جيدا، أو أن الطعام من دونه لا يحلو ولا يطيب، لأن الإدمان زين له ذلك، بينما هو يعرف تماما أن هذه السيجارة ليست رائعة ولا جميلة، وكل ما في الأمر أن هذا النيكوتين الذي تعود عليه المخ وألفه يظل ينادي ويعوي، وكأنه وحش كاسر في داخل الإنسان يطلب المزيد. ومن اعتصم بالله تعالى كفاه، ومن توكل على الله تعالى أعانه ووقاه.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء.

0: تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن معجزة القرن العشرين الحيوية، أعظم الاكتشافات العلمية التي حققها علم الأحياء المعاصر، الاكتشاف الذي حل لغز العمليات الوراثية في الكائنات الحية، وبنيت على أساسه البيولوجيا الجزيئية والهندسة الوراثية، الاكتشاف الذي نزل على نظرية الصدفة والعشوائية الداروينية فهدمها من جذورها، إنه جزيء الدنا، والذي يسمى بالحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين. لقد أثبت جزيء الدنا أنه لا توجد خلية بدائية وخلية متطورة كما يدعي الداروينيون، وأن الفارق الرئيس بين الخلايا هو فارق في عملية البرمجة، وهذه البرمجة تتجسد في جزيئات الأحماض النووية بالخلية، ومنها الحمض النووي الدنا. ولكن ما هو الحمض النووي الدنا؟ الحمض النووي الدنا هو المادة الوراثية الأساسية في الكائنات الحية، والمسؤول الأول عن نقل الصفات الوراثية، فهو المادة الوراثية التي شاء الله سبحانه وتعالى أن تقوم بحمل المعلومات الوراثية في الخلية ونقلها من جيل إلى جيل والتحكم فيها. ويتكون الحمض النووي الدنا من سلسلتين من المواد الكيماوية، هي جزيئات السكر الخماسي منقوص الأكسجين، ومجموعات فوسفات، وبعض القواعد النيتروجينية ترتبط مع بعضها في ترتيب عجيب، والسلسلتان تكونان بعد التفافهما حلزونيا مع بعضهما حلزونا مزدوجا. إلى هنا والأمر عادي جدا، فالدنا عبارة عن تركيب كيماوي حيوي مثل ملايين المركبات داخل جسم الكائنات الحية وخلاياها. ولكن الإعجاز العلمي يكمن في صفات تلك المركبات والتي منها. هذه المركبات الكيماوية الحيوية تحمل جميع الصفات الوراثية للكائن الحي التي ورثها عن آبائه وأجداده، والتي سيورثها لأبنائه وأحفاده. فلو أخذنا أي نبات سنرى أن الحامض النووي الدنا قد كتب عليه بقدرة الله وبالمواد الكيماوية حجم البذور وطريقة إنباتها ومدة الإنبات وشكل البادرات ونوع الأوراق وتركيبها الخارجي وتشريحها الداخلي وطريقة ترتيبها على الساق ومعدل العمليات الحيوية بها والمواد التي تنتجها وكمية الماء التي تنتحها والبرائم وأعدادها وتركيبها والأزهار وألوانها ورائحتها وتركيبها والثمار وعقدها ولونها وطعمها وتركيبها الكيماوي والحيوي والبذور وعددها وشكلها وتركيبها، وهكذا ملايين الصفات الوراثية والعمليات الحيوية مكتوبة في هذا الجزيء الصغير في الحبة الصغيرة. هل يصدق العقل البشري أن جميع هذه الصفات ومثلها ملايين الصفات في أي كائن حي مكتوبة بتلك الحروف الكيماوية وتلك الشفرة الوراثية والتي تتكون من 4 حروف فقط، كل حرف فيها ممثل بمادة كيماوية علاوة على السكر الخماسي والفوسفات. طول الجزيء الواحد من الدنا إذا تم فرده طوليا فإن طوله أطول من قامة الإنسان، مع العلم أن آلاف الجزيئات من الدنا موجودة في صبغيات الخلية الواحدة. لو رصت جزيئات الدنا الموجودة في خلايا جسم الإنسان الواحد على هيئة شريط متصل لكان مجموع أطوالها أطول من المسافة بين الأرض والشمس 400 مرة. جزيئات الدنا الموجودة في صبغي واحد من 46 صبغي الموجودة في كل خلية من بلايين الخلايا في جسم الإنسان تحتوي على معلومات حيوية عن الكائن الحي تعادل المعلومات الموجودة في موسوعة ضخمة مكونة من 46 مجلد، كل مجلد يتكون من 20,000 صفحة، أي 900,000 صفحة مليئة بالمعلومات الحيوية عن الكائن الحي. فهل يعقل أن جزيئات السكر الخماسي الريبوزي منقوص الأكسجين والفوسفات والـ4 قواعد النيتروجينية التي تصل بين خيطي الدنا تحمل هذه الصفات الوراثية والحيوية؟ ومن حمل هذه المركبات تلك الصفات؟ هل يعقل أن هذا الجزيء خلق بالصدفة والعشوائية التي بنى على أساسها الداروينيون نظريتهم عن الخلق والنشأة؟ نقول لهؤلاء ومن شايعهم وآمن بنظريتهم: هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. وإلى الملتقى بإذن الله مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
3: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

ظاهرة الرجع في السماء. في بحث جديد للعلماء تبين أن الغلاف الجوي مهم جدا لاستقرار الأرض وحفظها من العواصف الشمسية القوية، وقد أرسلوا العديد من الأقمار الاصطناعية إلى مدارات مختلفة حول الأرض، وتبين لهم أن طبقة الإينوسفير هي طبقة تحتوي ذرات مؤينة وهي غنية بالإلكترونات وتمتد فوق سطح الأرض حتى 1000 كيلومتر تقريبا. هذه الطبقة يسمونها ريفلكتر، أي عاكس. ولو رجعنا إلى اللغة العربية نجد أن كلمة رجع هي خير كلمة تعبر عن حقيقة هذه الطبقة، حيث أنها ترجع الأمواج الكهرطيسية التي يرسلها الإنسان ويتواصل بها من خلال الاتصالات الرقمية في الفضاء، وهي ترجع الرياح الشمسية العنيفة وتردها وتعكسها للخارج فلا تصيب الأرض بأي أذى.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم، اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم
1: مستمرون معكم.
0: مستمرون معكم.

0: مع كل لحن جميل.
1: هل حقا تشتاق إليه؟
0: وأداء عذب وراق
1: للمصطفى، هل تنعم بمدحه ترنم؟
0: مستمرون معكم،
2: مستمرون معكم
0: مع برنامج إنشاء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية. إنشاء، تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، فقط عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة وإيمان. مرحبا بكم في برنامج إنشاد، والذي يأتيكم عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. نلتقي بكم كل يوم جمعة وأحد من الساعة 7:30 وحتى 8:30 مساء عبر موجات FM 103.5 و 105.3 و 90.5 ميجاهرتز، وعبر تطبيق راديو جاردن. نرحب بكم وبطلباتكم الإنشادية عبر واتساب والرقم 71 4

أرحب بكم من جديد مستمعي الكرام في فقرة عالم النشيد، هذه الفقرة التي تأتيكم كل يوم أحد في بداية برنامج إنشاد وتستمر حتى الساعة 8. اليوم موعدنا مع أذان المغرب عند الساعة 7:57. من الآن وحتى ذلك الوقت سوف نقضي وقتا مع استعراض الجديد والمميز في عالم النشيد، وأيضا بعده سوف نلبي طلباتكم الإنشادية. نرحب بكم في فقرتنا وفي برنامجنا إنشاد.

اليوم سنستعرض وإياكم إصدارا فلسطينيا مميزا بكلماته وأناشيده، وقد وردت فيه أنشودة جميلة جدا سنستعرضها وإياكم. الإصدار هو النصر تبنيه الجروح، والأنشودة التي نود أن نستعرضها سنهديكم إياها في نهاية استعراضنا لهذا الإصدار الذي سنبدأ معكم باستعراض أناشيده، وهي كالتالي: أبكي على الفل المحروم، جايين، جرح هناك، حلوة يا بلدي، شهداء، صامد، عدينا، والأنشودة المميزة هي منصورين. سنستمع إياكم إلى مقاطع من أناشيد هذا الإصدار.

0: هكذا مستمعينا استعرضنا وإياكم إصدار النصر ترميه الجروح، أما الآن فتحول إلى إصدار أم الشهيد الذي يشارك فيه كل من ميس شلش وخليل عابد والمجموعة الإنشادية. فلنتابع إياكم استعراضا لهذا هذا الإصدار الذي حوى أنشيد منها أن أوانك أم الشهيد طل سلاحي عيني على القدس مركبنا موال بلدي هلا بعينيهم ويويا. فلنستمع إلى هذه المقاطع من هذا الإصدار.
1: يا ثورتي جودي بمليون بارودي كل الشعب ما عاد يرضيه لقعودي، شلالنا في صعود شلال حرية، برفض أنا القيود والراية محمية من شعبنا الجبار من كل مسلم حر، ما شحت الأمطار ولا كل أعجر مر.

إخوة الإيمان والإسلام، ننصت خاشعين إلى أذان المغرب يرفع حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين.

مرحبا بكم من جديد مستمعي الكرام في برنامج إنشاد عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ويسعدنا أن نتواصل معكم من خلال الواتساب على الرقم 71-441-753 من الآن وحتى الساعة 8:30 في فقرتنا التالية. إذن سنستمع الآن إلى نشيد أمتي هلكي بين الأمم. هذه النشودة طلبتها الأخت المستمعة ريان المصري، وتهديها إلى جميع المستمعين ولأسرة البرنامج ولعائلتها. إذن مع كلمات الشاعر الراحل عمر أبو ريشة رحمه الله والمجموعة الإنشادية من إصدار طموح، نستمع إلى نشيد أمتي هلكي بين الأمم.

0: الفريمي
1: آسف. مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
2: وإلى هذه النشود التي طلبها الفتى أنس عبد الرحمن ويهديها إلى المجاهدين في فلسطين وغزة وجنوب لبنان وأينما كانوا، ويهديها إلى الأهل وإلى الوالد العزيز وعمه الشيخ أحمد عبد الرحمن وإلى كل المستمعين.

وننتقل من المنشد إبراهيم الأحمد إلى أخيه المنشد بلال الأحمد، والحمد لله على السلامة، ونسأل الله تعالى له الشفاء التام بإذن الله تعالى. سنستمع إلى نشيد ترنيمة مطارد، هذه النشودة طلبتها الأخت إلهام صقر، وتهدي للمجاهدين في غزة ولأسرة البرنامج ولجميع

وانتقلنا لنستمع إلى نشيد رغم بحر الجراح مع حسام الأحمد. هذه النشودة طلبها الأخ العزيز الأستاذ أسامة شعبان ويهديها إلى كل شهيد أو عائلة الشهيد في لبنان وفلسطين، ويقول لهم: اقتربت بشارة المجاهد الشهيد أحمد ياسين رحمه الله بزوال الكيان المسلم.

وانتقلنا إلى هذه المنشودة التي ستكون مهداة من الأخ العزيز أبو ياسر، يهديها إلى المجاهدين الصامدين في فلسطين وغزة والجنوب اللبناني المقاوم، وإلى كل حر شريف، ويقول لهم انتظروا فإن الساعة قادمة وإن النصر قريب. وبإذن الله تعالى سينطق الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. كما يهديها الأخ أبو ياسر إلى الإخوة في حركة التوحيد الإسلامي وإذاعة التوحيد الإسلامي.

وسنبقى الآن مستمع الكرام مع الأنشودة الأخيرة في البرنامج مع نشيد أخت الحجاب لفريق الوعد. هذه الأنشودة طلبتها الأخت المستمعة أسماء عبد الرحمن، وتهديها إلى زوجها وأولادها وأخواتها وإلى جميع المستمعين.

نعتذر من الأخت المستمعة رنا مراد التي طلبت نشيد حفاظ الوحي، للأسف لعدم توفر الأنشودة، وسنستعيد عنها بهذه الأنشودة لتكون مهداة من الأخت السيدة رنا مراد، تهديها إلى جميع المستمعين وإلى من يتابع البرنامج. شكرا لكم مستمعي الكرام. في الختام أشكركم جميعا، والملتقى يتجدد في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. شكرا لكم والسلام عليكم، ومع أخت الحجاب وفريق الوعد.

0: الكرام.
1: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عامر الشعبي، نحن نتكلم أيها الإخوة في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبنا بواحد من هؤلاء فتعمل عمله فتلحق برتبته. يكنى أبا عمرو عن ابن سيرين قال: قدمت الكوفة وللشعبي حلقة عظيمة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير. عامر الشعبي من التابعين، يعني كان ما زال متوافر عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عدد كثير، ومع هذا كان عامر الشعبي يعقد حلقة للعلم في أمر، أيها الإخوة، أو في ملاحظة أن هذا الدين السابق فيه من اجتهد أكثر، سواء كنت من رتبة العلماء أو من أبناء العلماء أو من أحفاد العلماء أو كنت من الصحابة أو كنت من التابعين، من يسبق أكثر ويجتهد أكثر هو الذي يقدم في الدنيا ويقدم في الآخرة. فما أحد يقول يعني أنا بعيلتنا ما في مشايخ، شلون أنا بدي صير شيخ؟ الأمر مو مقترن بالمشايخ. أنا بعيلتنا ما في علماء، كيف أنا بدي صير عالم؟ لعلك أنت الذي تصير عالم ويصير من بعدك يتأسى بك من أرحامك. كانوا يقولون، أحد العلماء اسمه أبو مجلز كان يقول: ما رأيت أحدا أفقه من الشعبي. وقال مكحول: ما لقيت أحدا أعلم بسنة ماضية من الشعبي. عن ابن شبرمة قال: سمعت الشعبي يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا. ما شاء الله. ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته ولا أحببت أن يعيده علي. يقول: ما كتبت سوداء في بيضاء. البيضاء هي الورقة البيضاء، والسوداء هو الحبر الأسود. يقول: أنا ما بكتب، بحفظ. ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا، ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظته ولا أحببت أن يعيده علي. في ناس الله بيعطيه قدرات. يا أخوانا، أنا متأكد نحن جميعا موهوبون، بس كل واحد الله عطيه موهبة. الآن الموفق من اكتشف موهبته ونماها واستعملها في خدمة دين الله. لا، في واحد بيناتنا موهوب بالعلاقات الاجتماعية. تلكم مرة دخلت على رجل أعرفه، هو فعلا موهوب بالعلاقات الاجتماعية، وكان معي 30 شابا لا يعرفهم. أنا بالجلسة عرفت عليهم واحد واحد، 30 واحد. صدقوا ما طلعنا من الجلسة، جلسة شي ساعة، لما طلعنا من الجلسة بدون يسلموا عليه عدلوا كل واحد شو اسمه وشو كنيته، 30 واحد. في ناس موهوبين علاقاته الاجتماعية فظيعة. في ناس عنده جلد على العمل العضلي فظيع جدا، 12 ساعة بيضل واقف بعين الشمس وعم يشتغل بجهد عضلي، موهوب. في واحد الله عطيه صوت حلو، موهوب. في واحد الله عطيه ذكاء رياضي، موهوب. في واحد الله عز وجل عطيه حسن منطق، يا أخي لسين الرجل، موهوب. الموفق من اكتشف موهبته ونماها واستخدمها في خدمة دين الله. وغير الموفق يلي ما بيعرف موهبته ولا بيعرف شو بده ولا يستخدم ما أعطاه الله تعالى في خدمة البلاد والعباد، وإنما بس بالأكل والشرب واللبس والركض واللعب دون أي فائدة. وإذا الله بده يكتب لك التوفيق دلك على مرشدين يكتشف لك مواهبك. مرات واحد ما بيعرف أنه هو موهوب بالأمر الفلاني، إذا الله
دلك على مرشد، على معلم، على مربي. الله أخذ بيد أولادك إلى مربي يكتشف لك مواهبهم ويسخرها في خدمة دين الله، بيكون الله كاتب لك السعادة كلها. وإلا عجيب عامر يقول: أنا ما كتبت سوداء في بيضاء إلى يومي هذا. في رجل صديق لنا أعمى، مرة أنا في بيتي انتزع جهاز تدفئة، فأنا أذكر أنه هو حدثني عن رجل يصلي معنا في المسجد، وأنه هذا الرجل بيصلح هذه الأجهزة من قديم، يعني هو محدثني. فلما أنا عطل الجهاز مين بده يصلح لي؟ قلت والله هذا الذي حدثني عنه صديقنا، يعني هذا الشيخ، بس أنا لا بعرف اسم الرجل ولا بعرف رقم تليفونه. ذهبت إلى هذا الصديق، سلمت عليه، قلت له: أنت بزمانك قلت لي في رجل يصلي معنا هون، عرفتني عليه بيصلح هذه أجهزة التدفئة، أنا في بيتي عطل جهاز التدفئة. قال لي: إيه، فلان الفلاني. قلت له: الله يوفقك، معك رقم تليفونه؟ قال لي: إيه موجود، سجل. أنا ظننت أنه هلأ بده يطلع جواله، هو معه جوال، ويقول لي مثلا دور بهالقائمة على اسم فلان واكتب الرقم. وإذ ما شاء الله يعطيني الرقم من ذاكرته. في ناس الله عطيه موهبة، بس هلأ واحد الله عطيه موهبة هيك حافظة بيستخدمها، بيقول لك: أخي أنا ما في لعبة مباراة كرة قدم من 40 سنة لهلأ إلا بعرف لك مين ربح ومين خسر وكم جول فات وبأنه زاوية فات الجول، بلا طعمه. يعني استخدم ذاكرته في أشياء لا طعمة لها ولا لون ولا رائحة. واحد يستخدمها في حفظ القرآن الكريم، واحد يستخدمها في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يستخدمها في حفظ كلمات وخطب تنفع العباد والبلاد، واحد بيستخدمها مرات تقول له للواحد اشتغل بالدعوة إلى الله بيقول لك: ما بعرف، اتعلم لك شوي، احفظ لك شوي. إذا الله عطيك حافظة استخدمها، نمية واستخدمها في خدمة دين الله. الله عطيك جاه عريض، في واحد بيقول لك: أخي ما في مسؤول بهالبلد إلا اللي مدخل عليه، شو عم تستفيد يعني من هالشغلة؟ استخدمها في خدمة دين الله يا رجل. إذا الله عطيك هالمكانة والصلات الاجتماعية استخدمها فيما ينفع. قال عن الشعبي: قال: ما أروي شيئا أقل من الشعر. يقول: أنا أقل شيء بروي لكم يا أشعار، ولو شئت لأنشدتكم شهرا لا أعيده. هلأ إذا بتعدوا معي شهر بضلي بقرأ شعر وما برجع بقول بيت قلته، وهذا أقل شيء. يا أخوانا انتبهوا بالله، أولادكم ممكن في عندك ابن يكون هيك نابغة، يعني حافظته قوية، حفظه القرآن الكريم، اقرأ عليه السنن، خذه لعند شيوخ. معنا كان طالب، أو جاءني والله إلى العيادة طالب صف رابع ما شاء الله يحفظ القرآن الكريم واسمع أرقام الآيات، يعني بتقول له الآية 35 بسورة يوسف ما شاء الله بجيب لك إياها، هو عم يقرأ بتوقفه بتقول له: شو رقم هالآية؟ بيقول لك. أنت ابنك ممكن يكون هيك، هلا عم تخليه قاعد طول النهار على أفلام كرتون وعلى ألعاب بلاي ستيشن عم يحفظهم. ابنك عبقري، ذاكرته قوية يا أخي. بيقولوا بأنه الذاكرة اللغوية عند الأولاد قوية جدا، أقوى منا نحن الكبار. علمه يا أخي القرآن الكريم، علمه مفردات. قال بفيق ابنه الصبح بيقول له: هاي بابا. شو هاي بابا عم تقول له لابنك؟ أفسدت لسانه. بونجور بابا، بونجور يا عيب الشوم، يعني بشون ضيعت الهوية يا رجل. بونجور، نحن بونجور، نمي شو هاد بونجور؟ ما بيحكي مع ابنه بيلوق حنكو مشان انه شوف ابني صار يحكي وملوق حنكو، عيب. يعني خلي ابنك يا اخي له رتبة لغوية عالية يا رجل. ماشي الحال، حفظه اللغة العربية منيح، وبعدين حفظوا اللغة الإنجليزية، وحفظوا الفرنسية، وحفظوا الألمانية، بس حفظوا اللغة مو بس تبع هاي وبونجور. خلي ابنك يصير لغوي، خلي يصير معه 7 لغات، 7 لغات تبع الفهمانين مو تبع الفنانين.
عم تتركه طول النهار على الأفلام وعلى ابنك، عم تروح ذاكرته في أشياء لا قيمة لها. الله يستر ما تكون أشياء ضارة كمان بكرة ينقلها إلى بيتك والسبب أنت تركته في هذا المجال، أو مسجله بمدرسة لا دينية. قال إيه بس والله إنجليزيتهم منيحة. أي مزبوط، هي إنجليزيتهم منيحة بس دينهم مو منيح. بكرة ابنك حيشلح الدين من حيث تدري أو لا تدري، دير بالك على دينه لابنك. قال ابن شبرمة ومن علماء المالكية، قال كنت أمشي مع الشعبي إلى أهله فقال لي احملني أو أحملك، يعني حدثني أو أحدثك. نحن ماشيين بالطريق لا لازم نستفيد، يا أنت بتحكي لي كلام يفيدني يا أنا بحكي لك كلام يفيدك، لا بدك تفيدني ولا بدي يفيدك، روح امشي لحالك وأنا بمشي لحالي. شيخنا عليه رحمة الله مرة حدثنا أنه كان موجود بمزرعة في رحلة، يعني هو ومجموعة من الأخوة على طريق المطار، فأراد أن يرجع إلى الشام، ما كان في الركب متوفر كالآن. فواحد من الأخوة الموجودين في الرحلة قال له للشيخ أنا سأمشي معك، قال له لا أنا ناوي عندي مراجعة جزء من القرآن الكريم، فبالطريق أنا ناوي أعمل مراجعة لهالجزء، فما بدي تضيع لي وقتي ولا أضيع لك وقتك. حلو تستفيد. لا في أخوي كل يوم عنده 3 ساعات بالمواصلات، كل يوم كل يوم بيركب بالسرافيس بين روحة ورجعة وروح 3 ساعات. يا رجل حط لك مصحف صغير، حط لك كتاب حديث صغير احفظ لك، حط لك يا أخي قصائد شعرية راقية في جيبك، استفيد من هذا الوقت. بعض أخوي بحط سيديات بسيارته، حط سيديات يا أخي قرآن كريم مع التكرار. واحد من الأخوة بيحضر معنا قال لي أنا حفظت أكثر من 5 أجزاء بس من السي دي بالسيارة، نفس السورة بيضلوا بعيدة مع التكرار مع التكرار، خلاص بتنحفظ. وعن عيسى الخياط عن الشعبي قال لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه فيما يستقبل من عمره رأيت أن سفره لم يضع. ما شاء الله عنده تقييم للعلم. لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه فيما يستقبل من عمره رأيت أن سفره لم يضع. قبل الأخير عن الشعبي قال أدركت 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناته هو من التابعين ومعاشر ومعايش مع 500 من الصحابة. توفي بالكوفة فجأة سنة 404 للهجرة وهو ابن 77 سنة. خلاصة ما نأخذه كما ترون أيها الإخوة مما ترجم عن الإمام الشعبي أنه كان مستفيدا من وقته في العلم، وهذا باب للولاية. إذا بدك تصير من أولياء الله استفيد من وقتك. هلأ الإفادة من الوقت في عدة مفردات، واحد منا عامر الشعبي كان مستفيدا من وقته في العلم، إما أنه يتعلم أو أنه يعلم. أما إذا واحد بيضيع وقته كتير، عنده كل يوم 2 ساعة 3 ساعات على الإنترنت بما لا ينفع، مواقع التواصل الاجتماعي بما لا يفيد، معناته ما زال بعيدا عن طريق الولاية. واحد كل يوم عنده 2 ساعة 3 ساعات بوقف في الشارع ما بيساوي شيء أبدا، عنده 2 ساعة 3 ساعات بيتبع أقنية الفضاء فيما ينفع وما لا ينفع، معناتها لساعتك بعيد عن درب الولاية. إذا بدك تصير من الأولياء لازم تستفيد من وقتك، لأن الذين يريدون قربا من الله عز وجل يضبطون أوقاتهم. والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: ظاهرة الرجع في السماء.
1: في بحث جديد للعلماء تبين أن الغلاف الجوي مهم جدا لاستقرار الأرض وحفظها من العواصف الشمسية القوية، وقد أرسلوا العديد من الأقمار الاصطناعية إلى مدارات مختلفة حول الأرض.

قريبا. هذه الطبقة يسمونها ريفلكتر، أي عاكس. ولو رجعنا إلى اللغة العربية نجد أن كلمة رجع هي خير كلمة تعبر عن حقيقة هذه الطبقة، حيث أنها ترجع الأمواج الكهرطيسية التي يرسلها الإنسان ويتواصل بها من خلال الاتصالات الرقمية في الفضاء، وهي ترجع الرياح الشمسية العنيفة وتردها وتعكسها للخارج فلا تصيب الأرض بأي أذى.

من صوت الحقيقات التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من حكاية الناس. أبو محمود وأبو عادل تاجران يبيعان الأقمشة النسائية في سوق الحريم. دكان أبي محمود بجانب دكان أبي عادل، أقمشة أبي محمود نفس أقمشة أبي عادل. ومع هذا فإن من يزور سوق الحريم يدهش عندما يرى النساء يقصدن دكان أبي عادل، بينما تصفق جنبات دكان أبي محمود خاوية على عروشها. جميع النساء اللواتي يقصدن سوق الحريم يعرفن أبا عادل ويصفنه بأنه رجل شهم تقي ورع ومستقيم، لا يغش ولا يأكل المال الحرام، ويعامل زبائنه بلطف ولباقة ودبلوماسية. أما أبو محمود فلن أصفه لكم، وسوف أترك ذلك لبعض زبائنه. تقول سلوى: دخلت مرة إلى دكان أبي محمود، وكانت تلك أول مرة أقصد فيها سوق الحريم. أعجبني قماش ملون من الحرير، سألت أبا محمود عن ثمنه فأجابني وعيونه تكاد تلتهمني: المتر ب70 ليرة يا خانم، وسأحسبه لك ب60 ليرة فقط كرما لعيونك. لم يعجبني السعر فأدرت ظهري أريد أن أخرج من المحل، لكنه هب واقفا ولحق بي وهو يقول: علي الطلاق، لن تخرجي من هنا إلا وأنت شارية راضية. رجعت على مضض، وبعد جدال بيني وبينه أقسم لي بأن سعر المتر بأن رأس مال المتر 50 ليرة، وأنه سيبيعه لي ب55 فقط. فصدقت واشتريت، ما إن خرجت من محله حتى اكتشفت كذبه، فالقماش معروض في جميع المحلات ب50 ليرة. ومن يومها لم أعد أدخل إلى محله، بل صرت أشتري من دكان جاره أبي عادل، ولو اضطرني ذلك للوقوف انتظارا للدور. فهو بائع أمين لا يغش، ويغض طرفه عند مخاطبته للنساء، ويعامل زبائنه باحترام. تقول لما: دخلت مرة إلى دكان أبي محمود، كان يتناول طعام الفطور، نظر إلي بطرف عينه ثم أكمل تناول طعامه وكأن أحدا لم يدخل. أدرت ظهري وخرجت من المحل. لم يحرك أبو محمود ساكنا، فهو مشغول بتناول الطعام، وعلى الزبون أن حسب رأيه أن ينتظره مهما طال الانتظار. دخلت دكان جاره أبي عادل، وبالصدفة كان هو الآخر يتناول طعام الإفطار، فترك طعامه ومسح يديه وهو يقول: أهلا وسهلا، كيف أستطيع أن أخدمك يا خانم؟ لم يتململ أبو عادل من كثرة طلباتي، وجهه البشوش وأخلاقه السمحة أسرتني لأكون من زبائنه. لو وقف أحد ما في مكان بين دكان أبي عادل وبين دكان أبي محمود فسيسمع تعليق النساء الغاديات والرائحات وهن يقلن: سبحان الوهاب، سبحان الرزاق. كثيرات من رواد السوق يعتقدن أن السبب في قلة زبائن أبي محمود وكثرتهن لدى أبي عادل يعود إلى سوء خلق الأول وغشه، وإلى حسن أخلاق الثاني وأمانته. لعلكم تتساءلون كيف يتصرف أبو محمود عندما يرى النساء يزهدن ببضاعته ويرغبن ببضاعة جاره أبي عادل. حسنا، سأجيبكم. قلب أبي محمود الأسود وعقله الأعوج حجبا عنه سلامة الرؤية وصحة التفكير، فصار لا يترك فرصة يستطيع فيها الطعن بأبي عادل إلا ويغتنمها. كل من يزور أبا محمود يدرك ببساطة كرهه لجاره وحسده له. لا يدري أبو محمود ماذا يفعل أمام نار الحقد والحسد التي تشتعل في قلبه تجاه جاره، ولا يشعر بالهناءة وراحة البال أبدا. وكثيرا ما يرى في نومه طيف أبي عادل ومحله المكتظ بالزبائن، كما يشهد في استيقاظه نجاح أبي عادل بأم عينيه. أكثر ما كان يغيظه أنه كلما زار أحدا أو زاره أحد من تجار السوق قفزت سيرة أبي عادل لتكون شاهدا على حسن السلوك وحسن السيرة. أخذ أبو محمود يقلب في عقله ويبحث عن طريقة تخلصه من جاره أبي عادل، وهداه تفكيره القاصر وقلبه الأسود إلى طريقة ظنها عظيمة لكنها لم تكن كذلك، لا عند الله ولا عند عباد الله.
ذات ليلة حدث حريق كبير في سوق الحريم، التهم محل أبي غزوان وهو جار لأبي عادل وأبي محمود. في اليوم التالي رأى الناس سيارة الشرطة تخترق سوق الحريم وتتوقف عند محل أبي عادل. ترجل منها شرطيان، دخلا محل أبي عادل وخرجا منه بعد دقائق وبصحبتهما أبو عادل. ركبوا السيارة وخرجوا من السوق. دهش الحاضرون وانتشرت في السوق شائعة فظيعة: أبو عادل متهم بإحراق دكان أبي غزوان. همهم الجيران وغمغموا قائلين: هذا غير معقول، يستحيل أن يفعلها أبو عادل. أبو عادل رجل مستقيم يخاف الله ويحب الناس، لا شك أن في الموضوع التباسا. وقف أبو محمود على باب دكانه يراقب ما يجري، وقلبه يكاد يطير من الفرح. همس في نفسه: أخيرا سوف أتخلص منك يا أبا عادل. لكنه تظاهر بالحزن على جاره أمام الناس، وهرع مع من هرعوا إلى مركز الشرطة ليدلوا بشهادتهم حول أمانة أبي عادل واستقامته. لم يصدق تجار السوق أن أبا عادل هو من أحرق دكان أبي غزوان، ولم يقنعهم بذلك ما قيل عن عثور الشرطة على جزدان أبي عادل وفيه أوراقه وبطاقته الشخصية في الدكان المحترق. صاح أحدهم: كيف احترق الدكان بكل ما فيه من بضائع ولم يحترق جزدان أبي عادل؟ سؤال وجيه لم يجد له أحد جوابا حتى الآن. بعد بضعة أيام من توقيف أبي عادل، زارت سيارة الشرطة سوق الحريم مرة أخرى، لكنها توقفت هذه المرة عند أبي محمود، واقتاده بعض عناصر الشرطة من محله، ثم اتجهوا به إلى المخفر. تساءل الناس عما يجري، لا أحد يعرف الجواب. بعد ساعات عرف الجميع الجواب: حادث الحريق مدبر من أبي محمود، لقد تواطأ أحد عناصر الشرطة مع أبي محمود مقابل رشوة كبيرة ليدس جزدان أبي عادل ضمن العينات الملتقطة من مكان الجريمة. ولكن كيف وصل جزدان أبي عادل إلى يد أبي محمود؟ وكيف ظهرت الحقيقة؟ أما جزدان أبي عادل فقد تم اختلاسه من دكانه قبل يومين من الحادث، بناء على تواطؤ أحد موظفي أبي عادل مع أبي محمود مقابل رشوة أيضا. وأما الحقيقة فقد ظهرت عندما شهد أحد موظفي أبي محمود بأنه رأى مستخدم أبي عادل وهو يسلم الجزدان لأبي محمود منذ عدة أيام. ودعم تلك الشهادة أن أبا عادل بلغ المغفر عن ضياع بطاقته الشخصية في اليوم الذي تم فيه اختلاسها، كما كان لموضوع احتراق المحل بكل ما فيه وسلامة الجزدان من أن تمسه النار أهميته في كشف الحقيقة.

نقي نقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلا ولا حسد. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وقد نشأ الإمام الحسين رضي الله عنه كغيره من الصغار، يحب الخروج من البيت ويلعب مع أترابه من الصحابة الصغار. حدث يعلى ابن مرة أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى طعام دعوا له، فلما كان ذلك يقول ذلك الصحابي رأى النبي عليه الصلاة والسلام الحسين يلعب في السكة يقول، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وبسط يديه وأخذ ينادي الحسين رضي الله عنه، فأخذ الحسين يفر ها هنا مرة وها هنا مرة، ويضاحكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى عانقه، ثم قبله وقال حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط.

وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا افتقد الحسين زاره في بيته مع زيارة أخيه وأبيه وأمه رضي الله عنهم جميعا، ويعلنهم ويبشرهم بأن هذه الرفقة وتلك الصحبة ليست خاصة في الدنيا، بل هي باقية إلى ما بعد الموت في جنات عدن. أخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل بيت فاطمة وكان علي رضي الله عنه نائما على المنامة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة، إني وإياك وهذين، يعني الحسن والحسين، وهذا الراقد، يعني علي بن أبي طالب، في مكان واحد يوم القيامة. الله أكبر. أبشروا ثم أبشروا ثم أبشروا يا محبي آل بيت رسول الله، يا من جمع بين حب الصحابة وآل البيت، أنتم مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنتم مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وعائشة وفاطمة في مكان واحد يوم القيامة، لأن المرء مع من أحب يوم القيامة، فسيروا على نهجهم واقتفوا أثرهم تفلحوا.

كم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحسن والحسين. جاء أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما، وكان النبي يحب أسامة وأباه. يقول: فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيته مشتمل متغطي برداء بغطاء بأي شيء. يقول: فقضيت حاجتي. يقول: وقبل أن أخرج سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ ما الذي تغطيه؟ يقول: فكشف النبي الغطاء فإذا هما الحسن والحسين على وركي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله، ما أحلاه من منظر وما أجمله من مشهد، كأنهما قمران مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وركيه. يقول: فقال النبي: اللهم إني أحبهما فأحبهما. يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحبهما الله جل وعلا، ثم قال: وأحب من يحبهما. هكذا كان يحب النبي الحسن والحسين.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان العشاء نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة العشاء، صلاة العشاء. راحة من بعد طول عناء. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السادس من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهينا رجاحة عقله صلى الله عليه وسلم، وها نحن ننتقل إلى سعة علمه صلى الله عليه وسلم. فقد كان عليه الصلاة والسلام واسع العلم عظيم الفهم، أفاض الله تعالى عليه العلوم النافعة الكثيرة والمعارف العالية الوفيرة، وقد أعلن الله سبحانه وتعالى أعلن بسعة علمه، فقال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يعني أي عالم من علماء الأرض إذا تاه بعلمه وافتخر بأساتذته وزهى بجامعته واختال بمؤلفاته، فيكفي النبي فخرا أن الله جل جلاله هو الذي علمه، علمه شديد القوى، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أيها الإخوة، موضوع الكرامات يتحدث الناس عنها كثيرا، فإذا رأوا أن أحدا من المؤمنين خلقت له بعض العادات عدت هذه كرامة، ولكن غاب عن أذهان معظم المسلمين أن أعظم كرامة على الإطلاق هي كرامة العلم، وكرامة العلم لا تحتاج إلى خرق للعادات. أعظم كرامة كرامة العلم، وعلمك ما لم تكن تعلم. وفي الأثر: ما اتخذ الله وليا جاهلا لو اتخذه لعلمه. والقيمة الوحيدة التي جعلها الله أساس الترجيح بين خلقه هي قيمة العلم. قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والشيء الوحيد الذي طلب من النبي أن يدعو بالاستزادة منه هو العلم، وقل ربي زدني علما. المرجح الوحيد العلم، الدعاء الوحيد بالزيادة العلم، وقل ربي زدني علما. لذلك حينما تعلم الحقيقة العظمى، حينما تصل إلى الله، حينما تتعرف إلى منهجه، حينما تكون على هذا المنهج، دقق فيما سأقول، حزت النعمة المطلقة. والدليل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا وصلت إلى الصراط المستقيم والنهج القويم فقد وصلت إلى النعمة المطلقة. لذلك أعلى إنسان بلغ أعلى مرتبة في العلم هو النبي عليه الصلاة والسلام، ويمكن أن نقول إن حظك من العلم ليتناسب مع مكانتك عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. ما قال هذا مفتخرا، ولكن قال هذا مبينا. لذلك حينما قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني لو طبقت توجيهات النبي لنلت أعلى مرتبة وأعلى حظ، ووصلت إلى أعلى درجة وبلغت أعلى نجاح، لأن تعليمات النبي وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تتناسب مع علمه الشريف. فإذا توهمت أن صالحك في غير السنة فهذا هو الجهل بعينه. كل صالحك وكل نجاحك في الدنيا والآخرة باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن في نقطة دقيقة، جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أنس رضي الله عنه أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكثروا عليه المسألة، فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال: سلوني، لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم، وفي رواية: إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. يبدو أن النبي غضب، فلما سمع القوم سكتوا وخافوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. نعم. فجعلت، راوي الحديث أنس بن مالك، فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل من المسجد كان يلاح أي يلام فيدعى لغير أبيه، فقال: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا عائذا بالله من سوء الفتن. فقال عليه الصلاة والسلام: لم أرك اليوم قط في الخير والشر، إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط. فالسؤال الآن: لماذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة الأسئلة؟ الجواب: العلم في الإسلام ليس هدفا بذاته، إنما هو وسيلة. فإذا جعلت العلم وحده هدفا وأكثرت المسألة وأغرقت في التفاصيل وفي الجزئيات وجعلت همك وحده أن تشحذ عقلك بالمعارف، ويبدو أن العمل أقل من العلم، عندئذ صار في انحراف. كان أصحاب النبي عليهم رضوان الله يقرأوا الآيات العشر ولا ينتقل إلى غيرها حتى يطبقوها. يعني مغزى هذا الحديث: الإنسان إذا زاد علمه عن عمله أخطأ، أما إذا طلب العلم ولم يعمل به فقد نافق. فليس القصد أن تعرف دقائق الأشياء ولا التفاصيل، لكن القصد أن تعمل بما علمت، وأن تضع يدك على جوهر الدين لا على تفصيلاته. وكثير أولئك الذين يمضون كل حياتهم في تفاصيل وأعمالهم لا ترقى إلى مستوى علمهم، لذلك هؤلاء يعني تهوا عن الصراط المستقيم، وهؤلاء تركوا الأولى. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أكثر عليه أصحابه المسألة غضب، ورأى أن الإنسان إذا طبق آية واحدة تطبيقا صحيحا سعد بها أيما سعادة. وهذا الأعرابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام عظني ولا تطل، فقال عليه الصلاة والسلام تلا عليه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فقال هذا الأعرابي قد كفيت يا رسول الله. يعني أنا أريد من هذا النص الذي يبدو غريبا لكم أن ينصرف الناس إلى العمل لا إلى القول، أن يزيد عملك على قولك، أن تكون فعالا لا قوالا، أن تعنى بحقيقة الدين لا بقشوره، أن تعنى بالتطبيق لا بالسفسطة، أن تنطلق إلى الله عز وجل من خلال طاعته، لا أن تتفنن في تشقيق المسائل وتخريج النصوص والتنطع والتقعر والعمل لا يرقى إلى مستوى العلم. هذه النقطة التي يبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد لأصحابه أن يطلبوا العلم لذات العلم، ينبغي أن تطلب العلم للعمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لم أرك اليوم قط في الخير والشر، إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط. على كل، كما قلت في أول الدرس، العلم هو القيمة الوحيدة المرجحة، والعلم هو الشيء الوحيد الذي طلب من النبي أن يزداد منه، وهو العلم. النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ في الليل ماذا كان يدعو؟ يقول لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك اللهم لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، كما في صحيح مسلم. في دعاء منتصف الليل، في دعاء قيام الليل، اللهم زدني علما. وينسب إلى النبي دعاء بعضهم يضعف نسبته إليه، لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما، لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما. وأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء آخر يقول عليه الصلاة والسلام اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. هذا أدعوه دائما من فضل الله تعالى علينا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها الإخوة الكرام، الوجوه التي يمكن أن تكون وجوها لعلوم النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم قال القرآن الكريم، يعني فهم النبي لكتاب الله يعد أعلى فهم على الإطلاق. فهم النبي عليه الصلاة والسلام لكتاب الله يعد أعلى فهم على الإطلاق. والذي يدعو للعجب أن يأتي إنسان بعد 1500 عام ويقرأ في القرآن قراءة معاصرة ويبتدع معاني ما خطرت على بال إنسان في هذه السنوات 1500 ولم يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك هذا محض افتراء على القرآن الكريم، يعني أن تفهم كلام الله فهما ما ورد لا في سنة ولا في قول صحابي ولا في قول تابعي ولا على لسان عالم عامل متقن مخلص. على كل، الوحي الذي أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كلكم يعلم القصة كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء بدأ فيه بالوحي الرؤيا الصادقة، فكان عليه الصلاة والسلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، الخلوة مع الله. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على خلوة يومية نذكر الله فيها، أو نفكر في آيات الله، أو نتلو كلام الله، أو ندعو الله، أو نستغفره، أو نسبحه، أو نوحده، أو نكبره. يعني هذه الخلوة جاءت بعد الرؤية الصادقة. أول شيء من الوحي الرؤية الصادقة في النوم، فكان عليه الصلاة والسلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، يتحنث الليالي ذوات العدد. لكن كم كان أنس النبي بالله عز وجل، كم كان أنس النبي بالله حتى غلب أنسه بالله على وحشة المكان، يبقى وحده في الليالي، يمكن أن يرى الكعبة منه، يعني هو مطل على الكعبة، جبل شاهق، جبل النور، في قمته تقريبا مغارة لها فتحات عديدة، إحدى فتحاتها تطل على الكعبة المشرفة. فكان عليه الصلاة والسلام يمضي في هذا الغار، غار حراء، الليالي ذوات العدد. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون لكل منا غار صغير هو غار حراء، غرفته في البيت، غرفة الضيوف أحيانا، مكان لا يقلقه، لا يدخل عليه أحد، يقرأ القرآن، يفكر في خالق السماوات والأرض، يذكر الله عز وجل، يسبح الله، يفكر في خلق السماوات والأرض، هكذا. جاءه الوحي وهو بغار حراء، جاءه الملك فقال له اقرأ، لا يقرأ النبي، أمي. والأمية في حق النبي كمال، لأن الله سبحانه وتعالى ما سمح له أن يتزود بثقافات عصره، لأنه لو سمح له أن يتزود بثقافات عصره ثم جاء الوحي لاختلط وحي السماء مع ثقافات الأرض. فإذا تكلم يسأله أصحابه كل يوم وكل ساعة، يا رسول الله هذا الكلام من أين؟ من وحي السماء أم من ثقافتك؟ لذلك الله عز وجل شاءت حكمته أن ينحي عن النبي كل ثقافة العصر، وأن يجعل كلامه وحيا من عند الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن حتى ما نتوهم أن موضوع الوحي موضوع يعني خيال أو منام أو كان نايم، لا، الملك رضوان الله عليه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني، يعني ضغط علي حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، أخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال اقرأ باسم ربك. يعني كأنه سيدنا جبريل لا يطالب النبي أن يقرأ من ثقافات الأرض، أراده أن يقرأ باسم الله عز وجل الذي يعبده، أن يقرأ باسم الله الذي يحبه، أن يقرأ باسم الله الذي يمضي الليالي ذوات العدد في مناجاته. اقرأ باسم ربك. أخذني فغطني، يعني ضمني حتى بلغ مني الجهد، لئلا يتوهم متوهم أن الوحي منام أو أن الوحي رؤيا. الوحي وحي. كان عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات اليقظة، وكان عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات الوعي، وكان عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات التنبه، والدليل أن جبريل عليه السلام أخذه وضمه حتى بلغ منه الجهد المرة الأولى والثانية والثالثة، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول آية أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ. فمن فضل الله علينا أن ديننا دين علم، دين قراءة، دين حقيقة، دين عقل. الآية الكريمة قال تعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. لبث النبي في قومه عمرا مديدا قبل أن ينزل عليه الوحي، فلو أن الوحي من عنده لجاء به في وقت مبكر. والآية الثانية وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وكان بعض أعدائه يدعي أن هذا القرآن إنما تعلمه النبي من غلام في قريش مولى من موالي العجم. قال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. غلام من الموالي أعجمي، افترى المفترون على النبي أن هذا الغلام الأعجمي هو الذي علم القرآن للنبي، فجاء الجواب ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لذلك بعضهم يفسر قوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، أي الرحمن علم النبي القرآن، علمه القرآن، علمه بيان معاني القرآن، علمه حكمه، علمه معارفه، علمه أسراره، علمه إشاراته، علمه خصائصه. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. النبي لا ينسى إلا أن يشاء الله له أن ينسى، وإذا نسي النبي فلحكمة تشريعية. فسنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني إذا شاء الله لك أن تنسى لتشرع تنسى، أما الأصل أنك لا تنسى. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يعني الله عز وجل تولى أن يحفظ النبي القرآن وأن يعلم معانيه وتفصيلاته وأحكامه وأن يعلم كل شيء متعلق به من دون أن يقلق لنسيان أو لخطأ

سبحانه وتعالى؟ يعني كأنه منع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يفسر الآيات الكونية، لأنه لو فسرها تفسيرا مبسطا يتناسب مع مفهوم العصر لأنكرنا نحن عليه هذا التفسير، ولو فسرها تفسيرا يتناسب مع التقدم العلمي والحقيقة المطلقة لأنكر أصحابه هذا التفسير. لذلك تركت هذه الآيات لكل عصر كي تفهم وفق معطيات العصر. وهذه الآيات الكونية التي لم يرد فيها نص في تفسيرها هي الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، هي السبق العلمي للقرآن الكريم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وفي كتاب لأحد العلماء يبين الأحاديث التي ذكرها النبي كيف استنبطها من كتاب الله، حتى أن هذا العالم يقول إن أعلى علم على الإطلاق أن تكتشف هذا الحديث الذي قاله النبي. من أية آية استنبطه؟ الآن مرحلة ثانية، وكان سلوكه تجسيداً لفهمه، يعني أعظم تفسير لكلام الله أن تقرأ سنة رسول الله، وأعظم تفسير عملي لكتاب الله أن تقرأ سيرة رسول الله. فسنته القولية بيان، وسنته العملية تطبيق. مثلاً لما قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، ماذا قال عليه الصلاة والسلام عن هذه السورة؟ قال عليه الصلاة والسلام نعيت إلي نفسي. هكذا فهم أنه قد انتهت رسالته، قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد، ما بقي عليه إلا أن يقبضه الله إليه. قال نعيت لي نفسي. لذلك كان آخر أيامه وآخر الأشهر التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام أكثر كلام كان يقوله سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. ما قال له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية يقول دائما سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. كان عليه الصلاة والسلام يصف القرآن بأنه حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به فيه الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد علم الأولين والآخرين فليتلو القرآن. يعني أول وجه من وجوه علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه فهم كلام الله فهما دقيقا دقيقا، فهم كل شيء في كلام الله. يعد النبي كما قلت قبل قليل، يعد فهم النبي لكلام الله أعلى فهم على الإطلاق. إذن بيانه تفسير حقيقي لكلام الله، سيرته تجسيد عملي لفهمه لكلام الله. سيدنا علي كرم الله وجهه يقول لو تكلمت لكم على سورة الفاتحة لأوقرت 70 جملا، 70 جمل محمل كتب عن الفاتحة وحدها، إنه في قول جمع القرآن في الفاتحة، وجمعت الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، مدارج السالكين في مراتب إياك نعبد وإياك نستعين، جمع القرآن في الفاتحة وجمعت الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. سيدنا علي يقول

0: لو تكلمت لكم على سورة الفاتحة لأوقرت 70 جملا، فما ظنك بعلوم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ طبعا يكفينا قول الله عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. لو أن كل أشجار الأرض أقلام، ولو أن بحار الأرض 7 أمثال، وهذه الأقلام تكتب من هذه البحار، ما نفدت كلمات الله. لذلك لما ربنا عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا القرآن الكريم كامل وتام، عدد القضايا التي عالجها القرآن تام، وطريقة المعالجة كاملة. هذا التشريع يغطي كل حاجات البشر إلى يوم القيامة. فإن لم تجد في الإسلام تشريعا يغطي حاجة فهذا من تقصير المجتهدين، هذا من تقصير المجتهدين. ما من شيء نحتاجه في التشريع إلا وهناك آية أشارت إليه. علمه من علمه وجهله من جهله. الوجه الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أحد أكبر فقرات العلم الذي أكرمه الله به، العلم بكتاب الله. الآن استنباطاً أخواننا الكرام، أعلى علم يمكن أن تصل إليه أن تفهم كلام الله، يعني إذا وفقت إلى فهم كلام الله، فهم دقائق الآيات، فهم المعاني الصحيحة، فهم الأبعاد العميقة لكلمات الله عز وجل، فهذا أعظم عطاء على الإطلاق، لأنه هو عطاء النبي عليه الصلاة والسلام. الآن الوجه الآخر من وجوه علم النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة التي أنزلها الله عليه. الدليل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن تكلمنا عنه قبل قليل، ما الحكمة؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الحكمة كما قال الإمام الشافعي هي السنة الظاهرة في أفعاله وأقواله وأحواله وإقراره. الحكمة سنة النبي قولا وفعلا وحالا وإقرارا. قال: سميت السنة النبوية حكمة لأن الحكمة تشتمل على سداد القول وصواب العمل، هكذا علمنا سابقا. الفرق بين الفلسفة والحكمة: قد تكون فيلسوف دارس ولك نظريات في الفلسفة لكنك لست حكيما ما لم تطبق مبادئك. كلمة الحكمة تعني جانب نظري وجانب عملي، لذلك تعريف دقيق: الحكمة تشتمل على سداد القول وصواب العمل وإيقاع ذلك في مواقعه ووضعه في مواضعه. ولا شك أن أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله وأحواله وإقراره هو عين الحكمة. إذن الوجه الثاني من وجوه علوم النبي عليه الصلاة والسلام بعد القرآن الحكمة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. العلماء قالوا الحكمة هي السنة، لكن هذه الحكمة أنزل، شوف، أنزل الله عليك الكتاب والحكمة، يعني سنة النبي أوحيت إلى النبي وحيا. لذلك علماء الأصول يقولون سنة النبي وحي غير متلو، والقرآن وحي متلو. الدليل: وما ينطق، لو قلنا وما يتلو عن الهوى معناها القرآن وحي، لكن وما ينطق أي نطق نطقه النبي؟ وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي ينطق به النبي قرآن متلو أو سنة غير متلوة. الحديث الذي يؤكد هذا رواه أبو داود والترمذي عن المقداد رضي الله عنه أنه قال قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. أوتيت الكتاب ومثله معه، المراد بمثله معه السنة كما ذكر جمهور العلماء. الآن بعض الأدلة ورد في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال عليه الصلاة والسلام: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. وفي رواية: إن مما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، هل يأتي الخير بالشر؟ قال أبو سعيد: فصمت النبي عليه الصلاة والسلام حتى ظننت، أي عرفت، أنه صلى الله عليه وسلم ينزل عليه. ثم جعل يمسح رسول الله عن جبينه، فلما انتهى قال: أين السائل؟ فقلت: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يأتي الخير إلا بالخير. وفي رواية: إنه لا يأتي الخير بالشر، إن هذه الدنيا خضرة حلوة، وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلن. يعني الدابة إذا رعت كثيرا فملأت بطنها ربما تموت من شدة الأكل أو تمرض. إن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلن إلا آكلة الخضرة، يعني إذا أكلت أكلا معتدلا وحشيشا يانعا. أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها، استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت، ثم عادت فأكلت. وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. صحابي سأل رسول الله، جاءه الوحي، قال: أين السائل؟ قلت: أنا. فأجابه. يعني الخير لا يأتي إلا بالخير. كيف يأتي الخير بالشر؟ بالإسراف. الدنيا خضرة نضرة، من أخذه بحقه المال وضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. طيب ترى المال أتى بالشر؟ لا، الشر جاء من سوء استخدام المال. الشر لا يأتي من الخير، لكن الخير إذا لم تستخدمه وفق منهج الله أصبح شرا. هذا المعنى. إن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، يعني يقتل الدابة أو يمرضها. آكلة الخضرة، هذه الدابة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها، استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت، ثم عادت فأكلت. وإن هذا المال من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. قال: فاستدل علماء كثيرون بهذا الحديث على أن الحديث النبوي هو نازل بالوحي من عند الله عز وجل. شيء آخر، أحد الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متمضخ بطيب؟ فسكت النبي ساعة، فجاءه الوحي فأشار عمر، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به. فلما سري عن النبي قال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي بالرجل فقال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة يعني الثوب واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. هذا دليل ثاني على أن السنة أيضا جاءت النبي بالوحي. أيها الإخوة، أحيانا كان عليه الصلاة والسلام يكشف عن خبايا النفوس لا بذاته ولكن بإعلام الله له. والقصة التي تعرفونها جميعا، عمير بن وهب لما التقى مع صفوان بن أمية قال له والله لولا ديون ركبتني وأولاد أخشى عليهم العنت لذهبت إلى محمد وقتلته وأرحتكم منه. فقال له صفوان، كان استغل هذه البادرة، قال له ديونك علي بلغت ما بلغت وأولادك أولادي ما امتد بهم العمر، فاذهب لما أردت. فلما ذهب إلى المدينة وسقى سيفه سما لقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقاده من حمالة سيفه إلى النبي، قال هذا عدو الله جاء يريد شرا. فالنبي الكريم قال له دعه يا عمر، ابتعد عنه، تقدم يا عمير، اجلس، سلم. قال له عمت صباحا؟ قال له قل السلام عليكم. قال له لست بعيدا بعهد الجاهلية. قال له ما الذي جاء بك إلينا؟ قال له جئت أفدي ابني من الأسر. قال له وهذه السيف التي على عاتقك؟ قال له قاتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال له أما قلت لصفوان كذا وكذا وكذا؟ فوقف، قال أشهد أنك رسول الله، لأن هذا الذي جرى بيني وبين صفوان لا يعلمه أحد إلا الله. هذه من خصوصيات النبي، أن الله سبحانه وتعالى أطلعه على خبايا النفوس، طبعا مو دائما، أحيانا في مرات ما أطلعه، جاء وفد وطلب علماء وقراء ولبالوا طلبوا النبي وقتلوهم بالطريق، 70 قارئ قتلوهم. معناها إذا عرف خبايا النفوس لا بذاته بل بإطلاع الله له. تحدثنا اليوم عن علمه بالقرآن الكريم وعن السنة التي هي الحكمة التي أنزلها الله عليه، وننتقل في درس قادم إلى المغيبات التي خصه الله بها والتي نلمح منها أحاديث قيام الساعة، والحمد لله رب العالمين.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: معاذ؟
1: نعم يا أمي.
0: ماذا تفعل يا معاذ؟
1: أكتب ما حكاه أبي البارحة. أتعرفين؟ صرت أحب الشيخ كثيرا.
0: صحيح يا بني، كل من يسمع قصة الشيخ يحبه. انظر كيف كانت أخلاقه حسنة، يساعد الناس ويعمل الخير ويصلي.
2: أبي، جهزونا يا أبي، أين أنت؟
3: أنا هنا يا أولاد، لكني سأكلم عمتكم وأطمئن عليها أولا.
1: هل لاحظت يا نسيبة كيف يتصل أبي بعماتنا كل يومين ويفعل ما يطلبنه؟
0: طبعا، من يعمل هذا ربنا بيعطيه حسنات كتير.
1: لاحقا يا نسيبة، بصير أتصل عليك لما تتزوجي.
3: أين وصلنا يا أولاد في الحكاية؟
1: حين طرق مجموعة من الشرطة الباب وأرادوا أن يأخذوا الشيخ للسجن.

0: حلو خير استر يا رب. مين على الباب؟
1: افتح الباب.
0: خير ان شاء الله.
1: احمد وين؟
0: خير ان شاء الله. ايش بدكم منه؟
1: وينه؟ عايزينه. هو فين؟
2: هيني انا. خير ان شاء الله. في اشي؟
1: احنا عاوزينك في القسم.
2: خلاص يا امي خش جوا، انا شوية بشوف ايش بدهم وبرجع ان شاء الله.
3: طبعا انت عارف انا جايبك هنا ليه.
2: لا مش عارف، هم قالوا لي في المركز عندك. بعرف
3: انت من الاخوان المسلمين.
2: تقصد جماعة الاخوان المسلمين في مصر؟
3: ايوه.
2: لا ليس لي علاقة بهم.
3: الجنود ضبطوا عندك كتاب خلق المسلم وكتاب الرسائل لحسن البنا.
2: نعم أنا أحب قراءة مثل هذه الكتب الإسلامية. أنا إنسان مسلم وأشعر أنني يجب علي قراءة الكتب الإسلامية حتى أعرف أمور ديني.
3: أنت بتعرف محمد خطب؟
2: لا أعرفه.
3: ومحمد هل تعرفه؟
2: نعم أعرفه، لقد كان معي في الجامعة والتقيت معه عدة مرات في المحاضرات.
3: هل لك أي نشاطات؟
2: أنا أصلي في المسجد، أقرأ كتب. يمكن أن يطلب مني شخص كتاب فأعطيه إياه، وأقرأ القرآن في المسجد وأعمل درس في المسجد.
3: أنت رجل مريض ولا بد لك أن تحافظ على نفسك حتى تستطيع مواصلة دراستك. أنصحك لا تقترب من هؤلاء الناس. أنت مش محتاج حد يشرح لك قديش السجن صعب. دير بالك على حالك.
2: الله خير حافظ، ربنا بيدبر الكون على الجميع.
3: باختصار مطلوب منك ما يلي: دروس في الجامع لا، قراءة هذه الكتب لا، وإعطاء هذه النوعية من الكتب لأي حد. أنت عارف إيش بصير فيك، خليك في حالك ماشي؟ بدي اياك تجرب السجن اكم من يوم عشان تتوب وما تغلبناش.
2: يا رب، لئن لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. الحمد لله.
3: يا عسكري خذوه وضيفوه. تحرك تحرك.

0: الضابط وهذا العسكري، لماذا فعل ذلك؟ مش حرام عليه؟
1: لكن لماذا فعلوا به هكذا يا أبي؟ ألا يرون أنه مريض؟
2: لقد كان في مصر جماعة الإخوان المسلمين، والحكومة المصرية في وقتها لم تكن راضية عن ما تقوم به الجماعة من أعمال.
0: وماذا كانوا يفعلون يا أبي؟
2: نشاطاتهم يا بنيتي في المساجد دروس دينية وتوزيع أشرطة مفيدة وتعليم الناس القرآن ومساعدات للفقراء.
1: لكن لماذا هذه الأعمال لا تعجبهم مع أنها أعمال طيبة؟
2: الحكومة كانت تخاف أن يستطيع هؤلاء الناس أن يؤثروا في الشعب، والناس تحبهم، وبعدها يختارونهم ويصبحون رؤساء ووزراء بدلا منهم، لذا أي واحد كان يعمل أي عمل خير كان يسجن.
0: ياه يا أبي، كل الذين يصلون في الجامع ويقرؤون الكتب الإسلامية كانوا يسجنونهم؟
2: نعم يا بنيتي، هذا بالضبط.
1: طيب وماذا حصل بعد ذلك يا أبي؟
3: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا يا كرم يا كرم.
4: نعم يا أحمد.
3: تعال شوف المصيبة اللي احنا فيها.
4: خير؟ الله لا يجيب مصايب.
3: شوف شوف بعينك يا كرم.
0: يا روعة الشيخ، روعة. اي والله أنا بخاف أعمل زيه.
1: أنا لا أخاف، ودائما أتحدث مع المدرسين عن وجهة نظري.
2: نعم هذه صفة الشيخ أحمد، لا يخاف من أحد ويقول الحق حتى لو أدى ذلك إلى السجن أو ترك عمله.
3: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أيها الكرام، ائذنوا لي أن أصحب حضراتكم بين يدي آية من آيات الله العظيمة، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أيها الكرام، أرأيتم لو أن جزءا من أراضينا احتلها غاصب ونهبت خيراتها وطرد منه أهله، هل لنا أن نقف متفرجين؟ هل نحن معذورون؟ هل نحن معذورون إن قلنا إنه ليس لدينا إمكانيات أو عتاد؟ لا أيها الكرام، ولكن لابد من الإعداد بقدر الاستطاعة، ولابد أن نبذل في سبيل تحرير أرضنا كل غال ونفيس. واعلموا أننا مطالبون بحسن الاستعداد وإخلاص النية، وأما النتائج فهي مكفولة على الله.
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، مع مواقف جديدة للصحابي الجليل عبد الله بن حذافة رضي الله عنه وأرضاه. في الحلقة السابقة تكلمنا عن قصة لقاء عبد الله بن حذافة رضي الله عنه لكسرى ملك الفرس، وفي هذه الحلقة سنتحدث عن قصة لقائه لعظيم الروم قيصر. كان ذلك في خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه، ففي السنة التاسعة عشر للهجرة بعث الفاروق جيشا لحرب الروم، فيه عبد الله بن حذافة السهلي. وكان قيصر عظيم الروم قد بلغته أخبار المسلمين وما يتصفون به من صدق الإيمان واسترخاص النفس في سبيل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمر رجاله إذا ظفروا بأسير من أسرى المسلمين أن يبقوا عليه وأن يأتوه به حيا. وشاء الله تعالى أن يقع عبد الله بن حذافة أسيرا في أيدي الروم. حملوه إلى ملكهم وقالوا إن هذا من أصحاب محمد السابقين إلى دينه، قد وقع أسيرا في أيدينا فأتيناك به. نظر ملك الروم إلى عبد الله بن حذافة طويلا ثم بادره قائلا، يريد أن يختبره، يريد أن يرى ماذا سيفعل هذا الصحابي الجليل عندما يعرض عليه أمرا. فقال إني أعرض عليك أمرا. قال وما هو؟ فقال أعرض عليك أن تتنصر، فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك. طلب عجيب، يريده أن يتنصر كي يطلق سراحه من الأسر. فقال الأسير هيهات هيهات، إن الموت لأحب إلي 1000 مرة مما تدعوني إليه. رفض. صحابي رجل من الذين سبقوا إلى الإسلام، يتنصر كيف؟ فقال قيصر إني لأراك رجلا شهما يمدح به، فإن أجبتني إلى ما أعرضه عليك أشركتك في أمري وقاسمتك سلطاني. ازداد في عطائه، ليس فقط أن يفك أسره بل أن يشركه في سلطانه أيضا، حتى يقال أن دينه هو الحق، ودين الإسلام ليس كذلك، وإلا لما تركوه وبدلوا دينهم. فتبسم الصحابي الجليل رضي الله عنه وقال والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت. قال إذن أقتلك. ظهر على حقيقته، كشف عن غضبه عندما لم ينفع الكلام الحسن والمدح الذي امتدح به الصحابي في الظاهر، كشف عن حقيقته فورا حيث قال له إذن أقتلك. فهو أراد قتله، أراد أن يتخلص منه عندما غضب مما فعله معه ورفض أن يتنصر. فإذا عندما لم ينفع الكلام الحسن في الظاهر، كشف عن حقيقته فورا وقال له إذا أقتلك. قال أنت وما تريد، افعل ما تريد. فماذا سيفعل؟ أمر به فصلب، لم يكن أمامه حل آخر. وقال لقناصته بالرومية ارموه قريبا من يديه على سبيل التخويف،
يريد أن يخوفه، لا يريد أن يصيبه ويقتله، وهو في هذه الأثناء يعرض عليه التنصر. لكن عبد الله بن حذافة أبى ورفض بإصرار. عند ذلك أمرهم قيصر بأن يكفوا عنه، يتركوه يدعوه، وطلب إليهم أن ينزلوه عن خشبة الصلب، ثم دعا بقدر عظيمة فصب فيها الزيت ورفعت على النار حتى غلى الزيت أصبح حارا، ثم دعا بأسيرين من أسار المسلمين فأمر بأحدهما أن يلقى فيها، فألقي فإذا لحمه يتفتت وإذا عظامه تظهر، زيت حار يغلي، عذاب شديد. لماذا؟ لأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم التفت قيصر إلى عبد الله بن حذافة ودعاه إلى النصرانية، لم يمل، فكان أكثر إيباء لها من قبل، فلما يأس منه أمر به أن يلقى في القدر التي ألقي فيها صاحبه، فلما أخذوه دمعت عيناه فقال رجال قيصر لملكهم إنه قد بكى، فظن أنه قد جزع خاف وقال رده إلي ربما يتنصر. فلما مثل بين يديه عرض عليه النصرانية فأباها، استغرب مما حصل وثارت ثائرته وقال ويحك، فما الذي أبكاك إذن؟ قال أبكاني أني قلت في نفسي تلقى الآن في هذا القدر فتذهب نفسك، وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله. سبحان الله، يريد الأجر العظيم، يريد الثواب الكبير من الله العزيز الوهاب. فماذا فعل الطاغية؟ قال هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ اغتنم عبد الله الفرصة بفطنته السريعة وقال له، وعن جميع أسار المسلمين أيضا، يحب الخير لغيره أيضا، فأجاب بانفعال وعن جميع أسار المسلمين أيضا أوقع به. قال عبد الله فقلت في نفسي عدو من أعداء الله، أقبل رأسه فيخلي عني وعن أسار المسلمين جميعا، لا ضير في ذلك. ثم دنا منه وقبل رأسه، فأمر ملك الروم أن يجمعوا له أسار المسلمين وأن يدفعوهم إليه، فدفعوا له وعاد بهم. قدم عبد الله بن حذافة رضي الله عنه على الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبره خبره، فسر به الفاروق أعظم السرور، ولما نظر إلى الأسرى قال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبدأ بذلك، ثم قام وقبل رأسه رضي الله عنه وأرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الرسول.
1: سمعت أنه خذل. إن كان رسول الله قد موت فقوموا وموتوا على

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نتابع الجزء الثالث من كل الحكاية مع الأستاذ منير شفيق. إذن وصلنا إلى مرحلة الآن أنهم يريدون التفاوض، وأنت طالبوا المساجين أن تكونوا أنتم اللجنة غرفة 27، وقلت أنك ارتكبت خطأ. ما هو؟
3: رفضت أن نكون نحن الناطقين باسم السجن، أنه لازم يصير في موقف ديمقراطي، أنه تنتخب كل غرفة ممثل عنها، وبالتالي يطلع وفد من المساجين فعلا يمثلهم. وكانت الحجة انه احنا مش دايمين لهم،
2: خليهم يتمرنوا،
3: فلازم يكون في لجنة ثابتة من هم اللي يشرفوه هم كذا والاخر، هي فيها منطق. فبتنا بالليل، ما مضى ساعة زمان ساعتين وبلغ السجن وافق انه يطلع من المساجين، ولا الطوشة مولعة بالغرف والصريخ طالع، وصارت الخبز ينقام وبدا ينفك الاضراب. شو القصه؟ كل غرفه انقسمت على بعضها،
2: مين اللي يمثل؟
3: اشي نابلسي، اشي خليلي، اشي سلطي، اشي مش عارف ايش. عند المساجين صاروا بدهم كل واحد يمثل، ولما بدهم يمثل مش متعودين على هالقضيه.
2: هم كلهم السجناء السياسيين كانوا في
3: المنطقه؟ لا، فيش ولا سجين سياسي،
2: باستثناء غرفتكم.
3: باستثناء غرفتنا كل المساجين شيء مؤبد 15 سنه وشيء مهيئ للاعدام، يعني اقل شيء 7 سنين.
2: سجناء جنائيين هم اساسا؟
3: جنائيين كلياتهم، يعني مجرمين اقحاح، بس انه ما نعمل ديمقراطيه بين مجرمين يعني في هاي القضيه. وبعدين يعني اوضاعهم مش طبيعيه، يعني فاحنا تطبيق النظرية انه السوفيتات والطبقة العاملة والطبقة المش عارف ايش،
2: انه كل جماهير الشعب كمان،
3: جماهير شعبنا وشيء ابناء شعبنا والى اخره، هم يضحكوا علينا كانوا. يعني انا بذكر بالستة وبالسبعة، وبعدين هذه بس فترة السبعة وخمسين لما اعتقلونا اعتقال كبير،
2: الاعتقال الثاني.
3: فكانوا لما نيجي محكومين مثلا 19 سنة 15 سنة نقعد نهتف السجن ليس لنا نحن الأباء، السجن للمجرمين الطغاة، معنويات عالية. المساجين شعلوا، يا أخوي صمدوا، والله غير الدودو خنشوف كيف تصمدوا، هدهم بدهم يطلعوا. فالمهم السجن قلب على بعضه وانقلبت القضية فؤانة تحتانية، وصار راح دخلوا ساعتها الشرطة، سكروا الأبواب تسكير محكم، بطل بيقدر يطول عليهم. والساعة الثالثة والنصف صباحا دخلوا على غرفتنا، كسروا وخبطوا ومش عارف ايش، اطلعوا وهم بس
2: اصبحتم في موقع الضعف الان،
3: دخلوا علينا هلا غزونا احنا، وصاروا يخربطوا بالابراش والاشياء الموجودة والاخره، واخذونا طلعونا تفضلوا وربطونا، طلعونا على قافله بدها تاخذنا على الجفر، اخذوا قرار ياخذنا على
2: سجن الجفر الصحراوي.
3: عاد انا قالوا بدنا ناخذكم على الجفر، فرحت فرح شديد، بدي اروح اشوف فؤاد نصار كان سكرتير حزب. هلا لما جينا طلعنا على السيارة هذه الجبات وحطونا عادي وجنود معنا، واجوا ينقلونا، فبدال ما ينقلونا من جهه الكسرات اللي بتطلع الوحدات، اجوا نقلونا من قلب الشارع اللي تاع المحطه. هذا الشارع تاع المحطه كانوا يجوا عليه العمال اللي بدهم يشتغلوا هذاك اليوم، الطاعون الطرحيله اللي بسموهم كانوا. احنا شفنا العمال، بدانا نهتف للعمال
2: والطبقه
3: وللتحرر ومش عارف. فانجنوا طبعا، كيف هذه بدها تصير؟ يعني صارت مظاهره متحركه هم بحاملين، فرجعوا فينا على السجن، ربطونا بالحديد وكلبشونا
4: تفضل.
3: ونقلونا نقلونا من الى عن طريق الكسرات، طريق الوحدات كسرات. طيب ايش طريق الكسرات هلا؟ طريق وعر،
4: وعر ومكسر
3: وخبيط ومش عارف ايش وغبره ووسخ ودنيا يعني زي الطين. والاخ ابراهيم بكر يقول لي عجبك استاذ؟ هتفت لابناش عندنا. هي فعلا بهدله يعني، مش كافي انه الواحد ينسجن ولا يمرق اموره، كنا نجيب على حالنا القضاء
4: مستمره.

0: تجربة بالمعنى يعني.
1: انه يجب علينا كنا عن نظريات موضوعات خطيرة، كان الشيوعيين الحقيقة متميزين وأن الحياة تعلمت منهم الكثير. هذا السجن زي شربة المي يعني، ما في واحد يقعد ينسجنته ويقعد يتغنوج أو إذا انضرب يقول والله ضربوني ولا عذبوني.
0: طيب قبل ما نوصل على الجفر، أنتم كنتوا في هذا الوضع محكومين ولا فقط موقوفين؟
1: لا موقوفين،
0: موقوفين بدون محاكمة، لم يحقق معكم.
1: أنا شوف أنا شو أنا بختلف عنهم بشو، أنه أنا في علي في لي قضية واضطروا يخدوني وانا رافع والدي قضية بصيرش يرفع يعني يودوني على الجفر.
0: نعم.
1: بس كانوا مضطرين يخلصوا من البلة حتى يعودوا يضبطوا السجن ويبطشوا في وقت بطشوا
0: ليخلصوا الثقافة اللي نقلتوها للمجرمين.
1: بطشوا بالسجن، بشعوا بالسجن في غيابنا بنفس اليوم. وطلعوا الجنود واطلقوا نار بالهواء وحتى في الغرف
0: قمعوا المسجن،
1: رجعوا مسكوا الوضع. المهم هذه الرحلة مضيناها أخذت حوالي 27 ساعة حتى وصلنا على السجن، لأنه ضاعوا
0: هم. أنتوا كانوا رايحوكوا بالطريق مثلا نزلوكوا تاكلوا
1: يعني ننزل نشرب، هم بدهم ينزلوا يشربوا ياكلوا
0: ساردين،
1: احنا نشرب مي. بس ايش بتشرب المي انت في الصحراء؟ فين المطار هذا مثلا؟ كنا نوقف مطار عمان، نوقف هناك في كان بير مي الطول حتى تشرب تراب، عارف شو كله طين، يضطر الواحد بالحطة يعملها ثلاث راقات حتى يشرب شيء يخفف من يعني ينقي المي
0: من الرمل اللي موجود
1: من الرمل اللي فيها. بس كانت زي ما قلت لك يعني نفسيتنا وروحيتنا، بقول لك كأنه رايح يعني كيف واحد مكبوت أو واحد كذا بروح رحلة على خلينا نقول على تركيا على أوروبا على أي مكان رحلة عمر. احنا كانت بالنسبة لنا السجن زي شربة الماء، وكان ولا مسألين التضحيات. شوف هذه الحزب شو أنا يجب أن أشهد في هذا يعني من حيث الصلابة من حيث الاستعداد
0: للتضحية. كان قد ربى أعضاؤه على هذه المسألة
1: هي منهم أنا تعلمتها منه الحزب يعني تعلمتها بالعكس يعني. بس طبعا كان يزرع في أرض صالحة يعني كان بديش وصية يعني كنت أزيد يعني حبتين على الوضع. فكن هذه النفسية اللي كانت مش لوحدي، هي كل الشباب كانوا هيك يعني. كان عبد اللطيف أبو جبارة بنفس الصلابة، كان محمد العزي، كلهم يعني لهم قصص من هذا النوع وأشد. بروى عن صديق لنا كان أبو خليل اسمه من البيري، يقال إنه الرجال لما حبسوه كان مغلبهم برضه، كان كل شيء مغلب الحوالي. هذه بس من القصص كانت تروى عنه. جاء المدير السجن مدير المغفر في رام الله، اخذوا او في البيري ما بعرفه كان وقتها في البيري ولا كان مغفر تاع رام الله، دخلوا عليه. اول ما دخل اطلع ولا بقول له هذا بده طراشي، هذا ليش مش طرشين؟ مش طرشين الغرفه؟ مرحبا يا شباب، ليش ساكتين؟ هذول مش مطروشه الغرفه لازم يطرشوها. قال له يا سيدي والله خاف ربك لسه ما دخلتش، لسه ما دخلت كنت تطلع على طرشي وعلى يعني. كان في طريقة يعني نفسية فظيعة بهذا.
0: طيب وصلتوا إلى الجفر بعد 27 ساعة من الرحلة
1: لأنه هي ضاعوا بالطريق صحيح. بس وإيش مربطين بحديد،
0: أبقوكوا على التربيط
1: طبعا. بعدين شفوا علينا يمكن بآخر 10 ساعات المهم أن الحديد. دخلت أنا على السجن ولا وين حطونا؟ في البركس اللي فيها فؤاد نصار.
0: انت عندك طبعا سمعه مسبقه عن الجفر الرهيب الصحراوي
1: فيش رهيب عندنا
0: يعني، يعني اقصد انه كان عندكم صوره مسبقه عن طبيعه
1: طبعا
0: السجن.
1: في ناس كتير داخلين نعم. ورايحين عباير وهذا نعم. كتير ناس، وبعدين كان كله نكت يعني ولا حدا يقول انه في حدا بيقول السجن رهيب
0: نعم.
1: هذاك ممنوع هذه العبارات هذه كلها غنج كانت تعتبر يعني عند الشيوعيين كانت غنج
0: نعم.
1: فعلا يعني هو الحزب كان حزب أشداء مضبوط.
0: التقيت طيب. فؤاد نصار في نفس العمر،
1: هذه كانت السعادة أني ألتقي مع فؤاد نصار. طبعا أنا الأصل إلي أصل نصراوي من نفس البلد، وهو يعرف والدي معرفة جيدة من 36، لو كان له تاريخ في النضال الفلسطيني كان نعم. قائد فصيل قبل ما يصير شيوعي
0: نعم.
1: هو صار شيوعي في العراق فؤاد نصار
0: أثناء ثورة الكيلاني.
1: لا في ما هو نفي على العراق بعد 38، هناك تعرف على الشيوعيين وبدأ يعني يصير شيوعي. ولكن التقائي فيه كان شيء مهم لأنه كان هو بأول شيء أسطورة بالنسبة لنا، وكنت حابب اشوفه احكي معه اتعلم منه اتعرف شو وضعه وكذا. ففعلا هو بعدين احتضنني احتضان شديد وحس انه انا يعني

0: أول طلع وشاب وغير شكله، ووالدي يعني مقدره وبعرفه يعني، كان له وزن يعني حتى بناتهم وإلى آخره. فتعاملني معاملة كتير يعني، هذا يضل يقعد معي يكسدر معي، وكان في ذلك الوقت مربوط بالحديد هو يعني، كان
1: داخل
0: في داخل السجون كان صار لمدة، وكان يعني رجل محترم.
1: طب شو كانت الغاية من تربيته مثلا؟
0: بس أنا
1: موجود داخل السجن يعني،
0: صدمت شوي معه في هذاك الوقت بالسياسي.
1: نعم
0: هذه قصة تانية. بس أنا
1: في هذا الاعتقال، هذا
0: في هذا الاعتقال طيب. كان سألنا هو عن الانتخابات شو صار وإيش البرنامج. إحنا عاد كنا في القدس حاطين في برنامج الحزب اعتبار إسرائيل دولة غير شرعية. هذه كانت لغة مش موجودة في
1: الشيوعيين، لم تكن قائمة،
0: مش موجودة. طب ليش؟ لأنه إحنا في المعركة هاي البعثيين كان شغلتهم عملتهم يهجمونا، أنه أنتوا تعون التقسيم، أنتوا معترفين بإسرائيل، أنتوا كذا، كانت نقطة كاسحة ماسحة. فأنا قلت لهم، كان معي الشباب، قلت لهم شو قصة إسرائيل هاي؟ وما إسرائيل هذه دولة غير شرعية، طردتنا من بلادنا وإلى آخره. فطلعت كلمة غير شرعية، فصار بين تأويلاتها أنه غير شرعية لأنها محتلة فوق أراضي التقسيم. هذه ضمنا، بس في الظاهر أنه كل إسرائيل دولة غير شرعية، الشعار اعتبار إسرائيل دولة غير شرعية. وأنا مسكت هذا البند وصرت أهاجم إنه إيش يعني التجني والافتراء على الحزب وكذا. وكنا إحنا قبلها بالأربعة وسبعين عاملين مشكلة مع الحزب
1: بالأربعة وخمسين
0: إنه حاول بثلاثة وخمسين أربعة وخمسين يعمل الحزب مشروع برنامج. فقدم في مشروع البرنامج تطبيق قرارات هيئة الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية فلسطين،
1: تشمل طبعا قرار التقسيم
0: وقرار التقسيم. فقلنا لهم يا حبيبي ما بنفع هذا، احنا يعني من تطوع اشي فاضي، وبعدين احنا معركة مع البعثيين ومع القومية العرب ومع التحريريين وبهدل صحتنا، وليش نتبرع بهالقضية؟
1: نعم.
0: كان فهمي سلفيتي يعني، هذا كان شخص فذ بالتنظيم وبالشغل للحق يعني، اللي هو استلم، هو البنى حزب الشيوعي الاردني، لانه فؤاد نصر انحبس بوقت مبكر وهو اللي استلم الحزب يعني بكل الفترة الخمسينات الأساسية يعني، وكان قدير يعني ولا شك. بس كان يبدو لي بعدين اكتشفت أنه كتير براغماتي، فهيك غمزني قال لي مشيها. أنه وتعطل إخراج البرنامج لأنه صار في خلاف في داخلنا أنه بدنا نقيم هذه المادة انه نطبق قرارات الامم، وما طلعش برنامج للحزب من ذلك الوقت يعني. احنا كل الفتره اللي قعدنا فيها بالحزب ما كان عندنا برنامج، عملنا مشروع برنامج
1: بسبب الخلاف حول هذه النقطه،
0: حول النقطه هاي. فالحزب شاف افضل ما يكتب برنامج وبقدرش يتخطاها، لانه كان السوفيت صاروا مشددين عليها والاحزاب الثانيه كلها متبنيتها.
1: في اطار التضامن مع الاحزاب الشيوعيه لازم يكون لهم نفس الموقف،
0: هم مقتنعين كانوا فيها.
1: طيب يعني فؤاد نصار، انتم لما
0: هو في هذه النقطه
1: كان وصلوا البرنامج اللي انتم اشتغلتوا على اساسه في القدس؟
0: طبعا. قال لي ايش انت اللي عم تعملوه هذا؟ ليش عملتوا هيك في القدس؟ قلت له عملناها على راسنا. قال لا غلط ومش عارف يا رفيق، وهذا سياسة خاطئة وفي تطرف، حتى هذا الشعار إعادة تطبيق قرارات هيئة الأمم غلط، ما عاد في تطبيق المطالبة بالصلح ضمن الأراضي اللي احتلت بال 48 يعني. القبول بعمل صلح بس يرجعوا اللاجئين ونقبل بالحدود بتاعت الهدنة.
1: نعم
0: يعني هذا كان موقفه. طبعا الحزب كان رافض هذا الكلام يعني، عندما انا نقلته اللي انقله كمان للرفيق فهمي، لما انا حكيت لفهمي قال لي اعوذ بالله هذا كلام ما بصير كذا وصعب وما بصير كيف نحكي. هو ايش كان وجهه نظره؟ كان عنده وجهه نظر بتقول انه هاي قضيه فلسطين، والمشكلة تاع قضية فلسطين كان مدخل لقمع الحركة الشيوعية وقمع الحركة الشعبية من قبل الأنظمة العربية.
1: هذه قراءات كثير من الماركسيين في ذلك الوقت يعني.
0: ما كانش في ماركسيين غير شيوعيين
1: نعم.
0: في ذلك الوقت يعني، ما هذه اليسار بتعرف نعم. وهذه البحبحة ما كانش، هذه انتهازية كان يعني كلهم محكوم عليه هذه نعم. كمان أحكي لك قصة صارت معنا مع واحد أداجة اللي هو مخلص عمر، شي بلاوة المسكين أفقت له أنا بدون يعني سبب.
1: مخلص عمره
0: إلا مخلص عمر
1: نعم.
0: لأنه هذا من الناس طلعوا من الحزب، كان مكانته كبيرة في الحزب، ممكن كان سكرتير العصبة، ورفض التقسيم ورجل رأى على مصر فترة، وبعدين رجع بالأربعة وخمسين على الأردن. فلما رجع الأردن أجاني فهم السلفيتي، أجا وقتها قال أنتوا هذا مو في القدس أجا، قال بدكم تهلكوا لي هذا، ممنوع يتخنفس، هذا جاي يخرب، جاي يعمل حزب، جاي تعرف استرسبات الفاضي وإشي. وأنا في ذلك الوقت ما كنت يعني أدخل في نقاش ولا في هذا، أنفذ يعني بدك للصراحة. يعني كان عندي مشكلة أني أنا ما كنت أستعمل عقلي، كنت أقنع كل شيء بيجيبوه أو أعتبر أنه لازم
1: أنا. أنت يعني مقتنع بهذه القيادة ومقتنع بالمنهج اللي بتعتمده في التحليل
0: جيد.
1: نعم
0: هيك حزب القائد،
1: كيف تكون شيوعيا جيدا؟
0: اي بدك تكون هيك مطيع. وبعدين بعدين النقطة الثانية انه اذا ناقشت في قضية فيها الاتحاد السوفيتي ستتهم بالغرور.
1: طب كان في شيء يعني بيسمح لك بالتصادم مع شخص مثل مثلا فؤاد نصار وانتم في داخل المعتقل؟ يعني هل كان هذا المناخ من النقاش متوفر؟ يعني ما نعرفه عن الأحزاب الشيوعية لم يكن مسموحا مثل هذا النوع من النقاش.
0: الحقيقة ما صدمته، ما كنت عندي رغبة أصدمه ولا كنت بسترجع أصدمه، بس أنا وقتها أبديت له وجهة نظر، قلت له بس هذه في قضية بيعملوا فينا هيك، فهو بعد يشرح لي سكتت، قلت له بنقول لك هذا الكلام كلفني أنقله، ولكن بمعنى أني أنا عنديت وهذا لا، ما كان هيك، بس قلت له أنا مش مقتنع هذا هيك رأيه، بس بنفذ، ما كان في مشكلة.
1: طيب هذا الاعتقال استمر ثلاث سنوات من الأربعة وخمسين لسبعة وخمسين.
0: هذا لا لا هذا مش هذا، تشوف هلأ شو اللي صار. كنت أنا مرفوع القضية علي قبل ما تصير حوادث عمان، صار يجيني أبوي كل أسبوع يقول لي رئيس المحكمة.
1: كان يجيك على الجفر؟
0: لا على سجن عمان. هذا قبل رجعنا لقصة القضية.
1: نعم
0: هلأ احنا حكينا شيء، بس هلأ كيف صار في القضية اللي رفعها والدي.
1: نعم
0: بعد شهرين كنا أو شهر ونص صار بننظروا في القضية، وجيب وزير الداخلية انه كيف انت هيك تحبسه وانت هيك متأخر وكذا. والمشكلة كانت عندهم المعضل انه ما يطلعوني، انه اذا اصدروا قرار بطلع المعتقلين كلهم
1: على الأخص، كلهم ينطبق عليهم تقريبا نفس التهم اللي من
0: كلهم وجه لأعطي للمتصرفين والمحافظين التكليف متأخر يوم، هم أجل الاعتقالات بيوم سابق أو يعني بضع ساعات.
1: كان بإمكان أي محامي يستخدمها للقياس فيخرج جميع الموضوع،
0: خاصة بتصير سابقة قانونية، بس يرفع أي قضية بدك تنفذها. فهذه كانت مشكلة عند القاضي ومشكلة عند وزير الداخلية.
1: نعم.
0: وأبوي معنف اطلعوا. فأجر القاضي يعني مع ضغط المدعى العام نائب العام ولا هذا إنه خلي يجي يقول إنه أنا لا أنتمي لأي حزب من الأحزاب، نطلعوا بهالحج. فجاني والدي على السجن قال لي هيك هيك القاضي بقول لك بنجيبك على المحكمة بسألك هل أنت تنتمي لأي حزب من الأحزاب، بتقول له لا مش الحزب الشيوعي، فبتطلع. علما انه كان عندنا تعليمات انه لو سالوك انه هل تنتمي للحزب الشيوعي تقول لهم ما لا انتمي، على اعتبار انه
1: هذا عمل سري،
0: سؤال تجريمي.
1: نعم
0: انا طبعا ما كنت ارضى اقول لا. فاجي هلا يسالني على الاحزاب، قال له هذا موضوع الحزب الشيوعي انسوه ابوي ما راح يرضى، بس خففوها. فقال له طب على الاحزاب عموما هل تنتمي لاي حزب من الاحزاب؟ يقول لا. طبعا هي كثير مخففه مش يعني مخصصه. جاءني قلت له لا ما بقول. ليش؟ قلت له بسألك من ناحية قانونية، لهم حق يسألوني، هذا سؤال تجريمي، إذا قلت لهم نعم شو بيساووا؟ بدون يحبسوني.
1: نعم.
0: قال لي معك حق أبوي، فعلا هذا القانون فيش يسألوني. راح له للحاكم قال له هيك هيك بقول. قال له الحاكم معه حق. طيب يجي الأسبوع الجاي وبنسأله هل تنتمي لأي حزب من الأحزاب؟ ما يقول لا،
1: يسكت،
0: يطلع في السقف. فنحن بنكتب أشار برأسه كذا، بده لاكو طريقة،
1: بده مخرج، بده مخرج يخلص،
0: بده مخرج. أجاني قلت له ما برفع رأسي، بعمل شيء.
1: يا رجل يعني صارت عنادي يعني هيك
0: عنادي طبعا. إبراهيم بكر يقول لي يا أخي أقول شو المشكلة، ما هو الحزب بقول، حتى أعضاء الحزب قلوا يا زلمه بصيرش هذا في تطرف هذا الموقف. قلت لهم يا اخي انا حامل مسؤوليته، ما بدي اقول له. هذا حبس غير قانوني، بده من نفس القانون، بدي أنا ينفذ القانون، بدوش يقعد كمان 5 سنين بالسجن أنا ولا سائل. ضربت العناد للآخر، قلت له أبي ليش بالنهاية لماذا تريد أن تتعب نفسك؟ أنا مقرر أن أحبس، خلص نزل اتنازل عن القضية.
1: طبعا كانت الفكرة بالنسبة لك يعني شاب تخجل أن يقال أنك تراجعت عن انتمائك،
0: أن مثلا
1: يمكن رفاقك يقولوا أنك أنت ضعفت استسلمت.
0: أنت بتستغرب، أنا لا أكذب، يعني هذا بجوز بالتربية المسيحية بالتربية الأخلاقية، أنا ما كنت أكذب، يعني كان دائما عندي الجرأة الأدبية لليوم أني أقول الحقيقة. يعني أنا لو كنت متوعد أنا وياك ونسيت وما جيتش على المعاد، لم أتي إلى المعاد، لا يمكن اخترع لك
1: انه انشغلت او كنت نعم
0: الا سبب الحقيقي اذا بدي اقول لك يا او ما بقول لك السبب. هذه كانت عندي مشكله.
1: اه يعني بس انك انت بتشعر بالاعتزاز بنفسك امام رفاقك وانه انت صمدت ورغم الفرصه
0: اللي اتيحت لك. هذه بتصير مزايده، انا ما كنت ازايد حدا. وانا حتى رفاقي اقول لهم هيك الحزب بيقول وبتقولوا لا اذا سئلتوا، بس أطبقه على نفسي ما له علاقة. يعني شخصيا في تربيتي في عقلي لحد اليوم بكرة، مثلا لما كنت أكون في المكتب تيجي البنت تقول لي مثلا فلان بده يحكي معك، تعرف عادة أي المكاتب مرة تقول لي قل له مشغول قل له كذا، فأنا دائما ولا
1: اجتماع أكثر
0: ولا عمري كنت أكذب حتى ما خليهاش تشعر.
1: نعم.
0: إذا كنت قاعد يعني لوحدي أقول له عندي اجتماع، أقول له عندي اجتماع لو كنت ما بدي أحكي معه. هاي قضية.
1: نعم.
0: يعني كانت نوع من التربية ما بعرف.
1: طيب لأين انتهت القضية بهذه الحالة؟
0: بهالحالة صارت المشكلة الثانية بتاعت المجلدة والأمور تطورت للبلاوي. فرحت على الجفر نقلوني، فلما نقلوني للجفر كانت القضية جاي بالنهاية والدي قال له ما في فايدة هذا الزلمي، يعني ما راح
1: أوقف جهوده
0: فالقاضي نادى وزير داخلي قال له أمامك أمرين، يا بصدر القرار بالإفراج عنه يا أنت بتفرج عنه بنفسك وبتروح القضية، اعتبر أطلق صراحك انتهت القضية. وبالفعل ما قعدت وقت في ذلك الوقت بالجفر 15 يوم مع فؤاد نصار، ولا جاء مدير السجن يخبط بالليل شو كان صديقنا مسكين كان يجي بدوي ملازم يسهر مع أبو خالد كما فؤاد نصار، قال وين فلان؟ نعم. قال تفضل إفراج عندي معي، اطلع معي إفراج. شو الإفراج هذا؟ طب والجماعة؟ قال إفراج. صدقني الدمعة نطت من عيني، ضيقت، يعني ضيقت شيء فظيع، يعني كيف بده يخرجني من هالجو وأطلع؟ يعني ما بتتصور قديش كنت غضبت. يا اخي ما بدي اطلع، صاروا يضحكوا علي الشباب وهذا فؤاد نصر يقول لي يا رجل حدا
1: صح الفرصه يطلع، يعني
0: هو صار في السجن قاعد والى اخره بتصدق يطلع فهمت كيف؟ انت قاعد بدكش تطلع والى اخره. قلت له ما بدي اطلع يا اخي. قال لي ولا ساعه ما بتقعد. قال لي من الان من هذه اللحظه.
1: كم كانت المده الاجماليه لهذا الاعتقال؟
0: ثلاث اشهر. هذه اول 3 اشهر انا مضيتها
1: في سنه 1954.
0: بس بال 1954
1: الاعتقال سوف
0: هلا انا بالفتره تاعت ال 54 صرت مسجون عده مرات.
1: نعم.
0: قبل هاي السجنه.
1: نعم.
0: بس ايش ابو يوم يومين.
1: ثلاث ايام. لكن كانوا 3 اشهر دول في ال 54. طيب الاعتقال سوف يتكرر مره اخرى وربما هذا ما سوف
0: نتحدث مره ومرتين لا 5 مرات.
1: نعم. سوف نتحدث عنه في الحلقة القادمة من كل الحكاية. حتى ذلك الموعد مع الجزء الرابع من كل الحكاية والأستاذ منير شفيق، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أيها الأحبة، نبقى وإياكم مع كلمة لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو يرثي فضيلة الشيخ عبد العزيز الحفار.
1: الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. كل يوم نودع فريقا من الأحياء إلى دار الفناء. كل نفس ذائقة الموت. السابقون الذين مضوا واللاحقون الذين بقوا، فنحن باقون إلى أن يأتي الأجل، وكل مسلم لا بد وأن يعد العدة للقاء الله سبحانه وتعالى. كان الأخ الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه يصلي فينا إماما في أكثر الفروض اليومية، وكان مواظبا على صلاة الجمعة والجماعة، كان مداوما رحمة الله عليه، ولكم أمنا في الفجر والظهر والعصر وفي كل وقت. فعلى كل من صلى وراء الأخ المرحوم الشيخ عبد العزيز أن يذكر من حسناته وأن يترحم عليه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أن مكان سجود الإنسان يدعو له بعد أن يغادره وبعد أن يتوفى، فهذا المسجد يستغفر، وأصحاب المسجد ورواد المسجد يستغفرون لإمامهم الذي كان يصلي فيهم. وعلينا دائما أن ندعو لكل من سبقنا من إخواننا بخير، وعلينا أن نتذكر أن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى رجوع حتمي، لا يمكن لأحد أن يغيب عن هذا الأجل أو يفر من هذا الأجل. فكان الشيخ عبد العزيز دائما يحسن إلى الفقراء ويتفقد المساكين والأيتام، وكان عمله الدائم طاعة الله سبحانه وتعالى، الطاعة الدائمة لله سبحانه وتعالى. كان لا يخاصم ولا يشاجر، ولكنه كان خافض الصوت خافض الجناح ورقيق القلب، شفوقا، وكان شفوقا على أهل الحي وأرامل الحي وفقراء الحي. لذلك على كل منا أن يتذكر أخاه، لأن التذكر من الوفاء، وأن يزار قبره للدعاء، وأن يزار أهله للسؤال عن أحوالهم أو العزاء. فقد تركهم والحمد لله شبابا قد استقلوا، ولم يترك أيتاما صغارا، إنما من الود والمحبة أن يسأل عن أهله وأن يذكر أمامهم بالخير الذي نعرفه أو الذي عرفناه فيه رحمة الله عليه. ولنتذكر، وأنا أذكر الشيخ عبد العزيز الحفار رحمة الله عليه، يوم كنا شبابا صغارا في 17 و18 من عمرنا، كان يعلمنا القرآن ويؤدبنا في جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية. كنا شبابا في أول حياة في أول عمرنا، كان يقودنا إلى في الحركة الكشفية التي كانت في جمعية المكارم، وكان يعد لنا الطعام بيده، وكان يؤدبنا ويوجهنا رحمة الله عليه، وكنا نجمع معه المساعدات سنة 47 48 50، نجمع التبرعات من جيوبنا ونشتري الطعام والغذاء للعائلات الفقيرة، وكنا نرسل تلك المساعدات بالسر إلى بيوت إخواننا دون أن يعلموا من أين تأتي المساعدات. وأذكر أننا احتجنا في فترة من الفترات إلى الإعانة، فأعان بصدق، أعاننا بصدق وسامحنا فيما قدمه لنا، استدنا منه مرة قرضا رحمة الله عليه سنة 58، اقترضنا منه قرضا أو 57 اقترضنا منه قرضا، فلما أتينا نوفيه القرض أبى وقال هو لك هدية. وكنت طالبا، كنت طالبا في مصر، فسامحنا بالقرض جزاه الله تعالى خيرا، وأبى أن وقال لقد وسع الله علينا ولسنا بحاجة إلى ما قدمنا، فخذه يبارك الله تعالى لك فيه، وعن طيب خاطر وعن طيب نفس لا نتردد في ذلك أبدا. كانت رحمة الله عليه حياته كلها في فعل الخير، لذلك يجب أن يذكر كل إنسان حسنات الموتى، اذكروا محاسن موتاكم كما ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فمن عرف في هذا الإنسان أو في أخيه أو في أي مسلم من الحسنات فليذكرها حتى يدعو الناس له بالرحمة، وحتى يقتدي الناس بأعماله الصالحة. فإن رأيتم بعض الخطايا أو بعض الأخطاء في أي إنسان فتجاوزوا عنها واستروها، فإن الله تعالى يحب من يستر عيوب الناس. يقول عليه الصلاة والسلام لا تتتبعوا عورات المؤمنين أو المسلمين، فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته، أو كما ورد. فاذكروا دائما محاسن إخواننا الذين سبقونا والذين يعيشون معنا، اذكروا محاسن الأحياء ومحاسن الأموات، واسألوه تعالى أن يحسن من أخلاقنا وأن يزيدنا إيمانا وحبا لفعل الخير وقول الخير، واسألوه تعالى أن يخلفه في أولاده، وادعوا لأولاده أن يكونوا على أثره، أن يكونوا مؤمنين وأن يكونوا مسلمين موحدين يفعلون الخير كما كان يفعل أبوهم. واسألوا الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أسوة الجميع وقدوتهم، وهو قائدنا في الدنيا إلى الإيمان والإسلام، وهو قائدنا في الآخرة إلى الجنان وإلى الحوض المورود. فاسألوه سبحانه وتعالى أن يجمعنا بإخواننا الذين سبقونا بالإيمان تحت لواء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا كلما صليتم أن تتذكروا الشيخ عبد العزيز الذي صلى بنا سنوات طويلة، سنوات طويلة، كان يسددنا إذا أخطأنا في التلاوة، كان يصبر على من يخاصمونه أحيانا، وترك الدنيا وآخر عهده بها أنه صلى العشاء، وعندما طلع الفجر كان قد أسلم الروح لرب العالمين، كان رحمة الله عليه قد أعد المتاع والزاد للسفر إلى الحج، فليلة السفر توفاه الله، ليلة السفر إلى الحج توفاه الله سبحانه وتعالى. كان إذن في طاعة ماضية وهو مقبل على الطاعة، ودعنا بالذكر الحسن والأخلاق الحسنة، و والسلوك الحسن، فما أحسن أن يذكرنا الناس بعد موتنا كما ذكرناه اليوم بعد وفاته رضي الله تعالى عنه في الأولين والآخرين، وأسكنه جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب.
0: مستمعين الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى كلمة لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو يرثي فضيلة الشيخ عبد العزيز الحفار.

0: الذنوب.
1: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. الله

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السادس من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهينا رجاحة عقله صلى الله عليه وسلم، وها نحن ننتقل إلى سعة علمه صلى الله عليه وسلم. فقد كان عليه الصلاة والسلام واسع العلم عظيم الفهم، أفاد الله تعالى عليه العلوم النافعة الكثيرة والمعارف العالية الوفيرة، وقد أعلن الله سبحانه وتعالى أعلن بسعة علمه، فقال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يعني أي عالم من علماء الأرض إذا تاه بعلمه وافتخر بأساتذته وزهى بجامعته واختال بمؤلفاته، فيكفي النبي فخرا أن الله جل جلاله هو الذي علمه، علمه شديد القوى، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أيها الإخوة، موضوع الكرامات يتحدث الناس عنها كثيرا، فإذا رأوا أن أحدا من المؤمنين خلقت له بعض العادات عدت هذه كرامة، ولكن غاب عن أذهان معظم المسلمين أن أعظم كرامة على الإطلاق هي كرامة العلم، وكرامة العلم لا تحتاج إلى خرق للعادات. أعظم كرامة كرامة العلم، وعلمك ما لم تكن تعلم. وفي الأثر: ما اتخذ الله وليا جاهلا لو اتخذه لعلمه. والقيمة الوحيدة التي جعلها الله أساس الترجيح بين خلقه هي قيمة العلم. قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والشيء الوحيد الذي طلب من النبي أن يدعو بالاستزادة منه هو العلم، وقل ربي زدني علما. المرجح الوحيد العلم،

غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا وصلت إلى الصراط المستقيم والنهج القويم فقد وصلت إلى النعمة المطلقة. لذلك أعلى إنسان بلغ أعلى مرتبة في العلم هو النبي عليه الصلاة والسلام، ويمكن أن نقول إن حظك من العلم ليتناسب مع مكانتك عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. ما قال هذا مفتخرا، ولكن قال هذا مبينا. لذلك حينما قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني لو طبقت توجيهات النبي لنلت أعلى مرتبة وأعلى حظ، ووصلت إلى أعلى درجة وبلغت أعلى نجاح، لأن تعليمات النبي وسنة النبي عليه الصلاة والسلام تتناسب مع علمه الشريف. فإذا توهمت أن صالحك في غير السنة فهذا هو الجهل بعينه. كل صالحك وكل نجاحك في الدنيا والآخرة باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن في نقطة دقيقة، جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم عن أنس رضي الله عنه أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكثروا عليه المسألة، فخرج ذات يوم فصعد المنبر فقال: سلوني، لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم، وفي رواية: إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. يبدو أن النبي غضب، فلما سمع القوم سكتوا وخافوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر. نعم، فجعلت، راوي الحديث أنس بن مالك، فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل من المسجد كان يلاح أي يلام فيدعى لغير أبيه، فقال: يا نبي الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا عائذا بالله من سوء الفتن. فقال عليه الصلاة والسلام: لم أرك اليوم قط في الخير والشر، إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط. فالسؤال الآن: لماذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة الأسئلة؟ الجواب: العلم في الإسلام ليس هدفا بذاته، إنما هو وسيلة. فإذا جعلت العلم وحده هدفا وأكثرت المسألة وأغرقت في التفاصيل وفي الجزئيات وجعلت همك وحده أن تشحذ عقلك بالمعارف، ويبدو أن العمل أقل من العلم، عندئذ صار في انحراف. كان أصحاب النبي عليهم رضوان الله يقرأوا الآيات العشر ولا ينتقلوا إلى غيرها حتى يطبقوها. يعني مغزى هذا الحديث: الإنسان إذا زاد علمه عن عمله أخطأ، أما إذا طلب العلم ولم يعمل به فقد نافق. فليس القصد أن تعرف دقائق الأشياء ولا التفاصيل، لكن القصد أن تعمل بما علمت، وأن تضع يدك على جوهر الدين لا على تفصيلاته. وكثير أولئك الذين

0: يمضون كل حياتهم في تفاصيل وأعمالهم لا ترقى إلى مستوى علمهم، لذلك هؤلاء يعني تاهوا عن الصراط المستقيم، وهؤلاء تركوا الأولى. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أكثر عليه أصحابه المسألة غضب ورأى أن الإنسان إذا طبق آية واحدة تطبيقا صحيحا سعد بها أيما سعادة. وهذا الأعرابي الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام عظني ولا تطل، فقال عليه الصلاة والسلام تلا عليه قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، فقال هذا الأعرابي قد كفيت يا رسول الله. يعني أنا أريد من هذا النص الذي يبدو غريبا لكم أن ينصرف الناس إلى العمل لا إلى القول، أن يزيد عملك على قولك، أن تكون فعالا لا قوالا، أن تعنى بحقيقة الدين لا بقشوره، أن تعنى بالتطبيق لا بالسفسطة، أن تنطلق إلى الله عز وجل من خلال طاعته لا أن تتفنن في تشقيق المسائل وتخريج النصوص والتنطع والتقعر والعمل لا يرقى إلى مستوى العلم. هذه النقطة التي يبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد لأصحابه أن يطلبوا العلم لذات العلم، ينبغي أن تطلب العلم للعمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لم أرك اليوم قط في الخير والشر، إني صورت لي الجنة والنار فرأيتهما دون هذا الحائط. على كل، كما قلت في أول الدرس، العلم هو القيمة الوحيدة المرجحة، والعلم هو الشيء الوحيد الذي طلب من النبي أن يزداد منه وهو العلم. النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ في الليل ماذا كان يدعو؟ يقول لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك اللهم لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، كما في صحيح مسلم. في دعاء منتصف الليل، في دعاء قيام الليل، اللهم زدني علما. وينسب إلى النبي دعاء بعضهم يضعف نسبته إليه، لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما، لا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علما. وأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء آخر يقول عليه الصلاة والسلام اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. هذا أدعوه دائما من فضل الله تعالى علينا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أيها الإخوة الكرام، الوجوه التي يمكن أن تكون وجوها لعلوم النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم قال القرآن الكريم، يعني فهم النبي لكتاب الله يعد أعلى فهم على الإطلاق. فهم النبي عليه الصلاة والسلام لكتاب الله يعد أعلى فهم على الإطلاق. والذي يدعو للعجب أن يأتي إنسان بعد 1500 عام ويقرأ في القرآن قراءة معاصرة ويبتدع معاني ما خطرت على بال إنسان في هذه السنوات 1500 ولم يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك هذا محض افتراء على القرآن الكريم. يعني أن تفهم كلام الله فهما ما ورد لا في سنة ولا في قول صحابي ولا في قول تابعي ولا على لسان عالم عامل متقن مخلص. على كل، الوحي الذي أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كلكم يعلم القصة كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء بدأ فيه بالوحي الرؤيا الصادقة، فكان عليه الصلاة والسلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، خلوة مع الله. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على خلوة يومية نذكر الله فيها، أو نفكر في آيات الله، أو نتلو كلام الله، أو ندعو الله، أو نستغفره، أو نسبحه، أو نوحده، أو نكبره. يعني هذه الخلوة جاءت بعد الرؤية الصادقة، أول شيء من الوحي الرؤية الصادقة في النوم، فكان عليه الصلاة والسلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، يتحنث الليالي ذوات العدد. لكن كم كان أنس النبي بالله عز وجل، كم كان أنس النبي بالله حتى غلب أنسه بالله على وحشة المكان، يبقى وحده في الليالي، يمكن أن يرى الكعبة منه، يعني هو مطل على الكعبة، جبل شاهق، جبل النور، في قمته تقريبا مغارة لها فتحات عديدة، إحدى فتحاتها تطل على الكعبة المشرفة. فكان عليه الصلاة والسلام يمضي في هذا الغار، غار حراء، الليالي ذوات العدد. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون لكل منا غار صغير هو غار حراء، غرفته في البيت، غرفة الضيوف أحيانا، مكان لا يقلقه، لا يدخل عليه أحد، يقرأ القرآن، يفكر في خالق السماوات والأرض، يذكر الله عز وجل، يسبح الله، يفكر في خلق السماوات والأرض، هكذا. جاءه الوحي وهو بغار حراء، جاءه الملك فقال له اقرأ، لا يقرأ النبي، أمي. والأمية في حق النبي كمال، لأن الله سبحانه وتعالى ما سمح له أن يتزود بثقافات عصره، لأنه لو سمح له أن يتزود بثقافات عصره ثم جاء الوحي لاختلط وحي السماء مع ثقافات الأرض، فإذا تكلم يسأله أصحابه كل يوم وكل ساعة، يا رسول الله هذا الكلام من أين؟ من وحي السماء أم من ثقافتك؟ لذلك الله عز وجل شاءت حكمته أن ينحي عن النبي كل ثقافة العصر، وأن يجعل كلامه وحيا من عند الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن حتى ما نتوهم أن موضوع الوحي موضوع يعني خيال أو منام أو كان نايم، لا، الملك رضوان الله عليه لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني، يعني ضغط علي حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، أخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال اقرأ باسم ربك. يعني كأنه سيدنا جبريل لا يطالب النبي أن يقرأ من ثقافات الأرض، أراده أن يقرأ باسم الله عز وجل الذي يعبده، أن يقرأ باسم الله الذي يحبه، أن يقرأ باسم الله الذي يمضي الليالي ذوات العدد في مناجاته، اقرأ باسم ربك. أخذني فغطني، يعني ضمني حتى بلغ مني الجهد، لئلا يتوهم متوهم أن الوحي منام أو أن الوحي رؤيا. الوحي وحي. كان عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات اليقظة، وكان عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات الوعي، وكان عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات التنبه. والدليل أن جبريل عليه السلام أخذه وضمه حتى بلغ منه الجهد المرة الأولى والثانية والثالثة، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول آية أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ. فمن فضل الله علينا أن ديننا دين علم، دين قراءة، دين حقيقة، دين عقل. الآية الكريمة قال تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. لبس النبي في قومه عمرا مديدا قبل أن ينزل عليه الوحي، فلو أن الوحي من عنده لجاء به في وقت مبكر. والآية الثانية: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. وكان بعض أعدائه يدعي أن هذا القرآن إنما تعلمه النبي من غلام في قريش مولى من موالي العجم. قال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. غلام من الموالي أعجمي، افترى المفترون على النبي أن هذا الغلام الأعجمي هو الذي علم القرآن للنبي، فجاء الجواب: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لذلك بعضهم يفسر قوله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، أي الرحمن علم النبي القرآن، علمه القرآن، علمه بيان معاني القرآن، علمه حكمه، علمه معارفه، علمه أسراره، علمه إشاراته، علمه خصائصه. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. النبي لا ينسى إلا أن يشاء الله له أن ينسى، وإذا نسي النبي فلحكمة تشريعية. فسنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني إذا شاء الله لك أن تنسى لتشرع تنسى، أما الأصل أنك لا تنسى. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يعني الله عز وجل تولى أن يحفظ النبي القرآن وأن يعلم معانيه وتفصيلاته وأحكامه وأن يعلم كل شيء متعلق به من دون أن يقلق لنسيان أو لخطأ أو لسهو. سنقرئك فلا تنسى، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. قد يقول أحدكم: النبي ألم يفسر القرآن؟ الجواب: السنة المطهرة كلها تفسير للقرآن الكريم، لكن أحيانا هناك آيات كونية لم يرد فيها تفسير، ولحكمة بالغة بالغة الله سبحانه وتعالى، يعني كأنه منع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يفسر الآيات الكونية، لأنه لو فسرها تفسيرا مبسطا يتناسب مع مفهوم العصر لأنكرنا نحن عليه هذا التفسير، ولو فسرها تفسيرا يتناسب مع التقدم العلمي والحقيقة المطلقة لأنكر أصحابه هذا التفسير. لذلك تركت هذه الآيات لكل عصر كي تفهم وفق معطيات العصر. وهذه الآيات الكونية التي لم يرد فيها نص في تفسيرها هي الإعجاز العلمي للقرآن الكريم، هي السبق العلمي للقرآن الكريم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وفي كتاب لأحد العلماء يبين الأحاديث التي ذكرها النبي كيف استنبطها من كتاب الله، حتى أن هذا العالم يقول إن أعلى علم على الإطلاق أن تكتشف هذا الحديث الذي قاله النبي من أية آية استنبطه. الآن مرحلة ثانية، وكان سلوكه تجسيداً لفهمه، يعني أعظم تفسير لكلام الله أن تقرأ سنة رسول الله، وأعظم تفسير عملي لكتاب الله أن تقرأ سيرة رسول الله. فسنته القولية بيان، وسنته العملية تطبيق. مثلاً لما قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، ماذا قال عليه الصلاة والسلام عن هذه السورة؟ قال عليه الصلاة والسلام نعيت إلي نفسي. هكذا فهم أنه قد انتهت رسالته، قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق الجهاد، ما بقي عليه إلا أن يقبضه الله إليه. قال نعيت لي نفسي. لذلك كان آخر أيامه وآخر الأشهر التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام أكثر كلام كان يقوله سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. ما قال له إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية يقول دائما سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. كان عليه الصلاة والسلام يصف القرآن بأنه حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به فيه الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد علم الأولين والآخرين فليتلو القرآن. يعني أول وجه من وجوه علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه فهم كلام الله فهما دقيقا دقيقا، فهم كل شيء في كلام الله. يعد النبي كما قلت قبل قليل، يعد فهم النبي لكلام الله أعلى فهم على الإطلاق. إذن بيانه تفسير حقيقي لكلام الله، سيرته تجسيد عملي لفهمه لكلام الله. سيدنا علي كرم الله وجهه يقول لو تكلمت لكم على سورة الفاتحة لأوقرت 70 جملا، 70 جمل محمل كتب عن الفاتحة وحدها، إنه في قول جمع القرآن في الفاتحة، وجمعت الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، مدارج السالكين في مراتب إياك نعبد وإياك نستعين، جمع القرآن في الفاتحة وجمعت الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. سيدنا علي يقول لو تكلمت لكم على سورة الفاتحة لأوقرت 70 جملا، فما ظنك بعلوم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ طبعا يكفينا قول الله عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. لو أن كل أشجار الأرض أقلام، ولو أن بحار الأرض 7 أمثال، وهذه الأقلام تكتب من هذه البحار ما نفدت كلمات الله. لذلك لما ربنا عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا القرآن الكريم كامل وتام، عدد القضايا التي عالجها القرآن تام وطريقة المعالجة كاملة. هذا التشريع يغطي كل حاجات البشر إلى يوم القيامة، فإن لم تجد في الإسلام تشريعاً يغطي حاجة فهذا من تقصير المجتهدين، هذا من تقصير المجتهدين. ما من شيء نحتاجه في التشريع إلا وهناك آية أشارت إليه، علمه من علمه وجهله من جهله. الوجه الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أحد أكبر فقرات العلم الذي أكرمه الله به العلم بكتاب الله. الآن استنباطاً أخواننا الكرام، أعلى علم يمكن أن تصل إليه أن تفهم كلام الله، يعني إذا وفقت إلى فهم كلام الله، فهم دقائق الآيات، فهم المعاني الصحيحة، فهم الأبعاد العميقة لكلمات الله عز وجل، فهذا أعظم عطاء على الإطلاق، لأنه هو عطاء النبي عليه الصلاة والسلام. الآن الوجه الآخر من وجوه علم النبي عليه الصلاة والسلام الحكمة التي أنزلها الله عليه. الدليل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن تكلمنا عنه قبل قليل، ما الحكمة؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الحكمة كما قال الإمام الشافعي هي السنة الظاهرة في أفعاله وأقواله وأحواله وإقراره. الحكمة سنة النبي قولا وفعلا وحالا وإقرارا. قال: سميت السنة النبوية حكمة لأن الحكمة تشتمل على سداد القول وصواب العمل، هكذا علمنا سابقا. الفرق بين الفلسفة والحكمة: قد تكون فيلسوف دارس ولك نظريات في الفلسفة لكنك لست حكيما ما لم تطبق مبادئك. كلمة الحكمة تعني جانب نظري وجانب عملي، لذلك تعريف دقيق: الحكمة تشتمل على سداد القول وصواب العمل وإيقاع ذلك في مواقعه ووضعه في مواضعه. ولا شك أن أقواله عليه الصلاة والسلام وأفعاله وأحواله وإقراره هو عين الحكمة. إذن الوجه الثاني من وجوه علوم النبي عليه الصلاة والسلام بعد القرآن الحكمة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. العلماء قالوا الحكمة هي السنة، لكن هذه الحكمة أنزل، شوف، أنزل الله عليك الكتاب والحكمة، يعني سنة النبي أوحيت إلى النبي وحيا. لذلك علماء الأصول يقولون سنة النبي وحي غير متلو، والقرآن وحي متلو. الدليل: وما ينطق، لو قلنا وما يتلو عن الهوى معناها القرآن وحي، لكن وما ينطق أي نطق نطقه النبي وحي من الله عز وجل. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي ينطق به النبي قرآن متلو أو سنة غير متلوة. الحديث الذي يؤكد هذا رواه أبو داود والترمذي عن المقداد رضي الله عنه أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أوتيت الكتاب ومثله معه المراد بمثله معه السنة كما ذكر جمهور العلماء. الآن بعض الأدلة. ورد في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. وفي رواية: إن مما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، هل يأتي الخير بالشر؟ قال أبو سعيد: فصمت النبي عليه الصلاة والسلام حتى ظننت، أي عرفت، أنه صلى الله عليه وسلم ينزل عليه. ثم جعل يمسح رسول الله عن جبينه، فلما انتهى قال: أين السائل؟ فقلت: أنا. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يأتي الخير إلا بالخير. وفي رواية: إنه لا يأتي الخير بالشر، إن هذه الدنيا خضرة حلوة، وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. يعني الدابة إذا رعت كثيرا فملأت بطنها ربما تموت من شدة الأكل أو تمرض. إن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضرة، يعني إذا أكلت أكلا معتدلا وحشيشا يانعا. أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها، استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت، ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. صحابي سأل رسول الله، جاءه الوحي، قال: أين السائل؟ قلت: أنا. فأجابه. يعني الخير لا يأتي إلا بالخير. طيب كيف يأتي الخير بالشر؟ بالإسراف. الدنيا خضرة نضرة، من أخذه بحقه المال وضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. طيب ترى المال أتى بالشر؟ لا، الشر جاء من سوء استخدام المال. الشر لا يأتي من الخير، لكن الخير إذا لم تستخدمه وفق منهج الله أصبح شرا. هذا المعنى. إن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، يعني يقتل الدابة أو يمرضها. آكلة الخضرة، هذه الدابة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها، استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت، ثم عادت فأكلت، وإن هذا المال من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. قال: فاستدل علماء كثيرون بهذا الحديث على أن الحديث النبوي هو نازل بالوحي من عند الله عز وجل. شيء آخر، أحد الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متمضخ بطيب؟ فسكت النبي ساعة، فجاءه الوحي فأشار عمر، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به. فلما سري عن النبي قال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي بالرجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبة يعني الثوب، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. هذا دليل ثاني على أن السنة أيضا جاءت النبي بالوحي. أيها الإخوة، أحيانا كان عليه الصلاة والسلام يكشف عن خبايا النفوس لا بذاته ولكن بإعلام الله له. والقصة التي تعرفونها جميعا، عمير بن وهب لما التقى مع صفوان بن أمية قال لي والله لولا ديون ركبتني وأولاد أخشى عليهم العنت لذهبت إلى محمد وقتلته وأرحتكم منه. فقال له صفوان كان استغل هذه البادرة، قال له ديونك علي بلغت ما بلغت وأولادك أولادي ما امتد بهم العمر، فاذهب لي ما أردت. فلما ذهب إلى المدينة وسقى سيفه سما لقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقاده من حمالة سيفه إلى النبي، قال هذا عدو الله جاء يريد شرا. فالنبي الكريم قال له دعه يا عمر، ابتعد عنه، تقدم يا عمير، اجلس، سلم. قال له عمت صباحا؟ قال له قل السلام عليكم. قال له لست بعيدا بعهد الجاهلية. قال له ما الذي جاء بك إلينا؟ قال له جئت أفدي ابني من الأسر. قال له وهذه السيف التي على عاتقك؟ قال له قاتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال له أما قلت لصفوان كذا وكذا وكذا؟ فوقف، قال أشهد أنك رسول الله، لأن هذا الذي جرى بيني وبين صفوان لا يعلمه أحد إلا الله. هذه من خصوصيات النبي، أن الله سبحانه وتعالى أطلعه على خبايا النفوس، طبعا مو دائما، أحيانا في مرات ما أطلعه، جاء وفد وطلب علماء وقراء ولبالوا طلب النبي وقتلوهم بالطريق، 70 قارئ قتلوهم. معناها إذا عرف خبايا النفوس لا بذاته بل بإطلاع الله له. تحدثنا اليوم عن علمه بالقرآن الكريم وعن السنة التي هي الحكمة التي أنزلها الله عليه، وننتقل في درس قادم إلى المغيبات التي خصه الله بها والتي نلمح منها أحاديث قيام الساعة، والحمد لله رب العالمين.
1: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

لقد نشأ الإمام الحسين رضي الله عنه كغيره من الصغار، يحب الخروج من البيت ويلعب مع أترابه من الصحابة الصغار. حدث يعلى ابن مرة أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى طعام دعوا له، فلما كان ذلك يقول ذلك الصحابي رأى النبي عليه الصلاة والسلام الحسين يلعب في السكة، يقول فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وبسط يديه وأخذ ينادي الحسين رضي الله عنه، فأخذ الحسين يفر ها هنا مرة وها هنا مرة ويضاحكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى عانقه، ثم قبله وقال حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط.

وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا افتقد الحسين زاره في بيته مع زيارة أخيه وأبيه وأمه رضي الله عنهم جميعا، ويعلنهم ويبشرهم بأن هذه الرفقة وتلك الصحبة ليست خاصة في الدنيا، بل هي باقية إلى ما بعد الموت في جنات عدن. أخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل بيت فاطمة وكان علي رضي الله عنه نائما على المنامة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة، إني وإياك وهذين، يعني الحسن والحسين، وهذا الراقد، يعني علي بن أبي طالب، في مكان واحد يوم القيامة. الله أكبر. أبشروا ثم أبشروا ثم أبشروا يا محبي آل بيت رسول الله، يا من جمع بين حب الصحابة وآل البيت، أنتم مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنتم مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وعائشة وفاطمة في مكان واحد يوم القيامة، لأن المرء مع من أحب يوم القيامة، فسيروا على نهجهم واقتفوا أثرهم تفلحوا.

كم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحسن والحسين. جاء أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما، وكان النبي يحب أسامة وأباه. يقول: فلما دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأيته مشتمل متغطي برداء بغطاء بأي شيء. يقول: فقضيت حاجتي. يقول: وقبل أن أخرج سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ ما الذي تغطيه؟ يقول: فكشف النبي الغطاء فإذا هما الحسن والحسين على وركي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله، ما أحلاه من منظر وما أجمله من مشهد، كأنهما قمران مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وركيه. يقول: فقال النبي: اللهم إني أحبهما فأحبهما. يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحبهما الله جل وعلا، ثم قال: وأحب من يحبهما. هكذا كان يحب النبي الحسن والحسين.